أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: ويا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلب كل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة، و 98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في ظفار ومع الأجواء الجميلة. ما أعرف يعني أهل ظفار صراحة تغيرونا، يعني نحن من هني ومن صوبنا من مسقط ونشوف يعني ونسمع، ما نشوف بعد لحد الحين ما وصلنا الفيديوهات، ولكن نسمع إن الأجواء خلاص بدت في محافظة ظفار. جعلها يا رب أنها تكون أجواء خير وبركة بإذن الله تعالى على قلب المواطنين وأيضا لكل من رايح ويزور ويشوف جمال محافظة ظفار. على رقم التواصل 947-77-975، هذا هو رقمنا لكل من ودنا يتواصل ويانا. يا جماعة الخير الرقم وايد سهل، كل ما عليك أنك تخزنه وتتواصل معنا على طول 9477 بعدين 7975. والله وبغيت ألخبط عموما 9477975 هذا هو رقم الواتساب للشبيبة. أرحب أكيد برسائلكم وعلومكم وأخباركم، وأيضا في شيء ودي أسولف عنه في بداية حلقتنا لهذا اليوم. ما تحسون الأسبوع بسرعة مر؟ يعني وين يوم الأحد وما شاء الله اليوم يعني الثلاثاء. فأنا بالنسبة لي أشوف أن هالأسبوع كان وايد وايد وايد بزيادة يعني سريع، فما أعرف عنكم هل تتفقوا معي أو لا، شاركونا عبر الواتساب وأيضا شاركونا علومكم وأخباركم. فاصل قصير ومن بعد هذا الفاصل نرجع ونكمل ونواصل معكم فقراتنا ومحطاتنا المعتادة.

يا صباح الخير ويا مرحبا بكم من جديد مستمعينا، تحية صباحية جميلة كده وجهها لكم دروب أمينة سالمة، كل ما أتمناها لكل سالكين هذه المشاوير. تخيلوا معي مستمعينا في إحدى الدول تقول ممنوع الموت، فبلدة إيطالية تصدر قرارا غريبا يمنع الموت مؤقتا بسبب امتلاء المقابر. ففي بلدة صغيرة في جنوب إيطاليا تدعى سيليا انتشر فيها قرار بلدي يعتبر غريب جدا وأثار اهتمام الإعلام والسوشيال ميديا، حيث أعلن العمدة بشكل رمزي منع الموت داخل البلدة. انزين اللي يا ملك الموت وش يسوي؟ بيقول والله لحظة ترى عندنا قرار مؤقت ورجع لي فقد ثاني. يعني هو فعليا ترى القرار يعتبر من القرارات الغريبة، قرار منع الموت في إحدى الدول بشكل مؤقت لين ما يشوفوا مقابر أو أماكن ثانية ومن بعدها يعني يعدلوا الوضع ويعدلوا الحال. عموما مستمعينا هذه من الأخبار اللي فعلا أثارت جدل في ذات الوقت وأيضا استغراب من كثير من الأشخاص وكثير من الدول أيضا.

فأبدع المخرج نفسه في تشريح عالم جرائم المراهقين الحساس موجها نقدا لاذعا وثوريا للثغرات في القوانين الكورية التي تمنح القاصرين حصائن عمرية تمنع عقابهم الرادع رغم بشاعة الأفعال. فيكتسب العملان ثقلا دراميا وإنسانيا كذلك كبير بفضل الحضور الاستثنائي للممثلين كيم يول ولي سانغ مين اللذان يجسدان ببراعة صراع فكرية معقدة حول ميزان العدالة بين العقاب وإعادة التأهيل. يعكس رسالة المخرج العميقة بأن الجريمة هي نتاج حتمي لتفكك لربما يكون أسري أو إهمال كذلك من مجتمع بالكامل. فعموما لتابع مسلسل نعلمك درسا، هذا المسلسل الكوري فيلم من المسلسلات الدرامية الجميلة اللي انتجتها يعني كوريا، وأيضا هذا المسلسل اللي من كثر ما لاقى إعجاب نفس الوقت لاقى كثير من الهجوم من المتابعين والمشاهدين لهذا المسلسل، حيث تم يعني مطالبة بإغلاق هذا المسلسل وعدم إكماله. ولكن رغم ذلك كله المخرج كان مؤمن تماما بالفكرة فأصر أن يكمل المسلسل إلى النهاية، ولا فوق النهاية بعد يقولك أنه في احتمال بعد أن يكون في جزء آخر. طيب إيش فكرة هذا المسلسل؟ فكرة هذا المسلسل لنلقنك درسا لنلقنك درسا مستمعينا، فكرته بالكامل وبشكل مختصر أن معاك يعني مثلا مدرسة كورية، هذه المدرسة الكورية مثلا فيها بعض التصرفات الفردية من بعض الطلبة تجاه مثلا المعلمين أو حتى اتجاه أصدقائهم من خلال تنمر وغيره. فهذه مجموعة من الأشخاص اللي يعني عاهدوا نفسهم أنهم يحصلون على العدالة في أي مكان من الأماكن اللي تكون متواجدة في المدارس، فيروح يزور المدرسة، من خلال زيارة المدرسة يكتشف إيش الثغرات اللي موجودة هناك من خلال تصرفات المراهقين، ومن بعدها عادي يتم اللي هو تلقين الدرس لذاك الشخص سواء كان معلم أو حتى إذا كان طالب، لأن بعض المعلمين في ذاك المسلسل بعد لهم تصرفاتهم الفردية الخاصة فيهم. فعموما الفكرة بشكل عام أمانة كمسلسل هي فكرة جديدة وأيضا يعني خارج الصندوق بالكامل، وهذا اللي أثار إعجاب ونفس الوقت أثار يعني استعجاب من بعض الأشخاص. عموما أنا أنصحكم أمانة بمتابعة هذا المسلسل من المسلسلات الكورية الجميلة، فيها نوع من الدراما وفيها نوع من الكوميديا في ذات الوقت. إذن على طار الموضوع، ترى يعني إذا اليوم بنتكلم عن يعني تصرفات المراهقين اليوم ما شاء الله يعني حتى في البيوت يعني تحس ما شاء الله الواحد لسانه إيش طوله. يعني يمكن زمان أول لما كنا نشوف أحد أكبر منا مستحيل نلاصنا، مستحيل نقول كلمة واحدة. اليوم شوي الوضع أنا أعتقد أنه تغير، ومش للكل طبعا ولكن البعض منهم. فجميل مثل هذه المسلسلات اللي تخلينا شوي كذا ندرك أهمية أن الواحد اليوم يعني يكون لحد معين في كل حاجة. عموما مستمعين نطلع وياكم لفاصل، من بعد هذا الفاصل راح نرجع لكم، أكيد نستقبل رسائلكم على رقم التواصل 947-77-975.

يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور على قلوبكم الجديد مستمعين، وحياكم الله معنا في محطة جديدة في البرنامج دروب أمينة سالمة. كل ما نتمناها لك أنت اللي تسوق السيارة. في هذه المحطة مستمعين خلينا نروح بخيالنا ونتعرف إيش الجديد في روسيا. فروسيا مستمعين تعتمد لتدريس اللغة العربية في مدارسها بدءا من شهر سبتمبر لعام 2026. أعلن وزير التعليم الروسي سيرغي اعتماد برنامج رسمي لتدريس اللغة العربية في المدارس الروسية اعتبارا من 1 سبتمبر لعام 2026، وستدرس العربية كمادة اختيارية في المدارس التي تتوفر فيها الكوادر التعليمية اللازمة. فبعد سنوات من تنظيم أولمبياد للغة العربية في روسيا، يرتبط المشروع أيضا بمركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي في مدرسة اسمها بريماكوف بموسكو، فيما يدرس أيضا العربية حاليا نحو، تخيلوا معي، 4000 طالب روسي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين روسيا والدول العربية. فأمانة خطوة وايد جميلة تعلم اللغة العربية. أنا أعتقد إيش اللي بيصير، أن حتى لما بيحاثونا راح يكلمونا باللغة العربية الفصحى، وهذا شيء طبيعي يعني. فمثل ما نحن نتعلم اللغة الإنجليزية، فلما نروح نكلمهم ترى بنفس اعتقادي إني راح يكون بنفس الحالة. فهم بالنسبة لهم الإنجليزية الفصحى لما نسولف وياهم، مش الإنجليزية العامية اللي هم يتحدثون فيها. فعموما بشكل عام يعني إن الواحد يتعلم لغة جديدة شيء وايد حلو. وأيضا الأشخاص اللي يمكن فقدوا قدرة التحدث باللغة الإنجليزية، لأنه خلاص يعني بعد فترة طويلة من بعد انتهاء الكلية أو الجامعة وراح اشتغل واعتمد في دراسته أو اعتمد عفوا في شغله باللغة العربية، فيعني يقول ما راح أحتاج إني أتحدث اللغة الإنجليزية. ولكن لا ضر إن الواحد يتعلم ويتابع بعض المسلسلات الأجنبية على أساس إني يكتسب اللغة مرة أخرى. فأنا أعتقد إن شيء وايد مهم نحن اليوم تكون معانا أكثر من لغة نتقنها ونتعلمها عدل. عموما خلينا من اللغة الإنجليزية، ولكن يعني خبر أن تدريس اللغة العربية، نعتقد ها شيء وايد حلو وايد جميل وخطوة يعني ممتازة جداً.

تخيلوا معي إن في متاجر وهمية. هذه المتاجر وهمية مستمعين الهدف منها متعة التسوق بدون شراء. إيش معناته؟ معناته إن انتشرت مستمعين مواقع وتطبيقات تعرف باسم مواقع الدوبامين، والفكرة إنها تقلد تجربة التسوق الإلكتروني بالكامل لكن من غير ما تدفع فلوس. هل معناته إني أشتري بلاش؟ لا طبعاً. فمعناته مستمعين أنك أنت تدخل كل منتج داخل سلة وكأنك خلاص راح تشتري، ويعطيك يعني يعيشك الجو أنك أنت خلاص شريته بس أنك أنت لا ما شريته. فمستمعين الفكرة أنها تقلل تجربة التسوق الإلكتروني بالكامل لكن من غير دفع أي مبلغ أو وصول أي منتج، والمستخدم يقدر أن يشوف على المنتجات ويضيفها كذلك للسلة ويكمل خطوات الشراء كأنه بيطلب حاجة حقيقية، من بعد يقدر يتابع الشحنة على الخريطة وكأنه مندوب في الطريق. ولكن في النهاية مستمعينا ما راح يوصل أي منتج، وأيضا ما راح ينخصم منه أي مبلغ، والتجربة كلها معمولة عشان إيش؟ تمنح المستخدم إحساس التسوق بدون تكلفة أو التزام حقيقي. وشباب كثير شافوا أن هذه الفكرة تساعدهم إنهم يفرغوا علامني في هالمحطة. عموماً إن الفكرة راح تساعدهم يفرغوا رغبة الشراء بدون صرف أي مبلغ، لكن بعض الخبراء وأنا أتفق مع هذه النقطة حذروا منها لأنها ممكن يعني راح تغذي معك سلوك إدمان التسوق حتى لو ما كان في أي شراء فعلي. أيضا من جانب آخر هو الحذر أنك أنت اليوم تسجل أي بيانات خاصة فيك في أي موقع من المواقع. فيعني تخيلوا معي أن موقع مصمم أنك أنت ما تشتري منه نهائيا ويجرب يعني ويعيشك تجربة أنك أنت تشتري مجانا أو أنك أنت تشتري بدون ما تدفع، ولكن تسجل بياناتك. فأنا أعتقد يعني في إن في الموضوع. فمن وجهة نظري لو مثلا ودك انك تجرب هذه التجربة، انا اقولك اياها جربها في مواقع معروفة وحط في السلة بدون ما تشتري عادي. يعني ياما حطينا في السلة مليون حاجة واخر شيء احنا ما راح نشتري، او لا ولما ندخل موقع لا نركز تركيز يعني كأنه خلاص لا الحين راح نشتري هذا، ونفكر مليون مرة يعني يناسبني ولا لا، ونشوف القياسات ونشوف الألوان ونحطه في السلة، وبعدين في النهاية من راح يشتري؟ ما حد راح يشتري. فهي نفس الآلية في نفس الفكرة، وبرنامج مضمون ومعروف على مستوى عالمي جدا. فأنا أشوف أنك أنت تستخدم برامج عالمية أفضل من أنك أنت تستخدم برنامج تجريبي ولا، وبعدين يعني أنك ما راح تحصل منه أي فائدة، وراح تسجل بياناتك الشخصية وما تعرف إيش اللي ممكن يحصل من بعد تسجيل بيانات الشخصية. فعموما مستمعينا هذه محطتنا وفقرتنا وشاركنا. إذا أنتم من الأشخاص اللي تحب التسوق الإلكتروني ودائما تحط في السلة، وهل اللي تحط في السلة تشتري على طول ولا تأخذ وقت وايد طويل؟ 9477779755

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو الممتعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلاتا. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباح الخير وصباح نور. في هذه المحطة نستعرض معاكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. إجراءات تنظيمية وفرص جديدة لتطوير مراكز سند وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة. أطلقت وزارة الصحة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مؤسسة الصحة الوقفية أثر النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص. خطة لاستصلاح 100 كيلومتر مربع من الأراضي المتدهورة وتنفيذ مبادرات وطنية للتشجير ومتابعة نمو الأشجار. سلطنة عمان تعرب عن تضامنها مع قطر. أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة جراء حادثة الانفجار في إحدى مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية يوم أمس وقوفها إلى جانب دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الظرف، تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع. مجلس الدولة يدرس تحديات تنفيذ الأحكام القضائية. استضافت اللجنة القانونية بمجلس الدولة عددا من المختصين من شرطة عمان السلطانية، وذلك لاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم حول دراسة اللجنة بشأن تنفيذ الأحكام القضائية، التحديات والحلول. المدينة الطبية الجامعية تحقق إنجازا نوعيا في جراحات الأورام الدقيقة. تنفيذ خطة التسويق السمكي في المحافظات. السلطنة تشارك في معرض سابا سابا بتنزانيا. تشارك سلطنة عمان في الدورة 50 من معرض سابا سابا لعام 2026، والذي يقام بجمهورية تنزانيا المتحدة خلال الفترة من 28 يونيو الجاري إلى 3 يوليو بجمهورية تنزانيا، ويعد أحد المعارض التجارية في شرق أفريقيا. من ملحق بلادنا المحلي، محافظة جنوب الشرقية وزارة الإعلام تعززان التكامل المؤسسي وتطوير العمل الإعلامي. لقاء يبحث تطوير المنظومة الإعلامية ورفع كفاءة الخطاب الإعلامي ودعم المبادرات التنموية بالمحافظات. اجتماع عماني أوروبي يعزز الشراكة في البحث العلمي والابتكار ويفتح آفاق التعاون الأكاديمي. هيئة البحث العلمي والابتكار تستضيف لقاء تبادل المعرفة بمشاركة الاتحاد الأوروبي. الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامج تبادل الخبرات مع الأكاديمية الرئاسية الروسية، وذلك لتعزيز قدرات قيادات التحول الرقمي الوطنية. من ملحق المؤشر الاقتصادي، إجراءات تنظيمية وفرص جديدة لتطوير مراكز السند. تراجع أسعار النفط بعد انتهاء المحادثات ما بين أمريكا وإيران في سويسرا، وسعر النفط عمان ينخفض 43 سنتاً. حظر استيراد بعض أنواع القشريات من بعض الدول. استقرار لسعر الدولار. فرع الغرفة بالظاهرة يناقش تحديات القطاع اللوجستي. وأخيراً من ملحق الجماهير الرياضي اليوم، منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية يدشن مشواره بمواجهة كرواتيا حامل اللقب وفرنسا في بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية بكرواتيا. إذن مستمعينا، هذه أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

محبين القطط دائما يتسألون هل القطة راح تجلب لهم الربو أو لا. عموما في تساؤل وتم إجابة هذا السؤال، هل تربية القطط تسبب الربو للأطفال؟ الدراسات الحديثة تقول بما في ذلك دراسة شاملة على أكثر من 30,000 طفل أظهرت أن وجود القطط في المنزل لا يزيد من خطر الإصابة بالربو. الأطفال يعيشون مع قطط لا يظهرون أعراضاً أكثر حدة أو تكراراً مقارنة بمن لا يربونها. العوامل الأكثر خطورة على صحة الجهاز التنفسي للأطفال هو تلوث الهواء أو حتى مثلاً ريحة البخور، الدخان اللي يكون بشكل وايد كبير في الغرفة أو في الصالة أو بالمنزل، فهذا كله ممكن أن يحدث من الربو. الخبراء يشددون على أهمية الاعتماد على الأدلة العلمية الحديثة بدلا من المفاهيم القديمة في اتخاذات أو عفوا في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحة الأطفال. عموما وجود قطط في المنزل ليس سبب مباشر للربو، بينما البيئة المحيطة والتلوث كذلك تلعب دور وايد كبير في الإصابة وتفاقم الأعراض. فهذا مستمعينا من المعلومات لمحبين القطط واللي عندنا ان تكون معاه قطة في المنزل، ولكن دائما يتردد من هذه الناحية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

يا صباح الخير والنور من جديد مستمعين، تحية صباحية نوجهها للكل، وأيضا نتمنى لكم دروب أمينة سالمة. في رسالة وصلتنا لهمسة صباحية تقول هذه الهمسة: بعض القلوب، لحظة لأن قلب التلفون، بعض القلوب هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، وفي عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب صباح الجمال والسعادة، صبحك الله بالخير والنور. ويقول مع اليوم الجديد نرجو منكم الانتباه في الطريق من مفاجآت الآخرين، من ناصر الزيادي من ولاية عندام بولاية المضيبي. شكرا لك يا ناصر على هذا التواصل. إذا رقم التواصل 947-77-975 لكل من ودنا يتواصل ويانا. عموما خلينا نتكلم مستمعينا عن تحديث واتساب الجديد لبعض الهواتف، وهذا التحديث كان في هواتف الاندرويد وليس الايفون. عموما مؤشر بصري يتيح معرفة حالة الاتصال للأصدقاء مباشرة دون فتح المحادثات. فتطبيق الواتساب مستمعينا أطلق ميزة جديدة لمستخدمي النسخة التجريبية، فتتيح إظهار نقاط أو نقطة خضراء على الصورة الشخصية لجهات الاتصال المتصلة بالإنترنت، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعرف على الأشخاص المتاحين للتواصل بشكل أسرع. يعني أنا ما أعرف إذا وصلتكم الفكرة ولا لا، ولكن معناته إذا أنت ماسك هاتفك ودخلت على الواتساب فتطلع النقطة ديك الخضراء أنك أنت تراك دخلت الواتساب. أنا أعتقد يعني مثل هذه الخاصية وخاصية اللي هو آخر الظهور وخاصية العلامة هذيك التك الخضراء وغيره وكذا، هذه كلها أنا من وجهة نظري الشخصية أحسها هي اللي تولد المشاكل. ليش؟ لأنه أحيانا واحد ما له نفس أنه يرد، أو مثلا واحد ما وده أنه يفتح الرسائل، أو مثلا واحد أنه وده أنه يرد بعدين لما يهدي كذا شوي ويعني وينفصل عن عالم العمل. فهذا كله إيش اللي يصير؟ اللي يصير أن الواحد لما يرسل رسالة، ها ترى فلان ما رد علي بسرعة، ها فلان ترى أخذ وقت وايد طويل، فلان والله أكيد فاتح الواتساب لكن ما رد علي، فالعلامة الزرقاء أنه أوه ترى قراها بس ما رد علي، في ذاك على طول راح يزعل. أو لما مثلا إذا صارت هذه العلامة الخضراء فبيقول فلان داخل واتساب وما يريد أن يتواصل معي. فأنا أحسها يعني شوية كذا تعمل نوع من الشوشرة والزعل الزايد اللي ممكن يحصل. فمن باب الخصوصية ومن باب الراحة الكبيرة أن يعني مثل هذه الخاصيات أنا أعتقد يعني أنها ما تكون متواجدة ومتوفرة. يعني أحيانا في أشخاص يضطر بنفسه أن يدخل إعدادات ويعدل كل حاجة، فأي ما أعرف، أنا أحس كذا من وجهة نظري، ولكن شاركونا وجهات نظركم أيضا عبر واتساب الشبيبة، نتريى مشاركاتكم رسائلكم. وهل يضايقكم لما الواحد يرد متأخر ولا لا؟ يعني هل تقول والله أنا عادي عندي ساعة ما يرد ويعني وتعطي أعذار، أو أنت من ذاك الأشخاص اللي لا والله لازم يرد علي في نفس الوقت؟ عموما أكيد نتريى رسائلكم ومشاركاتكم.

في هذه المحطة مستمعينا راح نتكلم عن تنبيه جاء من البنك المركزي العماني، يقول مهما كانت الصور والأسعار مغرية في مواقع التواصل الاجتماعي لا تحول أي مبالغ مالية أو عربون لأي شخص ما تعرفه أو جهة غير موثوقة. فعموما اليوم الشراء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون شراء بعقل وأيضا بذكاء. ليش؟ لأن فعلا في كثير من الحسابات اللي ممكن تمر علينا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها مع الأسف هي عبارة عن حسابات وهمية تعرض بعض المنتجات بأسعار جدا مغرية. فأنت بديهيا يعني أول ما تشوف السعر وتقارن بين السعر الموجود هناك احتياجك له وميزانيتك، فبتقول لا هو هذا اللي أنا أحتاجه. ففرضاً أنك أنت حصلت مثلاً قطعة أثاث بسعر جداً مغري وبسعر جميل، ممكن أنك أنت تطلب من صاحب المحل أو صاحب الحساب أنه دفع أثناء التوصيل، يعني أول ما يعطيك المبلغ أو عفواً أول ما يعطيك الغلط تفعله على طول، أو حتى مثلاً أنك أنت تزور المكان فراح تسأله وين مكانك بالضبط، راح أشوف إذا كان يعني المكان متواجد أو لا، فشوف إذا فعلا راح يرسلك اللوكيشن أو لا، من هنا راح تدرك إذا كان حساب وهمي أو لا. وإذا مثلا في مكان فممكن تعمل فاتورة على أساس أنك أنت تحمي نفسك. فعموما يا جماعة الخير لا تنخدعوا نهائيا ببعض الحسابات اللي موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هدفها فقط هو الربح المالي ليس إلا. فعموما انتبه من كل عملية شراء نحن نقوم

لمسلسل كرتوني مستمعينا تويز ستوري. أنا ما أعرف إذا تابعتوا هالفيلم أو لا، ولكن يعني هذا الفيلم الأفلام الذي حقق أكبر افتتاحية في شباك التذاكر الأمريكية خلال سنة 2026. فحقق فيلم توي ستوري 5 إيرادات قياسية بلغت 160 مليون دولار محلياً و312 مليوناً عالمياً في أسبوعه الأول، وسجل أكبر افتتاحية في شباك التذاكر الأمريكي لهذا العام، ويعتبر أيضاً هو ثاني أعلى افتتاحية تاريخياً لأفلام ديزني وبيكسار. عموماً هالخبر اللي خلاني أفكر في شيء واحد، يعني إحنا نعرف إن فيلم أو مسلسل توي ستوري هو عبارة عن مسلسل كرتوني يعرض على الشاشات، ولكن يستهدف جيل التسعينات وجيل الثمانينات. فأنا ما أعرف ليش دائماً المسلسلات الكرتونية اللي تستهدف هذه الفئة بالذات يعني تكون إيراداتها جداً عالية. على سبيل المثال، لو كان في حفلة لرشا رزق هنا في مسقط، فنحصل كثير من الشباب اللي فعلاً يتوافد على أساس أنه يسمع الأغاني الخاصة بالمسلسلات الكرتونية بسبيس تون. فهني استهداف خاص ومباشر لجيل التسعينات، فهو نفس الحال لفيلم مسلسل The Toy، نفس الشيء يستهدف هذه الفئة بالذات التسعينات والثمانينات. فأنا أشوف أن كل ما استهدفنا هذه الفئة كل ما كانت الإيرادات عالية. هل الموضوع يعني الواحد ودنا فعلا يرجع للزمن ويشتاق ذيك الفترة اللي كان يتابع فيها هذه المسلسلات الكرتونية، أو إيش القصة بالضبط؟ يعني ما أعرف، يعني أنا عن نفسي سمعت شخصيا لو قالوا لي إنه في فيلم ذا ديجيتال هني في مسقط وفي إحدى مثلا أفلام وصالات السينما، بروح على طول دون أي تفكير. يعني وأنا ياما رحت على أساس إني أشاهد مثلا بعض الأفلام الكرتونية اللي تعرض على شاشات السينما، فأحس هذا جو يعني في النهاية، ونفس الوقت يخليني أتذكر أيام وايد حلوة. فعموما مستمعينا، هذا اللي فعلا خلاني شوي أروح ويعني أسلط الضوء على هذه المحطة وعلى جيل التسعينات والثمانينات اللي فعلا دائما تحسه متعلق تعلق جدا شديد بماضي الماضي. تصير نمشيها أحسن، صح؟ صباحكم خير وصباح نور وصباح الذكريات الجميلة. خبرنا كذا وشاركنا على أفضل المسلسلات الكرتونية اللي مرت عليك. كان أعتقد جيل الثمانينات أكثر شيء مرتبط بعدنان ولينا، ما أعرف إحساسي كذا يقول، ولكن شاركونا عبر الواتساب

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: ويا صباح الخير ويا صباح نور وسرور على قلوب كل من يسمعنا حاليا في هذه الأوقات الصباحية. عموما مستمعينا، هل في يوم من الأيام تساءلت بينك وبين نفسك أنا وين أصرف مبالغي؟ راتبي وين يروح بالضبط؟ فأنت تصرف تصرف تصرف بس ما تعرف وين الصرف اللي جالس تصرف. نهاية الشهر تحس نفسك لا، يعني يجيك لحظة إدراك أنا وين صرفت المبلغ بالضبط ولازم أني أعدل الصرف تبعي في الشهر القادم، والشهر القادم بنفس الآلية بنفس المشكلة. عموما الحل موجود معنا في هذه المحطة مستمعينا مع ضيفنا لهذا اليوم طلال العجمي، اللي إن شاء الله راح يخبرنا عن فكرة أهو سواها ونفس الوقت راح تحل أزمة موجودة مع أغلبنا. عموما قبل تفاصيل رحب فيك معنا في البرنامج، حياك الله معنا يا طلال.
2: الله يحييك اختي شيماء، كيف الحال؟
1: الحمد لله. طلال، خبرنا عن الفكرة اللي انت سويتها والهدف منها.
2: فكرة برنامج ريالي هي فكرة انك تحصر جميع المعاملات اللي تحصل عندك كانت صرف او دخل في برنامج واحد باستعمال المسجز اللي يوصلوك من الايفون، في خاصية هذا البرنامج في الايفون، ربط اتمتة من توصل لك الرسالة يستوي شيء خلف الكواليس ويدخل لك إياه داخل البرنامج، تقدر تشوف كل مصروفاتك من أي رسالة من أي بنك.
1: جميل، يعني من خلال هالبرنامج أنا أقدر أعرف وين صرفت مبالغ بالكامل.
2: بالضبط.
1: من ريال، من 100 بيسة إلى ريال، من ريال إلى 100 ريال، مهما كان المبلغ.
2: أي مسج يوصلش فيه فلوس يسجل في البرنامج.
1: جميل، طيب الآلية داخل هذا البرنامج كيف تكون؟
2: هي معتمدة على الذكاء الاصطناعي. أنا في النهاية أمسك المسج، بعدين أرسله للذكاء الاصطناعي اللي هو يبدأ يشوف ويش اللي صاير ويرجع البيانات المطلوبة. من هذه البيانات أنا أشلها وأدخلها في البرنامج عشان الشخص المستخدم يقدر يقراها ويفهمها أكثر.
1: جميل، اسم البرنامج؟
2: ريالي.
1: ريالي، إيش اللي خلاك تفكر بهذه الفكرة؟
2: هي الفكرة جت صراحة من صعوبات أنا كنت أمر فيها شخصيا في أيام الجامعة، وكشخص حتى حاليا الحين متزوج قريب، ان عندي اشكاليه اصرف فلوسي بشكل مو طبيعي. عادي الراتب ينزل الحين، بعد اسبوعين ثلاثه انا مخلصنه وانتظر الراتب اللي بعده اسبوع وانا ما عندي شيء في جيبي. فبديت اقول ليش ما انا اسوي شيء اقدر اتبع المصاريف فيه، لان كنت بادي فيها بس ما اكمل فيها. ليش؟ لان فيها مدخول يدوي وهذا الشيء كان متعبني وما فيني اصلا نفس اسوي هذا الشيء. فقلت اجرب واشوف برنامج يسوي هذا الشيء عني، وهنا وصلت فكرة ريالي.
1: حسيت في فرق ولا؟
2: حسيت في فرق، لأن بديت أشوف أن أنا إنسان أصرف على أشياء ما لها داعي.
1: طيب هل تحس اليوم نحن فعلا يعني كشعب خليجي بشكل عام وكشعب حتى عربي، يعني تحس أن صرفنا مبالغ فيه؟
2: أكيد أكيد، لأن نحن عندنا خصوصا في الشباب نحب الطلعة، نحب نطلع نروح نشتري نجرب المطاعم الحلوة، الأشياء الجديدة اللي تستوي، ف عندنا قابلية أن نصرف أشياء ما لها داعي. يعني ما لازم تصرفها، لكن حلو تريد تستانس شوية. البرنامج يساعدك أنه على الأقل تعرف أنت كم قاعد تصرف وين.
1: جميل.
2: أساس أنه يكون عندك فكرة أحسن.
1: جميل، طيب هذا البرنامج راح يعني يخبرني أنا صرفي وين، ونفس الوقت المبالغ اللي أنا صرفتها كم راح يكون، وفي نهاية الشهر أو في نفس اللحظة اللي راح يخبرك يعني المعلومات بالكامل.
2: هي فيها خاصية الإحصائيات اللي هي حتى تخبرك أنت كم صرفت على فئة معينة. مثلا في المطاعم أنت كم صرفت؟ 100 ريال. وبعدين في خاصية ثانية، إذا أنت كنت رافق الإيصال في البرنامج يخبرك بالضبط أنت إيش صرفته في المطاعم. مثلا أنت طلعت مطعم أكلت برجر، أكلت فرايز، أكلت ماي، يصنفهم كلهم ويقول لك هذا سعره كذا كذا كذا، عساس أنه بعدين مستقبلا ممكن تحصل فكرة أحسن. إن حتى لو سألته ويش ممكن أسوي عشان أخفف من مصاريفي، والله خفف من أكل البرجر هنا كذا كذا كذا، أنت تدفع في المطاعم هالقد، إذا خففت هالكثر كمية بيكون عندك مبلغ زيادة تقدر تسوي شيء ثاني.
1: جميل، يعني يعطيني الحلول فوق ما إنه يخبرني كم أنا صرفت.
2: بالضبط.
1: جميل، أنا أتوقع هذا اللي نحن اليوم نحتاج، يعني طلال إنه يعني فعليا يمكن صرف ونحن نصرفه ما ندركه إلا نهاية الشهر. نهاية الشهر نحس بورطة وننتظر الراتب اللي بعده. فأعتقد الواحد اليوم لو عرف وين صرف مبلغه راح يكون يعني دقيق في الشهر اللي بعده. من خلال تجربتك يعني ودنا كذا نعرف عنها أكثر، خلال يعني استخدامك لهذا البرنامج، هل تغير أسلوب الشراء لدى طلال الشهر اللي بعده؟
2: تغير أيوه، لأن الحين أنا في النهاية أعرف الأشياء اللي علي أساسية لازم أدفعها، وأعرف الأشياء اللي أنا ممكن أستغنى عنها. خصوصا واحد من الأشياء اللي سويتها أن كان أنا عندي اشتراكيات كثيرة مثلا في أبل، وما تجيني رسالة متى ممكن أنا الاشتراك مالي يتجدد، فحطيت خاصية يذكرني أن طلال في اليوم الفلاني عندك اشتراكية تكلفتها ريالين، خلي عندك ريالين جاهزات ولا بيتقطع عليك الاشتراك. ففي الأشياء الأساسية مثلا خلاص أنا شبه عارف أن هذا أنا لازم أدفع، هذا اللي عندي وهذا الزايد اللي أنا بخلي لنفسي.
1: جميل.
2: كان أصرفه لنفسي، ألعب فيه، أطلع أكل أستانس، هذا هو مبلغي، وهذا المبلغ لا أنا أمسك لشيء ثاني.
1: جميل. في النهاية الواحد محتاج أيضا نوع من الرفاهية لنفسه، فحنا من خلال هذا البرنامج ما نقصد أنك أنت تمسك البيت مسكة وما تصرفه نهائيا، لا حنا القصد من هذا البرنامج أنه يعني تعرف وين صرفك، ونفس الوقت ما تبالغ فيه وما تتورط نهاية الشهر، وأيضا ما تنسى نفسك أنك تدلع نفسك في بعض الأحيان بين فترة وفترة أخرى. طيب طلال، هل مثلا من خلال هذا البرنامج اللي أنت سويته يعني كان في مشتركين وأنت يعني من الأهل أو من الأصدقاء أو غيره وكذا وتتواصل معهم بشكل شخصي، ولاحظت فعلا أن في فروقات؟
2: هي بدت من فترة صراحة، هذه ثاني نسخة للبرنامج، في فترة سويتها ووقفت عليها، بعدين لما رجعت تزوجت واستوعبت أن خلاص هذا ما صار طلال وحدك، صار عندك حد ثاني في حياتك، بدأت تتبع هذه الأشياء بجدية أكثر. فبديتها وعطيت البرنامج حال أكثر من شخص، الحين ما شاء الله وصلنا تقريبا 1300 شخص مسجل عندنا في الويتيس منتظر يجرب البرنامج، و77 شخص حاليا مستخدم على آخر مرة أنا شفته عندنا مستخدم في البرنامج، وأغلبية الأشخاص اللي خضيت فكرة منهم في خلال يومين الحمد لله يقولوا أن البرنامج فايدنهم إلى الآن، بعدين يدخلوا يشوفوا كل الصرف مالهم وين قاعد يروح، وشوي شوي شوي شوي يقدر يبدو منها هناك.
1: يعني حس نياتهم صدمة،
2: جاتهم صدمة أيوه، أن الحين صار أي شيء يصرفه يوصل.
1: بالضبط، أي شيء يوصل يعني أو أي شيء يصرفه راح يوصل، بالذات نفس الوقت يعني إن قدر يعرف نفسه أكثر. بالضبط. وأنا أعتقد هذا اللي نحن اليوم نحتاجه. أنا من يعني من وجهة نظري أعتقد يعني طلال إن صرف الرجل مختلف تماماً عن صرف النساء، يمكن إحنا النساء شوية يعني نبالغ نوعاً ما في الشراء لما ندخل لأي محل، سواء كان محل ملابس أو محل مثلاً للأواني أو غيره وكذا، فما نطلع من هناك يعني إذا طلعنا بريالين ثلاث ريالات لا ما يصير، من 10 وفوق يعني، فهذا شيء طبيعي جداً. فأعتقد أن هالبرنامج راح يفيد أكثر فئة النساء، ويعني ممكن يفيد الرجال ولكن بشكل خاص يعني أنا أعتقد النساء أكثر.
2: هو في وجهة نظري أنه يفيد الشباب بشكل عام، خصوصا الجامعيين اللي توهم داخلين في الجامعة، ونفس الشيء الناس اللي توهم مقبلين على الزواج في نفس الوقت، طبعا منهم النساء منهم الرجال، لأنه في النهاية أنت إيش اللي تريد في النهاية؟ تريد توعية مالية عن أنا إيش قاعد أسوي، حتى لو ما غيرت شيء، هذا في النهاية قرار راجع لنفسك، أنت ممكن تعرف كل شيء لكن إذا أنت ما بغيت تغير هذا شيء حالك أنت يعني. اللهم أنك تعرف على الأقل وإيش قاعد تصرف وين وإيش كثر، هذا أهم شيء، على الأقل أنت فقط تعرف أنا إيش قاعد أسوي وليش.
1: على طاري يعني مسألة الثقافة المالية، أعتقد من الأمور المهمة جدا أن الواحد يدركها اليوم وتكون أيضا ضمن المفاهيم الخاصة فيه، لأن الثقافة المالية مش بشيء سهل أن الواحد يعني يكون واعي فيه، لأن أنت تعرف أن اليوم مثلا أول ما يوصل الراتب، عاد الحين مقبلين على الراتب، فأعتقد أن الواحد أول ما يوصل الراتب يفكر أنا وين راح أصرف هالراتب،
2: صح،
1: قبل لا يوصله خلاص هو يفكر أنا صرفي وين راح يكون. فأعتقد هذه من الأمور أيضا الخاطئة أو الشائعة كذلك، أن الواحد فعلا يعني ما يعمل له خطة معينة لنهاية الشهر، يعني تخيل قبل لا يوصل خلاص هو مخطط وين، يعني غلط. أنا أحس
2: الراتب عادي يكون مخلص وبعد ما نازل
1: ما واصل الراتب بعد خلاص هو. فعشان كذي أنا أعتقد أن اليوم أنك تعمل لك خطة من الألف إلى الياء من الأمور جدا المهمة. طيب نرجع للبرنامج، هالبرنامج كم استغرق من وقت طلال لين ما خلص وصار بالنتيجة النهائية؟
2: في أول نسخة خضاني وقت طويل جدا، لأني بديت كل شيء من الصفر من ناحية سيرفر، من ناحية كل شيء، طبعا ما لي تدخل بتقنية، لكن خضاني تقريبا مال شهرين ويمكن أكثر. حاليا مع الذكاء الاصطناعي، وكوني مبرمج وعرف أستعمل الذكاء الاصطناعي في البرمجة، خضاني تقريبا شهر أو أقل لأن قدرت أستعمله هو يساعدني في بناء البرنامج وما بنيته فقط بنفسي.
1: نعم.
2: هذا كل وقت أنا كنت فقط وحدي ولازم أبني كل شيء بنفسي، كل شيء بيتعلق في البرنامج وحدي لازم أسويه. هنا لا، هو جالس يساعدني يشيل يعدل الأشياء الانستركشنز اللي نحتاجها وخلصتها في وقت أسرع.
1: هل البرنامج النسخة الثانية مكمل للنسخة الأولى ولا كانوا منفصلين؟
2: هي نفسها، بس أول النسخة الأولى كانت ما فيها نفس الخاصيات اللي فيها الثانية هذه، وإن شاء الله الثانية حتى فيها أهداف إن شاء الله زيادة راح أزيدها وأكمل عليها وفيها تغييرات يعني.
1: جميل. طيب يعني متى يعني خرج هذا البرنامج بالشكل النهائي؟ في أي يوم أو في أي سنة؟ يعني هذه السنة ولا السنة الماضية؟
2: كانت السنة الماضية أول مرة تكلمت عنه، وثاني مرة كانت اللي هو تقريبا الأسبوع الماضي اللي بديت أبدأ أتكلم عن الموضوع مرة ثانية وطلع.
1: جميل. توقعاتك هل فئة الشباب يعني راح يعتمدونه؟
2: والله هذا هو الهدف، الهدف إن أنت تعتمد على هذا البرنامج على الأقل فقط عشان تعرف أنت وضعك كيف. يعني أنا مثلا كشاب أستعمله بشكل يومي، فأتمنى إن شاء الله تحل مشكلة الناس معك، لأن دائما يقول لك أنت أولا حل مشكلة عندك.
1: صحيح.
2: وتستغرب وتستوعب إن سبحان الله في ناس غيرك يمروا بنفس المشكلة، ففيد نفسك وممكن تفيد الناس معك في نفس الوقت.
1: بالضبط، وهي من المشكلات الشائعة أمانة اللي موجودة معنا ضمن فئة الشباب وغيرها. طيب يعني هل الرسالة لما توصل على طول تروح دايركت هناك بدون ما أنت تسجلها بنفسك ولا؟
2: أيوة، هو في عندي مثلا في المتاجر، بعض المتاجر على سبيل المثال خلينا نقول عندنا طلبات، في بعض المسميات هذول مال الطلبات أنا مجهزنهم عندي في الابليكيشن، حتى هذول بعضهم أنت ما لازم تدخلهم دايركت، أول ما يجيك المسج بتشوف إن هذا طلبات وكل شيء. بس في بعض المستخدمين حتى أساميهم في الرسالة البنكية غريب أو عام جدا، هنا المستخدم لازم يسميها بنفسه على أساس إنه هو يعرف بعد إيش هذا، لأن بعض البنوك مثلا تقول لك دفع إلكتروني. دفع إلكتروني في إيش؟ فهنا المستخدم يدخل هو يقول في المحل الفلاني لشخص الفلاني على أساس أنه هو لما يدخل يستوعب أنا إيش سويته. فهنا الآلية ما هي 100% بدون الاستخدام اليدوي، لازم فيها وخصوصا في الفئات، لكن في طريقة في نفس الوقت أنك تخليها ثابتة. يعني أنت ممكن تدخل وتحط هذا الفئة لهذا المطعم مثلا، هذه ثابتة خلاص ما لازم تمسكها مرة ثانية، لكن في أماكن ثانية ما تكون ثابتة. فهنا يعتمد أنت كشخص كيف تشوف هذه المعاملة، هل هي ثابتة ولا متغيرة؟
1: جميل. هذا أيضا اللي ذكرني اليوم أن الواحد لما كان يعني يستخدم هذه الآلية بشكل يدوي كان موضوع وايد صعب أنه يروح برسائل نصية للبنك من أول الشهر لين ما يوصل نهاية الشهر. فتخيل معي أنك أنت تلف على كل مرة وتشوفه، والله أنا هذا وين صرفته بالضبط، 50 ريال وين راحوا بالضبط، ولا 20 ريال وين راحوا بالضبط. فأعتقد الموضوع كان أزمة بالنسبة للبعض اللي فعلا ودي يدرك هذا الموضوع، لأنه يعني نهاية الشهر وانت ما عندك ولا بيس، ترى هذا الموضوع يعني شوية يعني مرهق خصوصا للرجال.
2: صح.
1: يعني ممكن النساء ممكن تعتمد مثلا على زوجها على أخوانها تأخذ منه مبلغ وغيره وكذا، أمورها طيبة عادي تحل مشاكلها، ولكن الرجل إنه والله يا فلان حولي مبلغ، تحسه شوية صعبة يعني.
2: صعبة على ثقيلة شوية تكون، فهو دائما يفضل إنه يحل مشاكله بنفسه.
1: بالضبط. فأعتقد هذا البرنامج راح يكون الحل الأمثل لهذه المشكلة. طيب اللي وده إنه يحمل هذا التطبيق كيف الآلية؟
2: حاليا بما أن البرنامج في النسخة التجريبية الأولى، في عندي موقع ممكن يدخلوا فيه اللي هو reali.om. من يدخلوا هناك ممكن يعبوا بياناتهم وإن شاء الله بيوصلهم إيميل للتسجيل ويدخلوا داخله. إن شاء الله قريبا بعد ما نخلص النسخة التجريبية الأولى، إذا فيها ثانية أو ثالث الله أعلم إلى ذاك الوقت، بس إذا الأمور إن شاء الله كلها تمشي بسلاسة وأمور طيبة بنزل إن شاء الله في الأب ستور، وممكن أي شخص ينزله في أي وقت.
1: جميل. طيب إيش الرسالة اليوم ممكن توجهها طلال لفئة الشباب اللي يسمعنا حاليا وأيضا يعاني من هذه الأزمة اللي كان يعاني منها طلال واللي أنا أعاني منها وكثير من الأشخاص؟
2: الرسالة إنه أولا أنت تتبع مصاريفك نفس ما قلتي، ما على أساس أنك تحكر نفسك، بل لأنك فقط تفهم أكثر. فابدأ أعرف مصاريفك وين تروح عشان تقدر تبدأ تدير حياتك بطريقة صح. عرفت فلوسك وين راحت بتقدر تسوي هدف لنفسك أنت إيش ممكن تسوي. بس إذا فلوسك تنصرف وأنت ما عندك هدف بترجع في نفس المشكلة في نهاية الشهر، وأنت ما تعرف وين راح الفلوس ومتورط، تحتاج تستلف، تحتاج تطلع عليك طريقة. فتثقف على الأقل في نفسك أنت كم تدفع وإيش تسوي، على أساس أنك تقدر ترتاح على المدى البعيد.
1: كل تأكيد. أنا هذا اللي ذكرني اليوم بفيديو مر علي في يوم الأيام طلال يقول أنه بدل لا تشتري مثلا يعني الوجبة بقيمة مثلا 5 ريالات أو 3 ريالات تقدر تشتريها بريال، يعني كذا أنت نفس الوجبة بالضبط ترى بس إن السعر أقل شوية. زايد في أحد نفس الشيء ذكر هذه من ضمن الثقافة المالية اللي مرت علي سابقا في إحدى الفيديوهات الحين ذكرتها، إن يقولك بدل لا يعني تصرف مثلا ريال وحاجة تقريبا على طلبية، فبدل لا تصرف هذاك الريال ممكن أنك أنت تروح لأقرب مطعم قريب منك، ويعني وفي نهاية تضمن الريال موجود في جيبك.
2: أكيد.
1: فالموضوع كله فعلا يعني أنا أحسي يحتاج لأن الواحد يباله وقت ويباله بارض ويباله الواحد فعلا يدرك البيسة وين تروح، لأنه فعلا كل ما قدرت أنك أنت تتحكم بمصروفك راح يبقى لك المبلغ في نهاية الشهر وتقدر تشتري الأشياء أو المخططات اللي أنت ودك تشتريها.
2: بالضبط.
1: فأعتقد هذه المواضيع جدا المهمة والواحد فعلا لازم يدركها في يوم الأيام وأنه يحسب حسابها كذلك. فاجمين مثل هذا البرنامج اللي فعلا يحل أزمة يعاني منها فئة الشباب ويعاني منها أكيد كثير من الأشخاص. شكرا لك يا طلال وجودك اليوم معانا، وإذا في كلمة كذا ودك تقولها في نهاية هذا البرنامج.
2: والله الكلمة اللي أقول لكم مرة ثانية يا جماعة، ركزوا على مصاريفكم إن شاء الله. هو دائما أنت عندك الإشكالية أن في أشياء أنت ممكن ما تلاحظها إلى أن شخص يراويك إياها عشان تبدأ تغيرها، فأنت يمكن ما كنت تعرف أن أنت عندك توابع أشياء تصرفها في شيء معين إلى أن تشوفها بنفسك، فإن شاء الله من هنا تبدأ تشوفها تقدر ترتب أمورك وتبدأ ترتب حياتك.
1: بكل تأكيد. شكرا لك طلال العجمي وجودك معنا عبر الأثير، وأيضا على هذا البرنامج اللي نتمنى إن شاء الله أن الكل يحمله معاه وينزله معاه ويستفيد كذلك من هذا البرنامج العماني اسمه برنامج ريالي. شكرا لك يا طلال. الله.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي، احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة، اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم، احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

صباح الخير، صباح نور وسرور على قلوبكم جميع المستمعين. دروب أمينة سالمة، كل ما أتمناها لك أنت اللي تسوق السيارة حاليا. خلونا نتكلم عن الفول السوداني والناس اللي يحبوا هذه الزبدة، زبدة الفول السوداني مستمعين، وإيش تقول الدراسات حولها. أنا ما أعرف ليش دائما لما نقول دراسات كذا يعني يكون فينا نوع من الخوف عن تكون دراسات سلبية، ولكن الدراسة إيجابية. عموما كشفت دراسات وابحاث غذائيه حديثه عن فوائد صحيه متعدده لزبده الفول السوداني، مشيره الى دورها المحتمل في دعم صحه القلب، تنظيم مستويات السكر في الدم، تعزيز الشعور بالشبع. اوضح كذلك خبراء وايضا الالياف اللي يجعلها داعما للصحه عند تناولها باعتدال. اظهرت ابحاث ان استهلاك الفول السوداني او زبده قد يرتبط بانخفاض خطر امراض القلب لا سمح الله والسكري من النوع الثاني، إضافة إلى احتوائها على مضاد أكسدة وفيتامين إي ومركبات أخرى تساعد في حماية الخلايا. ينصح باختيار الأنواع الطبيعية قليلة الإضافات للحصول على الفوائد الغذائية الصحية. فإذا أنت من محبين الفول السوداني وزبدة الفول السوداني فهذه المعلومة لك أنت بالتحديد، ولكن مثل ما أذكر في هذا الخبر أنه لازم تختار يعني المنتج الصحي الطبيعي على أساس أنك أنت تقدر تستفيد من الفوائد الموجودة في داخله. عموما مستمعينا هذه محطتنا، وإن شاء الله أكيد راح تكون معنا محطات أخرى من بعد هذا الفاصل.

أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

صباح الخير وصباح النور وصباح السرور ودروب آمنة يا رب لكل من يسلك هذا المشوار الصباحي. في هذه المحطة مستمعينا خلونا نتكلم عن فائدة الأصدقاء وإيش تقول أبحاث الحديثة. الأبحاث الحديثة تقول أن الصداقات القوية هي ليست مجرد متعة ولكنها تحمي كذلك صحتك. باعتقادي أن حاليا صار الواحد يعني ما يثبت على صديق واحد لأنه يعني يحس بالمتعة معه، ولكن يحس بالأمان أكثر والفضفضة مع الشخص المناسب. فهل تعلم أن وجود أصدقاء مقربين وعلاقات اجتماعية مستقرة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحتك ومناعتك؟ عموماً مستمعينا، فوائد العلاقات الاجتماعية القوية تعزيز المناعة. فالصداقات تقلل مستويات هرمونات التوتر مثل الكورتيزول ويدعم صحة القلب ويقوي جهاز المناعة. كذلك مستمعينا اللي عندهم أصدقاء فتحسهم أشخاص مستقرين اجتماعياً وعاطفياً. كذلك ضمن الفوائد إبطاء الشيخوخة البيولوجية، التفاعلات الاجتماعية الإيجابية تساعد في تقليل بعض التغيرات المرتبطة بالعمر. ما ننسى أيضا تحفيز سلوكيات صحية، فبعض الأصدقاء يشجعون بعضهم البعض على ممارسة الرياضة، اتباع نظام غذائي متوازن والابتعاد عن العادات الضارة. هذا صديق الحقيقي. أيضا مستمعينا، وخلاصة هذا الكلام كله، وجود العلاقات هو أهم بكثير من عددها. فحتى صديق أو مجموعة صغيرة من الأصدقاء يمكن أن يكونوا داعما نفسيا وصحيا لك، وهم أفضل من عشرات المعارف السطحية اللي ممكن يمرون عليك. فالصداقة وحدها لا تضمن طول العمر، ولكنها تمثل عامل وقائي ضمن أسلوب الحياة الصحي المتكامل، ويشمل كذلك رعاية طبية في التغذية والنشاط البدني. عموما مستمعين، اختيار الصديق المناسب يعني راح يحتاج لك وقت جدا طويل، لأن ما فعلا تثبت على صديق، هذا صديق فعلا تحس هو الصديق الصدوق، الصديق اللي ممكن يوقف معاك وقت الصعاب ويكون معاك في الضراء والسراء كذلك. فعموما مسألة الثقة بعد يعني ما تجي بسرعة إلا من بعد يعني مليون تجربة ممكن أنت تمر فيها، لأن ما فعلا تثبت على هذا الصديق. وكل ما جلست معه وحكيت له وشكيت له عن مشكلة معينة وتطلع من معاه وانت يعني قلبك صار أخف من السابق، فهني فعلا تكمن أهمية وجود الأصدقاء في حياتنا. صديق اللي كل ما مثلا وصلك خبر سعيد أو خبر مثلا حزين على طول تفكر أنه لازم أروح أخبره الحين، أو مثلا كل ما ضميت عنه خبر فما تقدر أنك أنت تطول في المدة، فعلى طول راح تباشر وتخبره مثلا بالخبر السعيد اللي مر عليك. فعموما مستمعينا، من خلال الكلام اللي أنا قلته حاليا، أنا متأكدة وعلى يقين تام إن في أحد الأصدقاء اللي مر على ذهنك حاليا واستذكرته، فضروري أنك ترسل له كذا رسالة تشكره لوجوده في حياتك.

صباح الخير، صباح النور، صباح السرور مستمعينا في هذه المحطة. خلونا نتكلم عن العلامة الشهيرة اللي يحملها الملايين من الأشخاص في أذرعهم. طيب، يمتلك معظم الناس مستمعين رتبة صغيرة على الذراع اليسرى، وبعد البحث تبين أن هي أثر للقاح، هذا اللقاح المستخدم للوقاية من مرض السل ويعطي الأطفال حديثي الولادة. أنا ما أعرف إذا فهمتوني ولا لا، ولكن شفتوا لما يعطونا لقاح كذا يكون في علامة بارزة، وهذه العلامة موجودة حتى لما تكبر. السؤال المثير هو لماذا تبقى هذه العلامة دائمة على الجسم بينما تختفي آثار معظم اللقاحات الأخرى مع مرور الوقت؟ هل تساءلت في يوم الأيام عن هالموضوع؟ لقاح باسم BCG مسمين هو يحقن داخل طبقات سطحية من الجلد وليس في العضل مثل ما معظم اللقاحات الأخرى، فيحتوي على بكتيريا حية مصنعة تحفز استجابة مناعية موضعية في مكان الحقن. لهذا السبب قد يحدث التهاب بسيط في الجلد يترك يعني ندبة دائمة بعد الالتئام، فتماما هو كأثر الجروح السطحية الصغيرة. فهذا مستمعينا على التساؤل اللي ممكن احنا اليوم نسأله بينهم بين انفسنا، وحتى لما كنا اطفال لما نشوف هذه العلامة وندرك ليش يعني هذه العلامة وانها جاءت من لقاح، ولكن ليش ما تختفي حالها مثل حال اللقاحات الاخرى؟ والسبب مثل ما ذكر لان اللقاح مش يعني موجود في العضلة ولكن هو موجود في الجلد السطحي، لذلك تشوف ان الندبة ما زالت موجودة لغاية اليوم.

مستمعين، اللي دراسة تقول أن الابتعاد عن الهاتف لمدة 3 أيام يعيد تشكيل نشاط الدماغ. فأنا أعتقد أن هي الفرصة المثالية وقت الويكند أنك أنت تبتعد عن هاتفك. كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعتي كولونيا وهايد ليبريك في ألمانيا مستمعين أن تقليل استخدام الهواتف الذكية لمدة تصل إلى 72 ساعة فقط قد يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في نشاط الدماغ، خصوصا في المناطق المرتبطة بالمكافآت والسلوك الإدماني. اعتمدت الدراسة مستمعينا على فحوصات بالرنين المغناطيسي واختبارات نفسية ل 25 شابا بالغا، حيث أظهرت النتائج ارتباط التغيرات بأنظمة الدوبامين وأيضا التي تكون مرتبطة بالسلوك القهري والتحكم بالمزاج. هذا اللي يعزز فرضية إدمان الهواتف الذكية. هل في يوم من الأيام كذا يعني قررت أنك تترك هاتفك لمدة زمنية معينة وحسيت أنه لا في شيء ناقص؟ عموما على حسب الدراسات مستمعين لم تظهر تغيرات نفسية كبيرة على المشاركين رغم تقييد استخدام الهواتف، إلا أن بعضهم أبلغ عن تحسن في المزاج عندما ابتعد عن هاتفه. لا يزال علماء يحاولون معرفة كيف تغير الهواتف حياتنا وأدمغتنا، حيث لم يمر سوى أقل من 20 عاما منذ ظهور أول هاتف آيفون. ومشكلة في الهواتف الذكية وأيضا استخدامنا المبالغ كذلك في للهواتف، يمكن إحنا على مدار 24 ساعة ونحس لا ما قادرين يعني نبتعد عن هواتفنا وين ما رحنا والهاتف معانا ونوثق كل حاجة ونصور كل شيء، فهذا كله يعني جالس يمر من حياتنا ومن ذكرياتنا. فضروري الواحد يعني إنه بين فترة وفترة أخرى يأخذ له شوية استراحة من هاتفه ويحاول قدر الإمكان يعيش الأجواء الجميلة ويعيش لحظاته مع الناس اللي يحبهم من أهله من أقاربه حتى من جيرانه، لأن نحن اليوم فقدنا كذلك الصلة مع الجيران، فهذه الروابط كلها راح تخلق منك شخص آخر تماما، فضروري شوية نسترجع لأنفسنا.

في فرنسا مستمعين تعلن حالة الطوارئ رسمياً وتلجأ لإجراءات صارمة بسبب موجة حر تاريخية تضرب أوروبا. فبعنوان أوروبا تختنق، فرنسا تعلن الطوارئ وأيضاً تمنع تجول في بعض الأوقات في الشوارع بسبب موجة حر تتجاوز 40 درجة مئوية. أيضاً السؤال يطرح نفسه، كيف يعيشون الحر وبدون مكيفات هواء؟ فمستمعينا، تتحرك الحكومة الفرنسية التي أعلنت حركة الطوارئ لمواجهة موجة حر قياسية تضرب البلاد وغياب مكيفات الهواء في أغلب البيوت والمباني. وهناك جعل رئيس الوزراء يتدخل بإجراءات صارمة شملت إلغاء فعاليات رياضية وتأجيل كذلك الاختبارات وحتى تقييد بيع واستهلاك بعض المحلات وكذلك التجول في الأماكن العامة خلال الاحتفالات في يوم الموسيقى وغيره. وهذا كله لتفادي انهيار المنظومة الصحية وإتاحة الأطباء للحالات الحرجة اللي ممكن تجيهم. فعموما في بداية فصل الصيف مستمعينا، كيف نحن اليوم نرى يعني هذه القرارات الصارمة في أوروبا؟ وأيضا يعني بشكل عام، مثل ما دائما أذكر وأقولكم، الواحد يقول الحمد لله إن نحن اليوم يعني في السلطنة وفي دول الخليج وفي دول العربية اعتدنا على هذه الأجواء الحارة وتأقلمنا عليها كذلك. لأن تخيلوا معي لو نحن مش معتادين على الأجواء الحارة وصادفتنا هذه الدرجات العالية لأربعين درجة 47 درجة أين كان درجة الحرارة العالية، فتحس إنه الحمد لله أمورنا ماشية ونخلص أمورنا وننجز أعمالنا بالكامل، رغم إن نحن شوية مستائين من الأجواء الحارة، ولكن بعد الواحد يذكر ويقول الحمد لله. فعموما في هذه الأجواء الحارة يعني على كثر ما أن الموضوع مضايقك، ولكن بعدك يعني لازم تستشعر النعمة اللي أنت فيها، لأن لو مش هذه الأجواء الحارة نحن مش معتادين عليها، فمعناته أنك أنت يعني راح تمر بضيق تنفس على سبيل المثال، ممكن تمر بالربو، ممكن تمر مثلا بحالات حرجة لا سمح الله. فالحمد لله على كل حالة. إذن مستمعينا، راح نطلع وياكم لفاصل قصير، من بعد هذا الفاصل راح نرجع أكيد معاكم نكمل.

0: ابن واصلة. شبيبة اف ام، عيش حياتك
1: وخليك شبابي. عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

وصلنا وياكم مستمعين لآخر لحظات برنامجنا لهذا اليوم. كل ما أتمنى السعادة والتوفيق للجميع بإذن الله أن دروبكم ومشاويركم تكون آمنة وسالمة وخالية من الازدحام. الله يحفظكم يا رب وديروا بالكم في مشاويركم. لا تنسوا مسافة الأمان اللي بينكم بين السيارة اللي أمامك وايد مهمة فضروري تتقيد بها. ختاما تقبلوا تحياتي أختكم شيماء السيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج. من الكواليس كان معاكم عاهد أزجالي. في أمان الله وحفظ الرحمن.

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: عليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الشبابيك.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و 98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.

0: ما خليها وكثير أتعب على جانا. أعلمكم تركني ليه؟ لأنه صار بإمكانه ومثل ما جابت الصدفة بخلي حسابه للصدفة. وإذا هو فاهم سلوبي أنا حافظ نقط ضعف.
1: شبيبة أم عيش حياتك
2: وخليك شبابي.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يستقبل بقصر البركة العامر معالي الدكتور رئيس مجلس الشورى بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبمعيته معالي الدكتور وزير الخارجية الإيراني. جرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، حيث استمع جلالته أيده الله لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها بمختلف مساراتها، معربا جلالته أبقاه الله عن دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح، وصولا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة. وصاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستقبل مع عدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء، معالي رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، حيث عقد اجتماع مشترك بمسقط لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بين مجلس الوزراء ومجلس عمان وكافة مؤسسات الدولة. سلطنة عمان تواصل تعزيز توجهها نحو مستقبل الطيران من خلال تبني تقنيات التنقل الجوي المتقدم. والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز تبادل البيانات والمعلومات الإحصائية ودعم الدراسات الاقتصادية. شركة المطاحن العمانية تبدأ استقبال محصول القمح العماني لموسم حصاد 2026 من المزارعين في مختلف محافظات سلطنة عمان. وجمعية الصحفيين العمانية تحتفل بتكريم الإعلاميين والصحفيين الفائزين بمسابقة الإجادة الصحفية. والبنك المركزي العماني 43 مليون ريال عماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع. وأخيرا هيئة البحث العلمي والابتكار تستضيف بمجمع الابتكار بمسقط اجتماعا عمانيا أوروبيا، وذلك لتبادل المعرفة وبحث تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار. إذن هذه أبرز أخبار الشبيبة على رأس الساعة، وبعد قليل بمشيئة الله نبدأ معكم أولى هذه المحطات والملفات. نأمل كذا البقاء معنا والاستفادة والاستمتاع بكل مضامين هذه الحلقة في البعد الخامس. مرحبين بالجميع عبر الشبيبة.

0: أهلا وسهلا بالجميع وحياكم الله معنا مستمعين الأكارم في لقاء جديد في هذه المنصة عبر الشبيبة تردداتها في جنوب وشمال الباطنة 97.5 وكذلك في مسقط وفي محافظة ظفار هناك 98.5. ومرحبين بمن يتابعنا على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. إحنا نشارككم هذه الحلقات بشكل مستمر سواء كان البعد الخامس أو البرامج الصباحية والمسائية. نحاول أن نعيش معكم لحظة بلحظة وموضوعية في متابعة كل الأخبار المحلية المرتبطة بالشأن المجتمعي سواء كان في جوانب ثقافية اجتماعية، في جانب الأدب، في جانب الصحة، في جانب الرياضة، في الجانب النفسي وغيرها من الأمور، بهدف أن فعلا إحنا نقدم جرعة من المعلومات والمعرفة ونوعي فيها الناس على كثير من الأمور المتعلقة بحياتهم اليومية. هذا الهدف الأساسي من البرنامج، أن نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث المحلية، الأخبار، ونختار منها ربما اللي إحنا نشوف من زاوية معينة أن هذا الخبر أو الموضوع يستحق أن يتم مناقشته والإجابة عن كثير من التساؤلات. ولكن عندما يتعلق الأمر بالعنف الأسري، وأنا على ثقة اللي تابعنا في هذه اللحظة مدرك تماما حجم وأهمية هذا الموضوع، لأن ما فقط أنه يترك أثر على الجسد وإنما يتجاوز الأبعد من ذلك. يتعلق الموضوع أن قد يخلف في كثير من الأحيان جراح نفسية عميقة تمتد لسنوات أو إلى بقية عمر الإنسان، وتؤثر في ثقة الإنسان بنفسه وشعوره بالأمان، والعلاقات الاجتماعية بشكل عام لها تأثير أيضا، وحتى أيضا موضوع القدرة على التعلم والعمل والإنتاج بسبب عنف أسري مر في هذا الشخص. ومن هنا تتعاظم أهمية هذه الجهود الوطنية اللي تقودها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمبادرات والفرق والجمعيات وغيرها، لهدف ترسيخ ثقافة الحماية والدعم وتعزيز الوعي بأن الأسرة الآمنة هي أساس المجتمع المتماسك. وفي ظل هذه الجهود أكيد تبرز كثير من الرسائل. مفاد هذه الرسائل أن الصمت ليس فقط حل، وأن طلب المساعدة هي خطوة نحو التعافي واستعادة الحياة الطبيعية. فحماية الإنسان تبدأ بحماية الكرامة، بحماية النفسية، وبناء بيئة أسرية تقوم على الود، تقوم على الاحترام والحوار والمسؤولية المشتركة. أكيد أسعد تماما بالحديث حول هذا الموضوع وأيضا النقاش في هذا الجانب، وقد نجيب عن كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع. وأبدأ أيضا مع ضيفتي في هذا الاستوديو قبل ما ننطلق إلى المحاور الخاصة بهذا البرنامج. ربما نذكر بعض النقاط اللي عرجت عليها الوزارة وذكرت أيضا كثير من الأمور المتعلقة بالقلق والتوتر المستمر. لماذا؟ الحزن والاكتئاب كذلك هل له علاقة بهذا الجانب؟ الخوف وانعدام الشعور بالأمان، ضعف الثقة بالنفس وتقدير الذات، العزلة الاجتماعية وصعوبة التواصل مع الآخرين، اضطرابات النوم وموضوع أيضا التركيز، الانفعالات والعصبية، تراجع المستوى الدراسي والتعليمي. التعافي ممكن أن يبدأ فعلا، ولكن دعوني أن أرحب بضيفتي في الاستوديو نصرة بنت عزيز بن خلف الريامي، وهي أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. يا هلا وسهلا فيك أختي نصرة. أهلا
1: وسهلا جزيلا، شكرا جزيلا على الاستضافة هذه.
0: الله يسلمكم. طمنونا عنكم.
1: الحمد لله.
0: كيف الأعمال في الوزارة هناك؟
1: سنين الحمد لله.
0: الله يوفقكم يا رب العالمين. الحمد لله. يعني شوية خليني في البدء أفهم أكثر بعض الجوانب. كيف تعرف اليوم وزارة التنمية الاجتماعية مفهوم العنف الأسري؟
1: لو جينا للعنف الأسري بصورة مبسطة للمشاهد، هو ذلك العنف الذي يتم في أضيق دائرة. إيش يعني أضيق الدائرة؟ لو جينا نوزع على الإنسان عبارة عن دوائر، الدائرة الصغيرة هي الأسرة، الدائرة اللي بعدها الجيران، المدرسة، المجتمع، الوظائف إلى آخره، زملاء الوظيفة. ف فالعنف الأسري هو ذلك العنف الذي يحدث في أضيق دائرة اللي هم الأسرة. ولذلك هذا النوع من العنف ترى من الصعب إن احنا ملاحظته ومن الصعب استكشافه. ليش؟ لأنه في هذه الدائرة الأضيق يكون.
0: جميل. قد يكون هناك بعض الأسئلة، ولكن السؤال الأبرز، كيف غيرت اليوم التحولات الرقمية طبيعة وشكل العلاقات داخل الأسرة العمانية؟
1: هو لو نيجي على التغيرات الرقمية أكيد إلها فوائدها، أتاحت فرص للتعلم، أيضا أتاحت فرص للتواصل، لكن أيضا أوجدت ثغرات معينة في موضوع التواصل بين الأسرة. أصبح الفرد منعزل داخل غرفته، وبالتالي ضعف، صار عندنا ضعف في موضوع الحوار والاستماع إلى الأطفال ومناقشتهم والاستماع لمشاكلهم. فهذه التقنية أو العالم الرقمي هي ما ممكن نحن نعتبرها هي مشكلة قدر ما هو تحدي حقيقي، وكيف نستخدم هذه التقنية في أن نعيد موضوع الترابط الأسري داخل الأسرة.
0: طيب، يعني إذا اقتربنا من هذا المفهوم أكثر أستاذة نصرة، هل ما زال البعض يحصر مفهوم العنف الأسري في الاعتداء الجسدي فقط، بينما قد تكون هناك أو توجد بعض الأشكال متعلقة بالعنف الأسري بتتعلق بالجانب النفسي والاقتصادي واللفظي قد يكون أشد تأثير؟
1: أكيد هو العنف لا يقتصر بشكل واحد فقط، هناك عدة أشكال لهذا العنف، منها العنف النفسي، العنف الجسدي، العنف اللفظي، العنف الإلكتروني، العنف الإهمال حتى هو أحد الأنواع. فهو ما في شكل واحد معين،
0: ليس الاعتداء الجسدي فقط مثل ما يفسر
1: بالضبط
0: كثير من الناس،
1: وليس بس فقط اعتداء جسدي، حتى النفسي ممكن أن احنا ندرجه، حتى اللفظي من أنواعه، أيضا الإلكتروني أيضا من أنواعه، الجنسي أيضا من أنواعه.
0: طيب، ما هي الفئات ربما الأكثر عرضة للعنف الأسري، وأسباب التي تجعلها أكثر هشاشة هذه الفئة؟
1: هي الفئات متعددة، يعني ممكن إنه يحدث للمرأة، ممكن إنه يحدث للطفل، لكن للأسف الشديد أكثر الحالات هي تحدث للأطفال، هم أكثر أكثر الأطفال معرضين ممكن إنه للعنف يكونوا. والأطفال للأسف الشديد نحن لو نقول إن الأطفال يعيشون يتعلمون ما يعيشون، فإذا الطفل يعيش في عنف فشيء طبيعي جدا إنه رح يتولد العنف في أسرته بعد لما يصير عنده يتزوج ويصير مع أسرة أو حتى مع أصدقاء. فممكن يمتد هذا العنف إلى أجيال أخرى، ما راح يتوقف عند هذا الشيء. لا، حتى العنف يعني علميا ما راح، يعني حتى نتشافى من العنف يحتاج إلى 3 أجيال تتشافى من هذا العنف، بعد ذلك ممكن نحن نقول فعلا تشافينا من هذا العنف.
0: لكن كيف هنا يمكن أن يؤثر العنف الأسري على الصحة النفسية، يعني حتى بعد انتهاء ربما الواقعة؟
1: العنف الأسري ممكن إنه يشكل شروخ في الدماغ، أذية نفسية، أو في بعض الأحيان صدمات. ممكن نشوف هذا على شكل إنه ما يقدر ينام بالشكل المناسب، على شكل اضطرابات في الأكل، اضطرابات في النوم، على شكل تراجع دراسي أحيانا ممكن نحن نشوفه، أحيانا تغيرات في المزاج. كل هاي الأعراض ممكن نحن نشوفها لشخص تعرض للعنف حتى بعد ما إنه ممكن حلينا السبب الأساسي أو السبب السطحي لهذا العنف.
0: يعني هل هناك أيضا حالات قد تكون بين الأزواج؟
1: ممكن أن يكون العنف بين الأزواج، نعم.
0: والمرأة أم الرجل هم أكثر عرضة لهذا العنف بين الأزواج؟ الأكثر عرضة ربما
1: النساء. نعم.
0: طيب، عندما نتحدث عن أبرز الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري ذكرتيها
1: الأطفال،
0: إلى أي مدى يرتبط التعريف أو التعرض للعنف وبظهور ربما القلق، بظهور الاكتئاب، اضطرابات النوم، فقدان الثقة بالنفس؟ هل هناك فعلا تعرض مباشر لهذه الجوانب؟
1: بالضبط، في أعراض موجودة عند الأشخاص اللي متعرضين للعنف، قد تظهر عند أشخاص معينة بصورة كبيرة وممكن تظهر عند أشخاص معينة بصورة بسيطة، لكن تظل موجودة، اللي هي إن أنا حس بالقلق، خايف من المرحلة اللي أنا أمر فيها، خايف حتى من البيت، خايف حتى من أهلي. تصير عندهم اللي هو بعض الأحيان أعراض الاكتئاب، اللي هي مرات عزلة، مرات يصير عندهم اضطرابات في النوم، اضطرابات حتى في الأكل، ممكن يصير عندهم زيادة في الأكل لدرجة أنه أنا أريد أنسى هذا الألم، أو أحيانا يصير عندهم نزول في الوزن بشكل كبير نتيجة أنه اللي وصلوا له الأسباب اللي هو سبب العنف.
0: يعني قد تكون أيضا صحة في البدن، يعني تتعلق بجوانب صحية وأيضا
1: بالضبط
0: نفسية.
1: بالضبط، وأيضا في تغيرات في المزاج، تحصل هذا الشخص أيضا متقلب مزاجيا حتى في المسار الدراسي، يعني ما يقتصر فقط في الجوانب النفسية من قلق واكتئاب وإلى آخره، حتى أيضا في الجانب الدراسي يصير تراجع، وهذا الشيء ممكن يلاحظوه وين المعلمين ممكن يحصلوا في المدارس.
0: طيب يعني أعود إلى كلامك، ذكرت الآن موضوع التقنية ودورها وأثرها والفجوة اللي تتركها فعلا بين الآباء والأبناء، لكن أريد أفهم كيف هنا الأسرة يمكن أن توازن بين الاستفادة من هذه التقنية وموضوع متعلق بالدراسة والحد من آثارها السلبية بقدر المستطاع.
1: هنا خيار الأسرة، لابد أن الأسرة تكون واعية، وعشان أكون واعي إذن لابد أني أنا كولي أمر أضع ضوابط لهذه الاستخدام لهذه التقنية، فوضعي لهذا الضوابط ممكن يحد من الآثار السلبية. مجرد ما أني أنا أعطي ابني تليفون وخلاص أنا ما أسأل من هو يتابع، من يشوف، من كذا، معناته أنا ألغيت عنه الرقابة، ألغيت عنه التوجيه. هذا المطلوب من ولي الأمر، ما فقط أنت مسؤول، أنت الشاري وأنت اللي أعطيت هذا الطفل، فأنت المسؤول اللي تتحمل أنك تراقب هذا الطفل. فممكن أنه العامل اللي موجود هي الرقابة اللي لابد أنها تكون متوفرة.
0: جميل. الجزء المفقود هو عنوان لهذه الحملة المختصة والمتعلقة بالعنف الأسري، أطلقتوها فعلا ومبادرة كانت واضحة منكم أنها في أهمية واهتمام كبير بهذا الجانب. ماذا نعني بهذه العبارة، الجزء المفقود داخل الأسرة؟
1: الجزء المفقود بمعنى هناك جانب غير مرئي، في صورة غير مكتملة، يعني تغيب عن الأسرة، في جزء معين الأسرة لم تنظر إليه أو لم تعطيه أي يعني الاهتمام، اللي هو إيش؟ اللي هو نحن ممكن نعطيه إذا نكمل الصورة هذه، اللي هو الحوار، ممكن نعطيه استماع، اهتمام، حضور، ما فقط الحضور اللي هو الجسدي أنا أحضر معاه. أوكي، الأطفال ما يتذكروا من حضر معهم أو من يبقى معهم، بس يتذكروا من جلس معهم وسألهم عن مشاعرهم، من جلس معهم واهتم واستمع إلهم بصورة فعالة. فهذه الأمور اللي ممكن.
0: جميل. هل هذا الأمر يتعلق بالتحصيل الدراسي أو حتى الأداء الوظيفي للشخص وعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين عندما يتأثر بهذا العنف؟
1: أكيد العنف راح يؤثر، يعني موضوع العنف ما راح يؤثر بس فقط على المسار النفسي والمسار
0: الدراسي التعليمي،
1: الدراسي أيضا يؤثر على مسار العلاقات.
0: كيف؟
1: فكيف أنا أشوف هذه العلاقات؟ هل يعني الحين لما الطفل هذا بيكبر بيكون علاقات مع الأصدقاء، كيف علاقته هذا؟ كيف إيش العلاقة اللي بتكون مع هذا الصديق؟ كيف ينظر إلى هذا الصديق؟ أيضا بعدين بيكبر بيتزوج، كيف علاقته مع أسرته، مع أطفاله؟ أنا ذكرت في المقولة اللي هي الأطفال يعيشون يتعلمون ما يعيشون، فإيش كثر جالس هذا الطفل يتعلم من أسرته، هو راح يفرغ هذه المعرفة في العلاقات اللي جنبه، وممكن العلاقات اللي جنبه راح تتأثر، وممكن لا، ممكن يصير إنه يأما يكون في خيار إنه يكون عنيف مع أصدقائه ومع العلاقاته، سواء كانت يعني نتكلم عن جوانب زملاء العمل أو مع أسرته، أو إنه الخيار الآخر إنه يكون إنسان متعلق جدا، أو إنه يكون يتعلم من هذه التجربة. أنا ما أريد أولادي يوصل لمرحلة الوعي هنا، الخيار الثالث ممكن يوصل لمرحلة الوعي، أنا ما أريد أعيش أولادي بالشكل اللي أنا عشته، فتوقف هنا المرحلة هذه. لكن يحتاج للتشكيل.
0: هل يمكن أن نعطي بعض القصص أو النماذج بحيث أن احنا شوي نقرب الصورة من خلال تجارب أيضا وقفتوا عليها، قرأتوها، مريتوا فيها من قبل أيضا اللي جوكم كونكم معنيين بهذا الجانب؟ هل ممكن نوضح هذه الفكرة كمثال مثلا عن وضعك فعلا نفسي بدأ بالعنف الأسري وأثر فعلا على العلاقات، وأثر أيضا قد يكون في إنتاجية الشخص أو قلة تركيز الطفل ومستوى التعليمي؟
1: طيب إذا جينا مثلا ناخذ أنه طفل مر بعنف أسري، في العنف الأسري أثناء كان درجاته كثير عالية فعلا، يعني درجاته كثير عالية، بعد تعرضه للعنف الأسري انخفض مستواه الدراسي. المدرسة ملاحظة هذا الشيء، هذا أحد المعايير اللي ممكن.
0: خلينا شوي أقعد أستاذة خطوتين للخلف هنا، كيف كان شكل العنف الأسري؟ ممكن نعطي بعض النماذج. هل كان نتيجة جسدي؟
1: جسدي كان.
0: ضرب
1: جسدي؟ نعم ضرب. فانخفض مستواه الدراسي، هذا لو جينا على المستوى الدراسي، وانخفض مستوى الدراسي. كان هذا الشخص يريد يعوض هذه العلاقة، ما في علاقة داخل الأسرة، ما في حوار داخل الأسرة، فإيش راح يسوي هذا الطفل؟
0: يبحث عن
1: بديل
0: خارج الأسرة.
1: بالضبط، عن طريق إيش؟ الهاتف، العالم الرقمي أتاح له وما في رقابة، وهو يريد إيه؟ ماذا الطفل يريد؟ اهتمام،
0: احتواء.
1: الطفل يريد شيئين، يريد إنه يكون مسموع ومرئي. إذا ما وفرت الأسرة إنه يكون مسموع ومرئي، إنه شخص يستمع إله، وإنه شخص يشوفه أنا أنت موجود، إذن هو يبحث عن بديل آخر. فإيش اللي صار؟ صار إنه في علاقات خارج هذا الموضوع، اللي هو صار تواصل. هو يريد يبحث عن إيه؟ الجانب الاهتمام، فصار في علاقات عاطفية. بالتالي هذا الخلل من وين ممكن إحنا نقول من وين وإيش أصل هذا الخلل؟
0: هو العنف اللي بدأ.
1: أيوة، الجانب اللي ما موجود، هذا الاهتمام ما موجود داخل. نعم. الأسرة، العنف هو الأساس.
0: نعم.
1: اللي خلى الطفل هذا يلجأ إلى علاقات العاطفية، وصار عنده أيضا إيش؟ تعلق أيضا في هذه العلاقات، ما بس أنا عندي علاقات، صار تعلق، أنا متمسك بهذا الشخص لدرجة أنا ما أريد أفقده، فمستعد أعمل أي حاجة لهذه العلاقة حتى تبقى هذه العلاقة. فصار عندنا مسار آخر اللي هو موضوع التعلق. فمثل ما ذكرت، في افتراضات معينة ممكن إنه يصير إنه تعلق مبالغ فيها، ممكن إنه يصير إيذاء للأذية، يعني يكون هذا الشخص مؤذي للعلاقة بحيث إنه هو تعرض لإيذاء، أنا أريد أذي، أنا مثل ما عشت العنف والأذى، أنا أريد أيضا أنت تحس بالعنف والأذى، فيكون مؤذي. أو الخيار الثالث واللي إحنا نطمح له بخصوص هذه الحملة، إحنا نريد نوعي الآخرين إنه ما يبقى هذا الشيء، عشان يكون الشيء مستدام، إنه نوصل لمرحلة الوعي، أوقف هذا العنف. أنا خلاص مرحلة وأنا اكتستها، أنا ما أريد أوصل هذا العنف إلى علاقاتي فيما بعد. فهذه المرحلة الوعي اللي إحنا نريد نطمح إلها.
0: وأكيد خارج المنزل هناك أيضا من ينتظر هذه اللحظات، من يستغل فيها ضعف الآخرين، من يستغل فيها أيضا الأطفال فعلا.
1: بالضبط.
0: طيب، عندما يتعلق الموضوع بالعلامات المبكرة اللي ممكن أنها تشير وممكن أنها توضح أن هذا الشخص يعاني من آثار نفسية نتيجة العنف الأسري، هل يمكن أن نعطي بعض العلامات؟
1: ممكن تغيرات سلوكية وانفعالية، يعني مثل ما قلت أنا أنه في تغيرات في المزاج أحيانا تصير عند هذا الشخص، يصير يعصب فجأة، يصيح فجأة، يضحك فجأة، في تقلبات شوية مزاجية تكون عند هذا الشخص. هذا الشخص أكثر ما يكون يحب ينعزل، أحياناً تكون عزلة هي الملجأ الوحيد، أنا ما أريد، خلاص أختلط، اكتفيت بما فيه الكفاية، خلاص أنا الدور إن أنا أبقى مع نفسي، يصير عزلة. اضطرابات في الأكل، ممكن إنه أيوة في مؤشرات إنه تصير في نزول في الوزن، تصير إن الطفل أرق فيه، ما قادر ينام، ما قادر، كوابيس أحياناً، ما بس فقط أرق، مرة كوابيس مرة أرق يكون.
0: والتغذية أيضا قد يتعلق بجانب النوم، قليل إنه يشاركهم
1: ما لأنه منعزل. مشاركة الأكل منعدمة، ما في موجود، ما هو موجود هذا الشيء. فهاي الأمور اللي ممكن تكون ملحوظة يعني، وحتى إذا كنا لو جينا بالمدارس ممكن المعلم يلاحظ هذه الأشياء عن طريق التراجع الدراسي أحيانا،
0: تراجع مستوى. طيب فيما يتعلق أيضا بالأطفال والمراهقون، كيف يتأثر هنا الطفل اللي يشاهد قد يكون هذا العنف داخل البيت، حتى وإن لم يكن هو ضحية بشكل مباشر؟ هل هناك تأثيرات على العنف قد يكون بين الزوجين، وهذا ينعكس على أيضا الجانب النفسي للطفل؟
1: العنف المشاهد أحيانا تأثيره أكثر. كيف؟ إذا كان الشخص القائم على العنف لشخص أنا أعتبره هو شخص أمان، يعني مثلا الأب يضرب الأم،
0: نعم،
1: الأم هي مصدر أمان بالنسبة للطفل هذا. مشاهدة الطفل الأب لما يضرب الأم، هذا العنف لربما أشد ألم لما هو ينضرب، أشد وقعه بالنسبة له. ليش؟ لأنه تعرى اهتز موضوع شعوره بالأمان وشعوره وين وجد هذا الأم والأمان؟ يجد عند أمه. فمجرد هو يضرب هذا هو أشد ألما وآثاره أقوى من أنه هو الطفل نفسه يتعرض للضرب.
0: جميل. هل يمكن أن تنتقل أنماط العنف بين الأجيال إذا لم يتم التدخل المبكر؟
1: إيه؟
0: كيف؟
1: ممكن أنه ينتقل بين الأجيال، مثل ما ذكرت بين ثلاثة أجيال، ولذلك
0: يعني نفهم الصورة أكثر كيف
1: ثلاثة أجيال، يعني الجيل هذا،
0: نعم،
1: خلاص أنا تشافيت وأنا صار عندي وعي، لكن أنا تعرضت للعنف، يظل موجود هذا العنف، آثاره ما لازالت موجودة. الجيل الثاني أيضا تشافى من هذا الشيء وصار في يعني، بس لازالت في آثار العنف هذا، ممكن نحن ممكن يشاهدوها، ممكن تكون ملحوظة آثارها نفسية، مرات تكون ما مرئية، لكن ممكن ملاحظتها للشخص اللي تعرض للعنف، يفهم إنه هذه هي نتيجة الآثار هذا. يجي الجيل الثالث خلاص تشافى تماما. هذا اللي أقصد فيه لما أتكلم عن الجيل الثالث في موضوع التشافي من العنف.
0: طيب هنا كيف يكون دور الوالدين أولياء الأمر في المنزل، بحيث أنهم بإمكانهم أنهم يخلقوا بيئة آمنة؟ هذه البيئة لها دور على استقرار الجانب النفسي للأبناء.
1: خلق حوارات داخل البيت، واللي نشوفه نوعا ما حاليا مع العالم الرقمي ترى مفقود، فخلق هذه الحوارات والنقاشات وحتى الصراعات، المشاكل اللي قاصة تصير في البيت هذه أفتحها على الطاولة، بحيث نعم أنا ما أقصد أنه كل طفل بيجي ويخبره مشاكله، لا على الأقل يتناسب مع أعمارهم وخلافاتهم على أساس يعرفوا الصورة بشكل الحقيقي. فالحوار هو باعتقادي فتح نقاشات مع الأطفال، لأن الحوار رح يعطيني مؤشر في حالة أنا صارت عندي إشكالية، ما أتردد أني أروح وأفتح هذا الحوار مع أبوي، لأنه أنا معاه على الطاولة في طاولة النقاش. فالحوار والاستماع، الحضور، ما فقط الحضور الجسدي، الحضور الجسدي والذهني. أنا ما فقط موجود عندك الآن طفل موجود والأب جالس على الهاتف، لا، أنا جالس معاك على الهاتف ونفس الوقت أنا ذهنيا معاك، عاطفيا معاك، أشاركك مشاعرك وأشاركك أيضا أفكارك. فهذا الآباء اللي نحن نحتاجهم حاليا.
0: جميل. طيب هناك بعض ضحايا العنف الأسري، لكن عندما يكون الأمر أيضا متعلق فيهم شخصيا يمتنعوا عن طلب المساعدة أو الإبلاغ عن ذلك، ما هي ربما تكون أبرز هذه العوائق اللي تحيل الضحية عن طلب المساعدة والإبلاغ؟
1: للأسف ممكن نحن لو نشوف أكبر عائق اللي يواجه المجتمع عندما يبلغ وصمة العار، ما أريد الناس تعرف وصمة العار هي الإشكالية حتى في طلب المساعدة، مش لأنه حتى مش بجانب العنف، حتى في الأمور النفسية. أنا ما أروح عند خصائي نفسي، ليش؟ أنا مجنون؟ في نفس الوقت في موضوع العنف أنا ما أطلب مساعدة لأنه ممكن أتعرض لمساءلة. ممكن أيضا موضوع أنه وصمة العار اللي موجودة، ممكن إيش الناس بتقول عني، ما عرفت أربي. فكل هاي الأمور تكون حاضرة عند الشخص، ولذلك هو يمتنع، فالتحدي أنه ما يقدر أنه يبلغ.
0: جميل، ممتاز. احنا نكمل حديثنا حول هذه المبادرة، مبادرة جزء مفقود التي تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية، تتعلق أيضا بالعنف الأسري بهدف أيضا نشر هذا الوعي المرتبط بهذا الجانب، سواء كان بجانب نفسي صحي بدني أو اجتماعي أو أيضا تعليمي. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله لنا عودة لاستكمال بقية هذا الحوار.
2: والمسلمين كبر الله.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا الأكارم مرة أخرى، حياكم الله ونرحب بكل اللي انضموا معنا تباعا لمشاهدة أو متابعة هذا اللقاء، سواء كان مشاهدته على منصة اليوتيوب ومنصة الإكس أو من خلال المتابعة عبر ترددات الشبيبة في جنوب وشمال الباطنة وفي مسقط 97.5 وهناك في محافظة ظفار 98.5. ونفتح أيضا باب الاتصال من خلال أرقام البرنامج المعتادة اللي دائما نذكرها ونذكركم فيها مرة أخرى 24990000. أما بالنسبة للواتساب 94777975. وفي بدء هذا اللقاء والبرنامج ذكرنا أبرز الأخبار، وكان أيضا احتفاء جمعية الصحفيين العمانية بتكريم الإعلاميين والصحفيين الفائزين في مسابقة الإجادة الصحفية. وعبر الاتصال بشكل مباشر معنا انتصار الزميلة الإعلامية انتصار بنت حبيب الشبلي، خذت جائزة المركز الأول في التقرير التلفزيوني المصور. يا مساء الخير وألف ألف مبارك لك الزميلة انتصار.
1: أسعد الله مساءاتك بكل خير حسيب، الله يبارك فيك يا رب.
0: حقيقة أنا أسألها من الضيف تقول لي لحظة شوي ورسلت الاسم، أقول لها زميلة انتصار ما شاء الله عليها في مركز الأخبار، يعني دائما نشاط لها وأدوار ولها أيضا تأثير ورسائل مميزة من خلال تقاريرها اللي يعني تشتغل وتنتجها ويتم بثها بشكل مستمر، ما شاء الله عليك.
1: الله يسعدك يا حفيظ، والله أتمنى يعني فعليا أنه إذا كنا نستحق هذا الكلام اللي ذكرته فأتمنى فعلا أن الله يكلل جهودنا بمواصلة بإذن الله السعي وخطوات التميز إن شاء الله في تقديم يعني محتوى إعلامي راقي يهم المجتمع العماني بشكل كبير يعني بكافة أطيافه، وأيضا ينقل الصورة يعني الصورة العميقة التي تختزلها سلطنة عمان في كل مشاريعها الاقتصادية الاجتماعية، يعني في مشاريع كثيرة وفي العمل الذي تقوم به أيضا الجهات الحكومية والسعي الدؤوب بإذن الله.
0: انتصار ما شاء الله عليك، أنت نشيطة ومجتهدة ومهتمة بالجانب العلمي والعملي كثير ما شاء الله عليك، وتطلعاتك دائما عالية إلى الأمام. كيف شعرتي في اللحظة الأولى اللي تم فيها الإعلان عن فوزك بالمركز الأول في هذا المجال؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، يعني هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، التوفيق بين الجانب العلمي والجانب العملي، يعني أمر ما هو هين مع كل يعني المشاغل اللي يلتزم فيها الواحد يعني في يومياته، لكن أنا أقول أن التوفيق من الله. يعني أنتقل لك إلى اللحظة فعلا اللي تم فيها تسمية اسمي، كانت لحظة بالنسبة لي حقيقي يعني شعور كذا جميل جدا، اختزل ربما يعني 16 عام من الجهد العمل. اللي فعلا العمل بالضبط 16 عام من الجهد العملي، يعني بدأت من جريدة الشبيبة ثم الانتقال
0: أتذكر عليك من جريدة الشبيبة، أتذكر فعلا وانتقالك إلى مركز الأخبار
1: حقيقي إلى مركز الأخبار، وأيضا يعني عملي في القناة العامة. فسبحان الله يعني هذيك اللحظة استشعرت فيها كل المواقف والصعوبات اللي مرينا فيها كذا في لحظات معينة، يعني أحيانا ما تكون قيمة الجائزة هي المجزية بالنسبة للشخص، لكن يعني لحظة التسمية هذه تعمل فارق
0: في الوقت نفسه أيضا.

0: استكمال دراساتك كانت العليا نفس الشيء، كنت مهتمة بهذا الجانب؟
1: حقيقي ما زلت، نعم ما زلت
0: ما شاء الله
1: الحمد لله في آخر يعني سنة دراسية من برنامج الدكتوراه في جامعة السلطان قابوس.
0: ما شاء الله عليك انتصار. أتذكر أيضا تخرجك بامتياز ومع يعني مرتبة شرف من أيضا بالماجستير، وحظيت أيضا بهذا التكريم وقتها. ف يعني عندما نتحدث أيضا انتصار عن هذه الجائزة، هل يعني أعتقد خلينا نكون يعني نذكرها بكل صدق، يرونها أنها قد تكون هي محطة وصول خلاص، أني أنا أنجزت شيء كنت أسعى له من سنوات طويلة، وصلت إلى اليوم إلى هذه النقطة وكرمت وأنا الأول الآن أتربع عرشي في هذا المجال، أم في في في فلسفتك الخاصة هي بداية لمسؤولية أكبر انتصار؟
1: أنا أعتقد فعليا يعني أن الإجابة الثانية هي أقرب ما تكون لانتصار وشخصية انتصار، يعني وصول إلى محطة ما هذا أمر يعني يعتبر انطلاقة إلى محطة أخرى بالتأكيد. فأنا يعني من الأشخاص الساعين دائما إلى تطوير نفسي، فما أعتقد أني يعني بحصولي على المركز الأول حتى أني أنا فعلا يعني وصلت لمرحلة أو لقمة، على العكس تماما. أنا أعتقد أن هذا الموضوع يحملني مسؤولية كبيرة جدا
0: لإنتاج تواضعا
1: بالتأكيد. لا يعني فعليا أنا أستشعر هذا الأمر أنه أتحمل مسؤولية كبيرة جدا لإنتاج وتقديم محتوى يعني مميز، محتوى مفيد، محتوى يخدم المجتمع، محتوى يقدم المشاريع التي تعمل عليها الحكومة يعني في كافة مجالاتها أيضا بصورة يعني اليوم الإعلام أو المحتوى الإعلامي تقدم بكثير يعني في مجالات، تقدم بكثير من الأدوات التي يستخدمها. فينبغي علينا إحنا كإعلاميين أيضا مواكبة هذا الأمر في تقديم الصورة الإعلامية، الصورة الصحفية التلفزيونية أو الإذاعية بطريقة كذا يستصيغها المشاهد، يستصيغها المتابع، يعني بطريقة توصل إليه المعلومة بطريقة سلسة يستطيع من خلالها أن يفهم ما يدور حوله.
0: فأنا خلف الكواليس خلف الكواليس، اسمحي لي قطعت عليك، بس يعني متشوق أيضا أسأل سؤال آخر متعلق بهذا الأمر. يعني الآن أعلننا عن الجائزة، ولكن خلف الكواليس إيش هي القصة أو الفكرة التي بني عليها التقرير الفائز بالمركز الأول؟
1: هذا التقرير يعني كان يتحدث عن ممر عالمي للهيدروجين الأخضر اللي ينطلق طبعا من الدقم إلى أوروبا. التقرير كان يسلط الضوء على أول ممر تجاري عالمي لتصدير الهيدروجين الأخضر المسال من سلطنة عمان إلى أوروبا، وهذا طبعا مشروع كبير جدا، مشروع استراتيجي يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. يعني بس هذا التقرير جاء بالتزامن أيضا مع زيارة جلالة السلطان الله يحفظه إلى مملكة هولندا في إبريل 2025 تقريبا، يعني بالضبط ربما كنت أذكر الفترة في منتصف إبريل تقريبا، يعني تم توقيع هذه الاتفاقية بحضور جلالته يعني في مملكة هولندا، وكانت فعلا نقطة محورية لترسيخ مكانة السلطنة كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، يعني وباعتبارها شريك استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة العالمي. فكان ينبغي علينا إحنا كإعلاميين مواكبة هذا الأمر طبعا بالكثير من المواد أو المحتوى الإعلامي. ربما المميز في التقرير الذي قمنا بإعداده يعني مع مجموعة طبعا من الزملاء، أنا لست وحدي يعني في الأمر، هناك أيضا يعني زميلي، نعم زميلي أحمد بن محمد العميري وزميلي خالد بن سيف الكعبي كانوا أيضا في التصوير والمونتاج، يعني أنا أشكر جهودهم بالتأكيد. فتم المميز في هذا التقرير أنه قمنا بتقديمه ربما يعني كذا بطريقة مختلفة عن التقارير التي اعتاد تلفزيون سلطنة عمان تقديمها، هناك حضور للذكاء الاصطناعي، هناك حضور للجرافيكس، هناك رسم يعني تقريبي لمسار هذا الممر التجاري، هناك حضور للكلمة وأيضا التوقعات التي ممكن أن تحدث من خلال هذا الممر التجاري والفوائد التي سوف تعود على سلطنة عمان. فأنا أعتقد يعني ربما يمكن تفوق هذا التقرير يعني على الأعمال المتنافسة، والتي أكيد يعني هي أيضا أعمال يعني بمستوى كبير جدا، لكن ممكن حضور الصورة في التقارير التلفزيونية وحضور الجرافيك صورة ما جعلت هذا التقرير يتميز.
0: جميل.
1: وبالتأكيد يعني الكلمة هي الأمر الملفت، وربما يعني اللي اعتاد يسمع تقارير انتصار اعتاد أنه التقارير الاقتصادية شوية نخرج فيها يعني من النمط الجاف، النمط الذي يعني يقدم المعلومة فقط إلى صياغة المعلومة كذا بطريقة أدبية، يعني نحاول دائما نجعل الكلمات كذا مثل الفراشات تنقل المعلومة إلى أذن المستمع.
0: طيب استفيد من تجربتك انتصار، هل في هذا الوقت اليوم أصبحت الصورة البصرية ربما أقوى من الكلمات في بعض الأحيان في إيصال الرسالة الإعلامية؟
1: يعني من الصعب جدا يعني الجزم أن الصورة لوحدها فقط قادرة أن تنقل الرسالة الإعلامية. يجب الكلمة دائما وأبدا ما كانت حاضرة، يعني لولا وجود الكلمة يعني ما كان للصورة معنى أصلا. فربما الصورة تكون قادرة على نقل أو إيصال بعض المعاني، لكن العملية المزاوجة بين الصورة والكلمة هو الأمر المهم الذي أصبح بالنسبة للمشاهد يعني الأمر المستصاغ أكثر والأمر القادر على نقل الصورة وتقريبها بشكل جدا كبير. لكن أن نعطي الصورة فقط هي المكانة ده أمر غير منصف للكلمة، لأنه التلفزيون أو الإذاعة دائما يعني ما يكون أصلا بالنسبة للمستمع يعني أول الالتقاطة تكون من الكلمات. فأحيانا بعض المعلومات يعني يحتاج إلى تبسيطها وتوضيحها، وهو الذي يعمل يعني ويحدث تميز جميل. بين صحفي إلى صحفي آخر، كيف نقل هذه المعلومة؟
0: عندما يتعلق الأمر أختي انتصار بالإبداع وبالتميز، إيش السر اللي يخلي ربما قد يرى البعض أن هذا التقرير عادي لكن يتحول إلى عمل يستحق جائزة؟
1: يعني المفارقة تأتي هنا من المعايير أيضا التي تعتمدها لجنة التحكيم، فقرب قرب الموضوع وأهمية الموضوع وأيضا تغطيته. أنت في التقرير التلفزيوني مطالب أنك تغطي الموضوع فقط خلال دقائق معدودة، وأيضا المسابقة يعني اشترطت أن التقرير لا يتجاوز 3 دقائق. فأنت قادر أنك تختزل كصحفي أو إعلامي، قادر أنك تختزل كل هذه المعلومات وكل ما يمثل من أهمية هذا الممر التجاري في في في دقيقتين أو 3 دقائق فقط. أعتقد أن المفارقة تبدو هنا أكثر أوضح، يعني أنك تسرد المعلومات الكبيرة في خلال دقيقتين وتستطيع فعلا إيصال أهمية هذا الممر أو إيصال الصورة كاملة حول هذا الممر التجاري وهذا المشروع الكبير الذي تتبناه سلطنة عمان خلال دقيقتين من خلال الصورة ومن خلال الكلمة. أعتقد أنه هو هذا ما يميز صحفي عن صحفي آخر.
0: أختم هذا الحديث بهذا السؤال، لو عاد بك الزمن إلى اليوم الأول اللي دخلتي في مجال هذه المهنة والميدان الإعلامي، إيش النصيحة اللي كنت ستوجهيها إلى نفسك إلى انتصار الشبلية؟
1: يعني والله هذا السؤال ذو شجون كبيرة، يعني أنت رجعتني ربما لمقاعد الدراسة. أنا ما يعني الصحافة لم تكن صدفة بالنسبة لي، أو العمل الإعلامي لم يكن صدفة، كان اختيار حقيقي وباقتناع كان منذ مقاعد الدراسة في المرحلة الدراسية الأولى، منذ عرفت أن هناك هوايات يجب تنميتها، أن هناك يعني مستقبل يجب رسمه لكل شخص فينا. وربما يعني لا أبالغ إذا أقول لك أنه أنا في المرحلة الابتدائية يعني فعلا بدأت أفكر بالعمل الصحفي. الحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى وفقني ربما يعني أو أنه سهل طريقي في هذا المسار، سواء كان في دراساتي أو حتى في الجانب العملي. فيمكن كنت أطالب انتصار الصغيرة أو انتصار الكبيرة اليوم بالمزيد يعني من الاجتهاد، فنسأل الله التوفيق يعني في كل مسار وفي كل خطوة، وما زال الطريق طويل يعني لإنجاز الكثير بإذن الله. هذا الوطن يستحق منا.
0: أكيد موفقة للخير إن شاء الله، من نجاح إلى آخر ومن حسن إلى أحسن أختي انتصار، بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا لكم يا حفيظ، وشكرا على هذه الالتفات الطيبة، وشكرا لإذاعة
0: واجب الشبلية. واجب. إذن كانت معنا عبر الاتصال انتصار الشبلية، وهي فائزة بالمركز الأول في التقرير التلفزيوني المصور في المسابقة التي أطلقتها الجمعية أو جمعية الصحفيين العمانية، وكرمت فيها عدد من أيضا المشاركين في مسابقة الإجادة الصحفي. فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس، نأمل كذا أنكم تكونوا مثبتين على الترددات وموجة الشبيبة.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من 2 وحتى 4 مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: يا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم، ونعود إلى الجزء المفقود. هذه الحملة اللي تبنتها وتنفذها وأطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، هذه الحملة أيضا تتعلق بالجوانب الرقمية الناتجة من هذا العنف الأسري، وهناك أيضا كثير من الأمور قد تكون أبرز الأثار النفسية التي قد يعاني منها المتضررين من العنف الأسري: القلق، التوتر المستمر، الحزن والاكتئاب، الخوف وانعدام الشعور بالأمان، ضعف الثقة بالنفس وتقدير الذات، كذلك تراجع المستوى الدراسي، الانفعالات والعصبية، اضطراب النوم والتركيز، والعزلة الاجتماعية الدائمة، وصعوبة التواصل مع الآخرين. وأرحب بضيفتي أيضا مجددا في الأستوديو، الفاضلة نصرة بنت عزيز بن خلف الريامي، أخصائية نفسية أولى بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: الله يسعدك. إحنا على أساس كان في بداية حديثنا أن نركز على الجانب أيضا الرقمي، ولكن في خاطر كثير من الأشياء، ولكن قد يعني يبدو أني خرجت عن الموضوع الرئيسي وسألتك فيها، لأن أنا أحتاج فعلا أفهم، وفي كثير من الناس فعلا يريدوا يفهموا أبعاد هذا العنف الأسري ونتائجه وأثاره فعلا. نعود مرة أخرى إلى هذا الحديث في جانب المنصات الرقمية. لماذا تعد الوقاية الأسرية أكثر فاعلية من التدخل بعد وقوع المشكلات؟
1: المقولة اللي احنا متعودين عليها، الوقاية خير من العلاج. فهذه المقولة بمعنى انه الوقاية، احنا من عن طريق الوقاية نحن نبني وعي، نبني مهارات معينة. الوقاية اقل ضرر واقل تكلفة، ونفس الوقت هي اكثر اثرا. اما الوقوع بعد المشكلة، يعني خلاص المشكلة وقعت، اذا التكلفة اكثر، الصعوبة اكثر، الآثار على مستوى الأسرة، على مستوى العلاقات، على مستوى الأضرار الداخل وخارج الأسرة تكون أكثر. فبالتالي الوقاية هي اللي إحنا نسعى إليه، اللي هو مبني على وعي.
0: جميل. إيش هي المؤشرات في اعتقادك أختي نصرة اللي تدل أن هناك وجود فجوة واضحة في التواصل الأسري؟
1: مما لا شك في مؤشرات معينة تدل أنه في فجوة داخل الأسرة، منها أنه الطفل منعزل داخل غرفته. الطفل ممكن تلاحظه 24 ساعة جالس على الجهاز هذا، فالإفراط في استخدام الأجهزة الذكية هي أحد المؤشرات. ممكن أيضا ضعف الحوار الأسري هو أحد المؤشرات اللي ممكن تدلنا على أنه في ثغرة معينة. فهذه أحد الأشياء. أيضا بعد الوالدين عن موضوع التقنية، ممكن الأهل أيضا ما يعرفوا موضوع التقنية وإلى آخره، الأب ممكن ما يعرف، فهي تحدث ثغرات معينة أيضا، ممكن أنه يؤدي أنه في ضعف في هذا الجانب. لكن لو جيت الأكثر جانب ممكن أنه يسبب هالشيء هو ضعف الحوار الأسري داخل الأسرة.
0: جميل. يعني هنا يمكن يكون لها الأسرة دور في اكتشاف الجزء المفقود قبل أن يتحول فعلا المشكلة حقيقية.
1: بالضبط، الأسرة هي الأساس، فقبل أن يتحول إلى أي مشكلة حقيقية، إذا أنا عالجت هذه الأسرة وبنيتها صح أكيد ما راح تتحول إلى مشكلة. فالأسرة هي النواة، هي إذا أنا أصلحتها بالشكل الصحيح راح تتشكل بالشكل الصحيح، بالتالي ما راح تكون في أي تحديات أو مشاكل معينة ممكن تواجه الأسرة. وحتى لو وجدت هذه، وهذا شيء ما في مفر منه،
0: نعم،
1: تستطيع الأسرة إنها تتحدى هذه الأشياء، المشكلات اللي ممكن تواجهها.
0: فيما يتعلق بالقيم والهوية، هنا كيف يمكن أن تقوم بهذا الدور الأسرة في حماية الهوية الوطنية والقيم الأصيلة والسمت لدى الأبناء؟
1: الأسرة هي الحاضنة للقيم، أو هي المدرسة الأولى لهذه القيم. الأسرة لما تعلم، يعني من خلال الأسرة يستطيع الأبناء تعلم هذه القيم اللي هي قيم التسامح، قيم المحبة، قيم التعاطف، قيم الاحترام، قيم الحوار. هذه القيم كلها من وين تنبع؟ من الأسرة. فالأسرة هي الأساس، هي الحاضن لهذه القيم.
0: طيب، احنا ربما نذكر هذا الجانب ونتفق فيه، لكن مع الانفتاح اليوم والمؤثرات العالمية المنوعة اللي جينا من حدب وصوب والمحتويات اللي تتدفق على الأسرة وعلى الطفل من كل جانب، استخدامه للتاب، هاتف الأم، ويأخذ هاتف الأب، ويوصل إلى مرحلة يكافئ الأسرة بهاتف جديد وما تعرف من جالس معه يفتح له هذه الحسابات ويشركوا فيها. بالمقابل هنا احنا محتاجين نحافظ مثل ما تفضلتي على القيم وعلى الهوية وغيرها من الأمور. كيف فعلا أن نستطيع أن نوازن بين هذا الأمر وفعلا نضبط الأمور؟
1: ممكن نوازن عن طريق أن نكون الأسرة تكون على اطلاع مستمر بأي تحديثات قاعدة تصير. أنا كولي أمر لابد أعرف إيش التطبيقات اللي عند والدي، على الأقل أضعف الإيمان أعرف إيش التطبيقات والمنصات اللي جالس يدخلها وجالس يستخدمها.
0: من أي عمر؟
1: الجمعية الأمريكية لعلم النفس إيش تقول؟ تقول إنه اللي من عمر 0 إلى 2 سنة إلى سنتين طفل ممنوع يمسك الأجهزة، ممنوع يمسك الأجهزة، ما في شاشات. من عمر 2 إلى عمر 6 ساعتين فقط.
0: نعم.
1: من عمر 6 إلى 17 على الأقل 4 ساعات. فهذا يعني أمر محسوم، لكن من يسمع؟ من جالس يطبق هذا الشيء؟
0: زين كيف
1: دورنا؟ الدراسة اللي صارت في دراسة في دول الخليج، دراسة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في دراسة أجروها للأطفال اللي هم أمام الشاشات، كم عدد الساعات اللي متوسط عدد ساعات اللي يقضوها الأطفال؟ ما يقارب 6 يوميا.
0: أوه.
1: ليس العدد الهين. أيضا هذه الدراسة وجدت أنه من 1 إلى 3 أشخاص مدمنين للهواتف هذه الذكية. هذه الدراسات أيضا أثبتت، هذه مجموعة هي من الدراسات وهي يطلقها مجلس الصحة، من ضمنها أيضا أوجدوا علاقة بين الوقت اللي يقضيه الأب مع في أمام الهواتف أو أمام الأجهزة، يعني في علاقة بين الوقت اللي يقضيه الأب والوقت اللي يقضيه الطفل. يعني كل ما كانت الوقت، كل ما كان الوقت اللي يقضيه الأب أمام الأجهزة عالي، أكيد الابن راح يقضي بشكل عالي أمام الأجهزة أيضا نفس الشيء. فالعلاقة طردية، كل ما كان كذا يصير أكيد ارتفاع. إحنا قدوة.
0: هل هناك علاقة مباشرة بين أن تكون هناك قوة في الأسرة وبين استقرار المجتمع؟
1: أكيد الأسرة، إذا كانت الأسرة متماسكة راح المجتمع يجي متماسك. فكل ما كانت الأسرة مستقرة متماسكة المجتمع راح يكون متزن.
0: جميل. طيب التواصل بين الأجيال، ليش تتسع اليوم الفجوة في كثير من الأحيان بين الأجيال، بين الآباء وبين الأبناء؟ نلاحظ هذا الشيء جميعا أعتقد.
1: تتسع الفجوة لما يصير ما في حوار داخل البيت، ما في نقاشات داخل البيت، الأب مغيب، أم مغيبة، كل واحد
0: مغيبين حضورياً ولا
1: حضورياً، حضور جسدياً، احنا نقول جسدياً، مغيب الحضور الجسدي موجود، هو ممكن انه اقصد الحضور
0: بس ما له اي تاثير،
1: اي ممكن موجود داخل البيت وممكن لا يخلص اشغاله ولا، لكن ممكن يكون موجود في كثير من الحالات، يكون موجودين، احنا نكون موجودين معاهم، ليش صار اللي صار، ليش صارت هاي المشكله مع ان احنا كنا موجودين، موجود جسديا، حاضر جسديا بس مغيب عاطفيا، مغيب ذهنيا. فهي الاشياء اللي ممكن
0: يعني كررتي أستاذة نصرة في حديثك أكثر من موقف الحوار والحوار، وكأنك أيضا تؤكدي على أهمية هذا الأمر. كيف يمكن بناء لغة حوار تكون مشتركة بين الأجيال المختلفة؟
1: لما نبني لغة حوار بين الأجيال المختلفة، على الأقل في قيم معينة تكون متواجدة في هذا الحوار،
0: اللي هي
1: قيمة الاحترام، أحترم وجهة نظرك في حوار، أنا أنت راح تبدي وجهة نظرك وأنا راح أبدي وجهة نظرك.
0: طيب كيف أعبر عن اختلافي معك وليس فقط أنه خلاف، ولكن أنا أختلف معك هنا، كيف أيضا يكون الحوار؟
1: هنا دور الأسرة، هنا دور ولي الأمر، إنه هذا اختلاف، هذا احترام، أنا أحترم وجهة نظرك وهذه وجهة نظري وأنا أحترم وجهة نظرك، وخلينا نوجد شيء توازن
0: مشتركة.
1: أيوة تجمع. إيش اللي ممكن نحن نجمع هذا الخلاف مثلا، فأحد الأشياء اللي ممكن أنها تساعد بالعكس.
0: إيش أثر أن يستمع الابن ما يتعلق بجانب تعزيز الثقة داخل عائلته وبين أهله، أنه يستمع لهذا الجانب.
1: تعزيز الثقة إذا وجدت في الأسرة معناه أنه الطفل ناضج جالس ينمو بشكل صحيح. الثقة بالنفس تعطي الطفل أنه ما يكون متردد في أي خطوة ممكن أنه يخطوها أو أنه يتحدث عن أمور معينة. إشكالية أطفالنا يخافوا ممكن أحياناً في حديث معينة، يخافوا من العقاب أو يخافوا من الضرب أو يخافوا من الكلام، إصدار أحكام عليهم، أنت كذاب أو أنت ما صحيح الكلام اللي تقوله،
0: أنت غبي، أنت
1: أيوة. إصدار الأحكام هذه هي اللي تخليني أنا أنفر، أنا ما في حي وما بيكون في أقدر أن أقول إيش مشكلتي مع الأشخاص الثانيين أو أني صادفت مشكلة، ما أقدر أتكلم إذا كان في مغيب هذا الجانب اللي هو موضوع إصدار الأحكام.
0: طيب واقعيا الخلافات لا يمكن إيقافها في كل عائلة، ربما قد تعبر عن بعض الأمور العميقة ولكن لا ندرك يعني أثار هذا الخلاف أو أسباب هذه الخلافات. كيف ممكن فعلا لكن أن نحول هذه الخلافات الأسرية إلى فرص للتفاهم، إلى فرص للتقارب؟
1: احترام وجهات النظر، ممكن احترام وجهات النظر. وجود الاحترام هو اللي يخلق التكافؤ في هذا في التكافؤ في الخلافات. خلافات موجودة، أنا ما ننكر كل أسرة فيها عندها خلافات، الخلاف طبيعي داخل الأسر. لكن وجود لما أكون حاضر الاحترام، ولما أكون حاضر أنا أفهم وجهة نظرك وإني أنا مستمعة إليك وإني أنا ما أصدر أحكام ضد أي رأي أنت ممكن تقوله، أكيد راح يكون الخلاف بشكل مختلف، راح أنظر إلى ما أنظر إلى خلاف فعلا هو ضد أنت ضدي وعدو وشخص ثاني، لا إحنا وياك نتشارك لحل هذا الخلاف.
0: جميل. في جانب الوقاية والحماية، لماذا تعد اليوم الأسرة مثل ما تفضلتي في حديثك أن مسؤوليتها أكبر من أي وقت آخر اليوم وعليها التركيز بشكل كبير؟ كيف يمكن تعزيز الوعي الرقمي لدى الوالدين في ظل يعني حصول الطفل على الهاتف بشكل سهل وبسيط، بيحصل عليه داخل بيتك داخل بيتي وأنا ما أعرف، أحيانا يذهب لأبناء الجيران، أبناء أخي، أبناء أختي، هناك أيضا هو معرض أنه يستخدم الهاتف، هنا كيف فعلا يمكن تعزيز هذا الجانب الرقمي والوعي؟
1: ممكن نعززه عن طريق الاطلاع المستمر. إيش هو الجديد؟ العالم الرقمي عالم متسارع جدا. أنا كولدي أمر أضعف الإيمان أعرف إيش اللي جالس يصير في الساحة الآن، إيش المنصات اللي موجودة داخل هذا الجهاز تبع ولدي، المنصات وسائل إيش اللي موجود، وأيضا أكون على اطلاع. أنا ما أبعد ولدي، أنا ما أمنع إن ولدي يتفاعل مع العالم الخارجي، أنا ما هدفي أبدا إني أمنع، لأنه كذا ولا كذا هو أسلوب حياة صار، لكن هدفي إني أنا وياه نوصل لمرحلة معينة إنه يكون هو واعي في الاستخدام وأنا فاهم إيش هو جالس يستخدم. حتى في أذكر في السعودية أظن أعتقد إنهم أطلقوا في ما تطبيق اسمه مسك.
0: نعم.
1: هذا المسك هو كأنه أداة لولي الأمر على أساس يستكشف إيش كثر هذا التطبيق أو هذه اللعبة مستوى مثلاً التعاري اللي موجود فيها، هل هي تتناسب مع هذا العمر الطفل وإلى آخره، فيعطي مؤشرات معينة لبعض الألعاب. فجميل إنهم هم أطلقوا هذا
0: التطبيق.
1: أيوة تطبيق اسمه مسك.
0: طيب أكيد المسؤولية اليوم ما تتعلق فقط بالأسرة ولا تتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية، الموضوع يمتد إلى أكثر من ذلك، يمتد إلى المؤسسات الإعلامية، يمتد المدرسة، الأندية، المساجد. هنا كيف تكون المسؤولية المشتركة بين الجميع أن يقوم بواجبه في حماية الأبناء؟
1: فعلا هو حماية الأسرة هي مسؤولية مشتركة، نحن ما نقدر نقول أنها تقع على عاتق وزارة معينة وتقع على عاتق شخص واحد، هي مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة
0: تمتد إلى
1: تدعمها المدرسة وبعدين وسائل الإعلام أيضا تعززها هاي الأشياء، فهي وأيضا موضوع الجهات الحكومية أيضا تؤيد وتعزز هذا الجانب.
0: جميل. لماذا لم يعني لماذا تم إطلاق هذه الحملة في هذا التوقيت؟ ليش؟ هل هناك كانت بعض المؤشرات اللي خلتكم تفكروا وتعيدوا النظر ما يتعلق بتنفيذ هذه الحملة؟
1: هي جاءت هذه الحملة تزامنا مع الإجازة الصيفية. في الإجازة الصيفية إيش تصير؟ في أكثر احتمالية أن الأطفال عندهم أوقات فراغ
0: ويتعرضوا بشكل أكثر إلى
1: ما معبأ. لذلك لو تلاحظ الورش الحين اللي جالسة الإجازة الصيفية كيف نتعامل مع الأبناء في الإجازة الصيفية وإلى آخره، فالفراغ هذا موجود، فكيف يعبأ هذا الفراغ؟ إشكالية إيش تصير؟ الآباء إذا ما عندهم وعي في موضوع كيف نعبي هذا الفراغ، الطفل راح يلجأ إلى الأجهزة، بالتالي الاحتمالية تعرضه لمصائب هذا الجهاز والمشاكل هذا الجهاز تكون أكبر. فلحماية له احنا عززنا هذا الجانب على الموضوع، الجزء مفقود أطلقناه تزامنا مع الإجازة الصيفية حتى أنه يكون في وعي وإدراك لولي الأمر أنه
0: انتبه. جميل، إيش الرسالة اللي تريدوا توصلوها من خلال هذه الحملة بشكل واضح وصريح؟
1: ممكن الرسالة اللي ممكن نحن نوصلها إنه اجلسوا مع أطفالكم، اسمعوا منهم، حاوروهم، حاولوا تناقشوهم. في جزء مفقود أنا كولي أمر أجلس وأحاسب بنفسي إيش الجزء المفقود اللي داخل البيت اللي يحتاج ولدي طفلي إنه يتعبى.
0: لكن أعود مرة أخرى، قد يسأل متابع لأن يتابعني يقول لي اليوم تغير الوقت، ما أصبحنا نجد وقت أساسا لأنفسنا، إحنا أساسا نركز على أبنائنا. أنا أرجع من الدوام وقت متأخر، ربما هي أيضا مرتبطة بقطاع خاص وترجع بعدي للدوام، هنا من يقوم بهذه المهمة والواجب؟ فيتركهم ربما عند والدته أو يتركهم في بيت أخوه ولا بيت أخته، قد تكون حضانة وغيرها من الأمور. هنا من يعوض هذه الساعات؟ أو يكون هنا كيف ممكن الوالدين أنهم يضبطوا وقتهم في بقية الوقت من اليوم اللي هم منهكين فيه مراهقين ويريدوا يسترخوا في البيت يقوموا بواجباتهم؟ يعني أنا أعتقد أن الموضوع اليوم مقارنة ب15 سنة 20 سنة قبل كان الوضع مثل ما تفضلتي، لكن في ظل متطلبات الحياة وتسارع الوقت والمرأة أيضا تبحث بحاجة أن تعين الرجل، والرجل أيضا بحاجة أن يعين الأسرة من خلال العمل الخارجي والعودة متأخرا، هنا من يعوض يعني غياب الوالدين بهذه الأمور اللي تفضلتي فيها وذكرتيها في بداية حديثك؟ ربما
1: حماية الأسرة هي مثل ما ذكرت أنا أنها هي شيء مشترك، وما يقف على عبء أب ولا عبء أم، الاثنين هم مسؤولين، دام هم قرروا أنهم يجيبوا أطفال فهم مسؤولين. هذه نقطة. النقطة الثانية، في شيء اسمه وقت نوعي. هذا الوقت النوعي مهما كثرت مشاغلك هو من 10 إلى ربع ساعة أو من 10 إلى 20 دقيقة فقط وقت تجلس فيه مع طفلك. ما إيش تسوي مع طفلك؟ حوار، تعبير. ما أسأله إيش إنجازاتك، أسأله إيش مشاعرك، إيش جلسة تحس، إيش شفت، إيش اللي جلسة يصير معاك في يومك. الوقت النوعي هذا وقت أنت تقضيه مع طفلك، أضعف الإيمان 10 دقائق. 10 دقائق إيش تعني لك أنت في يومك؟ ألا يستحق طفلك أنه تعطي هذه العشر دقائق له؟
0: واحد بيقول لك بيصدع لي راسي أنا، يلا بارتاح هذا الوقت.
1: 10 دقائق أقل شيء.
0: أقل شيء. جميل، الله يوفقكم يا رب. أنا جدا يعني حقيقة أحييكم على هذا الجهد اللي جالسين تقوموا فيها، لكن كيف بإمكانكم أنكم تقيسوا أثر هذه الحملة على مستوى السلوك والممارسات الأسرية؟
1: هو لما نيجي على قياس المستوى، القياس الأثر هذه الحملة، ما ممكن نقيسه نحن بعدد المشاهدات، عدد الرسائل التوعوية اللي سويناها وإلى آخره، لكن بقدر ما نريد نشوف هذه الرسائل ممارسة داخل الأسرة، في ممارسات جالسة تطبق داخل الأسرة، نشوف الأسر، نشوف التوعية، نشوف الآباء جالسين يدخلوا البرامج هذه التوعوية اللي تخص هذا الجانب. كل ما نشوف هذا الشيء نقول أوه، هذه نتيجة، هذا استدامة الحملة اللي إحنا، الهدف اللي إحنا نريده.
0: جميل. طيب احنا نستفيد من الوقت، قرابة 9 دقائق قبل فترة أذان العصر وهذه الفترة الدينية. طيب ايش نوع الدعم؟ خلينا ارجع الى النقطة الأساسية اللي احنا بدأنا فيها، العنف الأسري، كيف يمكن ان يقدم للمتضرر النفسي، للمتضرر الاجتماعي؟ يعني ممكن كيف يكون شكل هذا الدعم اللي قد يقدمه المختصون في جانب العنف الأسري وآثاره؟
1: في حالة أنه تم التبليغ، يتم التعامل مع البلاغ، ويتم تقديم كل الجوانب، جوانب الاجتماعية، جوانب النفسية،
0: القانونية.
1: جوانب القانونية، كل هذه الأمور يتم التعامل معها بسرية تامة. في حالة أنه تم تقديم بلاغ إساءة أو عنف أسري،
0: من ثم
1: يتم التعامل معه. في حالة أنه تعامله فيه قانونيا، ممكن يتم إيداعه، ممكن في إجراءات معينة يعتمد على المندوب حماية الطفل.
0: جميل. طيب هل تنصحين اليوم أن ولي الأمر الأم والأب أنهم يدخلوا دورات تدريبية في جانب الذكاء العاطفي، يضبطوا أحيانا انفعالاتهم، يعززوا هذه المهارات في إدارة الغضب، التواصل الأسري للوقاية من العنف قبل وقوعه؟
1: أتمنى أن يكون متواجد. أيوة، أنصح وبقوة أنه دخول هذه الورش أو الدورات اللي ممكن تعزز من فهم أولادنا داخل البيوت كيف يتعاملوا معهم بصورة صحيحة. فأشجع وبقوة حقيقة وجود هذه الورش تكون متواجدة ومجانية.
0: المدارس لها أكيد دور، والجامعات والإعلام في نشر ثقافة الحوار واحترام الآخرين داخل الأسرة. الجلسة الحين تحس إنها فعلا قائمة بدورها؟
1: معظم الجهات قائمة بدورها حقيقة، يعني في مجال التوعية كل الجهات سواء كانت حكومية خاصة، وسائل الإعلام أيضا قائمة بدورها بهذا الجانب، والدليل الحين موجودين نحن معكم.
0: جميل. طيب كيف يمكن المجتمع أن يقوم بدوره في الحد من العنف الأسري دون التدخل السلبي في خصوصيات الأسرة في اعتقادك؟ ماذا على المجتمع أن يقوم به؟ أعرف أن ربما خصوصية الموضوع، ولكن أنا على أعتقد أن المجتمع أحيانا قادر أن يحد من هذا العنف الأسري.
1: المجتمع هو عبارة عن إيش؟ عن أسرة. فإذا أنا هذه الأسرة أعطيتها كل جوانب أنا كأسرة، الأسرة هي نواة المجتمع. المجتمع ما يتشكل كذا من فراغ، وإنما من أسر. إذا أصلحت هذه الأسرة، استقرت هذه الأسرة، تماسكت هذه الأسرة، المجتمع راح يصلح وراح يتماسك وراح يتزن، يكون متزن. فالأسرة هي إيش حوارنا أو محورنا هي الأسرة. متى ما صلحت الأسرة، تماسكت الأسرة، صلح المجتمع. فالأسرة هي الأساس.
0: الأسرة هي الأساس. حلو. كيف توصلوا أيضا هذه الحملة من خلال الوسائل والأدوات اللي تستخدموها حاليا، بحيث أنكم على الأقل تكونوا قريبين من الأسرة فترة الصيف؟ هنا على أي أساليب اعتمدتوا لإيصال هذه الحملة؟
1: رسائل التوعوية، اللقاءات الإذاعية التلفزيونية، في طرق كثيرة اللي هي منشورات ساعدتهم كثير في موضوع نقل هذا الصورة، انطلاق ورش أيضا، مقالات معينة تتكلم عن هذا الجانب، العنف، الابتزاز، التنمر الإلكتروني.
0: جميل. هل ممكن أن نكسر الصمت قليلا من خلال أيضا أن ندرك تماما أن المشكلة الحقيقية هل هي في انتشار العنف الأسري، أم أن المشكلة أكبر تتعلق بصمت الضحايا من رأيك؟
1: الاثنين موجودين، ما أقدر أقول إنه هذا يطغى على هذا. الصمت موجود أحيانا لأن ما في وعي، ولربما هو الوعي في وين أروح أو الجوانب القانونية فيما بعد العواقب،
0: وصمت أيضا العار قد تكون لها.
1: وصمت العار ممكن أن تكون، فالصمت موجود.
0: طيب لماذا ما زال بعض الأفراد المجتمع يعني يعتبر أن البلاغ عن العنف فضيحة عائلية بدلا من كونه أنه هدف فعلا أنه حماية الإنسان؟ ليش ما زالت هذه الفكرة موجودة لدى كثير من
1: موجودة يعني
0: من أفراد المجتمع؟
1: قديما كانت كثير، لكن حاليا الحين مع وسائل الوراش والوعي اللي صار، رسائل التوعوية اللي صارت، صار في انفتاح، صار في بلاغات توصل بشكل كبير. في السابق لو نتكلم من قبل 20 سنة ما كان موجود، 10 سنوات على الأقل ما كان كثير في وعي في هذا الجانب. صار كل المعرفة هي أساس، ترى هي أساس إنه وين لما أعرف أنا كيف أروح، وين أروح، وين أتجه، الطرق والإجراءات البروسيس هذه مالها، كل ما كان عندي قدرة إني أكون واثق أقدم. فهي ربما المعرفة، إذا وجدت المعرفة راح تكون في جرأة في تقديم.
0: طيب توصل. هل تعتقد أن الخوف أحيانا من نظرة المجتمع أصبح في بعض الحالات أقوى من الخوف من العنف نفسه؟
1: أحياناً أيوه أحياناً يصير إنه في حالات تكون فعلاً الخوف، سمعة المجتمع هي أهم بالنسبة
0: من العنف نفسه.
1: من العنف نفسه أنا ممكن أنا أتحمل هذا الشيء داخلياً، أنا بيني وبين نفسي، بس ما أريد المجتمع أيضاً يرى ما أنا أتألم وأفضح نفسي وإلى آخره.
0: جميل.
1: ممكن يكون في
0: أحياناً. الكدمة أحياناً ممكن تشفى يعني في كثير من الأحيان، لكن الكلمات أحياناً الجارحة قد تبقى سنوات طويلة. هل العنف النفسي في رأيك أخطر من العنف الجسدي؟
1: الاثنين بنفس
0: الخطورة، مستوى
1: نفس الأذية، لكن لربما العنف الجسدي احنا ممكن ملاحظته، العنف النفسي احنا ما نلاحظه أحيانا، فعشان كذا. بس هما الاثنين سببوا أذى نفسي، أذى جسد، كل الأذى ممكن انه يصير.
0: طيب الأذى الجسدي والكدمات يمكن ان تشاهدها ترى، لكن كيف هنا يمكن إثبات العنف النفسي في ظل غياب الأدلة المادية؟ كيف ممكن نعرف فعلا هناك في أذية نفسية لهذا الشخص؟
1: احتقار، إهانة مثلا، كلام جارح، هذا النوع من الأنواع النفسية ما ترى، ما تلاحظ، ما فيها هذا، لكن الطفل يتأذى نفسيا فيها. يتأذى.
0: إذا جاتكم حالة طيب من أسرة مثلا، بعض الشكاوي أو التقارير اللي طلعتوا عليها، كيف تتعرفوا فعلا أنه هو مستأذي، يعني تم إيذاؤه نفسيا؟ يعني هناك ما عندكم أدلة واضحة، ولكن قد تكون هناك أيضا ألم توجعه بشكل كبير أكثر ما توجعه جسديا. هنا أحيانا كيف ممكن نقيم حجم هذه الألم النفسية؟
1: كأخصائي نفسي الحديث هو
0: كافي
1: أحيانا، الحديث عن الموقف، عن الجرح نفسه، أحياناً يعطيك مؤشر إلى أي مدى هذا الشخص كالس يتألم داخلياً من نتيجة هذا العنف.
0: جميل. طيب إذا قللنا أحياناً من الشأن والإهانة المستمرة والتحكم والعزل عن الآخرين، نعزل أبناءنا، هل هذا الأمر يعد شكل من أشكال العنف؟
1: لو عزلنا أبناءنا؟
0: عن الآخرين، نعم.
1: أيوة.
0: وتحكمنا في سلوكياتهم،
1: نعم.
0: وسيطرنا على كثير من الجوانب يفترض أنها كانت تترك للطفل، تحكمنا في أطفالنا بشكل سلبي كبير،
1: نعم،
0: وقللنا من شأنهم.
1: نعم، هذا نوع من أنواع العنف. نعم، قيدت حريته.
0: جميل. احنا نطلع فاصل قصير بحيث أن احنا نختم هذا اللقاء، وشكرا أيضا لضيفتي في الأستوديو اللي شاركتنا هذا الحوار والحديث حول مبادرة جزء مفقود اللي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية، الفاضلة نصرة بنت عزيز بن خلف الريامي، أخصائية نفسية أولى بالوزارة. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا،
0: يعطيك العافية. فاصل قصير للفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها راجعين نستكمل حديثنا في البعد الخامس.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الأكارم في آخر ربع ساعة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج من يوم الثلاثاء. احنا معكم من بداية هذا الأسبوع من الأحد إلى يوم الخميس، فترة الظهيرة ما بعد الدوام في البعد الخامس عبر الشبيبة، محاولين خلال هذه الرحلة المسائية أن نقرب الصورة وأيضا نختار أبرز الأخبار المحلية اللي فعلا تستحق ونشعر أنها مهمة أن يتم الاطلاع عليها ومعرفتها ومناقشتها واستضافة أيضا معنيين في هذا الجانب قد تتعلق بتنفيذ أيضا أعمال من قبل جهات حكومية أو شركات خاصة أو مبادرات مجتمعية أو إنجازات أو بعض الأعمال اللي قمت فيها فعلا يمكن أن تكون حاضرة في حلقات قادمة ويتم مناقشتها واختيار المضامين والموضوع بناء على طلبكم أنتم ورغبتكم. وهذا رقم التواصل دائما اللي نذكركم فيه إذا حابين تشاركونا برأي، بفكرة، بكلمة، بتعليق، باستفسار، بسؤال، فالأمر فعلا متروك لكم الجميع يشاركنا. ومعظم أيضا الحلقات الفترة الماضية هي كانت جزء من اختيار المستمع ورأي المستمع في قضية معينة تم إثارتها واستضافة مختصين فيها ومعنيين وتم إيجاد يعني إجابة لها. وهذا الرقم دائما ذكركم فيه 2499-0000. هذا بالنسبة للاتصال اللي ما حابنا نسمع صوته ونعرف يعني شخصيته بإمكانه يشاركنا من خلال الواتساب برسالة ويذكر فيها الموضوع اللي شاغل باله أو أنه حاب يكون رفيقنا في الدرب في موضوع يتعلق أو هو كان صاحب المبادرة أو الفكرة. 2-9-4-7-7-7-9-7-5 هذا رقم الواتساب 9-4-7-7-7-9-7-5. أشواق نعم تقول لي نعم هو الرقم صحيح وتعرفني عندي إشكالية مع هذا الرقم بالتحديد دائما أخطأ فيه، ولكن دائما تبقى كل محتويات ومضامين هذا البرنامج لكم وإليكم ونسعى جاهدين إن نناقش الموضوعات بأريحية تامة بموضوعية بشفافية. الموضوع مثل ما هو يتم تبنيه، نشوف الموضوع إن كان فعلا يمكن أن يتم مناقشته من أبعاده، لأن أحيانا تطرح الموضوع ولكن لا تجد من هناك يتحدث في هذا الموضوع ونظل في أيام إحنا نبحث عن أشخاص ويجاوبون عن كثير من الأسئلة تتعلق بموضوع ما أو فكرة معينة أو سؤال ظهر يعني بدر في أذهانكم. ولكن دعوني شوي أرجع إلى بعض أيضا الأخبار اللي وجب علينا أن

نحمي لهذين المعيارين اعتبارا من 1 يناير 2029. استهدفت الجلسة تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة، حيث جرى تسليط الضوء على أهدافها ونطاق تطبيقها ومتطلبات الامتثال المرتبطة بها، إلى جانب استعراض خارطة الطريق وخطة التطبيق المرحلي لهذه المعايير في سلطنة عمان، بما يضمن موائمة السوق المحلي مع أحداث المتطلبات والممارسات الدولية. وفي هذا السياق أيضا أوضحت الهيئة أنها أتاحت سياسة التطبيق المرحلي للمعايير المالية المتعلقة بالاستدامة للجمهور والجهات المعنية عبر موقعها الإلكتروني لإبداء المرئيات والملاحظات بشأنها، وأيضا تبين السياسة مراحل التطبيق ومتطلباته التنظيمية، بما يراعي جاهزية السوق المحلي ويعزز الانتقال التدريجي نحو الامتثال الكامل للمعايير الدولية، ويسهم في بناء إطار متكامل للإفصاح عن الجوانب المالية للاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي. شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول الجوانب الفنية والتخصصية للمعيارين، والتي تستدعي قياس جاهزية المؤسسات الواقعة ضمن نطاق تطبيق هذه المعايير والسبل الكفيلة بتعزيز قدراتها الفنية في إعداد والإفصاح عن تقاريرها بموجب هذه المعايير، كما جرى التأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تمكين الجهات المعنية من تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة البيانات والضوابط الداخلية ذات الصلة بالإفصاحات المرتبطة بالاستدامة والمناخ. وأكدت الهيئة أن تبني هذه المعايير يمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان من خلال تعزيز الشفافية في الأسواق المالية، كما أن رفع كفاءة الإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والفرص الاستثمارية ذات الصلة بالاستدامة سيسير الانتقال التدريجي المنتظم نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن التطبيق الإلزامي في عام 2029 يمنح الجهات الواقعة ضمن نطاق تطبيق هذه المعايير فترة انتقالية كافية للاستعداد وبناء القدرات اللازمة، بما يحقق تطبيقا فعالا ومستداما للمعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية للاستدامة. وأخيرا أيضا أضافت أن هذا التوجه سيفضي إلى تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتحسين جودة وموثوقية المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة وقابليتها للمقارنة وموائمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، بما يسهم في دعم مستهدفات رؤية عمان 2040 والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية. هذا أيضا متعلق بهيئة الخدمات المالية اللي عقدت جلسة نقاشية حول التطبيق التدريجي لمعايير التقارير المالية للاستدامة. وكذلك مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية يعقد اجتماعه الثاني لهذا العام، وعقد مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري الموقر رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. واطلع المجلس خلال الاجتماع على القوائم المالية للهيئة والصناديق التابعة لها والمنتهية في إبريل لعام 2026 في إطار متابعة الأداء المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية. كما ناقش المجلس تقريرا حول تقييم ضوابط تسجيل شركات الوساطة العمانية وغير العمانية، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الوساطة المالية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقييم فاعلية الربط مع الأسواق الإقليمية وانعكاساته على بورصة مسقط. واستعرض المجلس كذلك مستجدات أعمال الرقابة والإجراءات المتعلقة بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة الممارسات المهنية والارتقاء بالمعايير التنظيمية في القطاع. وفي سياق متابعة المبادرات الاستراتيجية اطلع المجلس على تقرير حول الموقف التنفيذي للبرنامج التحفيزي لسوق رأس المال وما تحقق من مستهدفاته وخططه التنفيذية، كما عرض على

المجلس تقرير مؤشرات أداء الهيئة للربع الأول من عام 2026، حيث تم استعراض أبرز النتائج ومؤشرات الإنجاز المرتبطة بأهداف الهيئة وخططها التشغيلية. وأخيرا أيضا أكد المجلس في ختام اجتماع هذا الاجتماع أهمية مواصلة العمل على تنفيذ المبادرات التطويرية وتعزيز كفاءة الأسواق المالية والقطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يدعم استدامة القطاع المالي غير المصرفي ويعزز كذلك الثقة في بيئة الاستثمار بسلطنة عمان. وربما هذه أبرز الأخبار واللي حاولنا أيضا نختم فيها هذا الحديث. والآن أيضا نقرأ بيان مشترك بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا البيان وردنا قبل قليل. مباحثات في مسقط، وذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الدكتور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعالي الدكتور عباس عراقجي ووزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وخلال الزيارة تشرف الوفد الإيراني بلقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، كما أجروا مباحثات مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية. وأكدت سلطنة عمان دعمها لمذكرة التفاهم إسلام أباد الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق دعما لتنفيذها بنجاح. أكدت سلطنة عمان كما أيضا جاء في هذا الاجتماع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوصفهما الدولتين الساحليتين المشاطئتين لمضيق هرمز، التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة، مع التجديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية في مضيق هرمز. كما أيضا ناقش الجانبان المسائل المتعلقة بالمضيق وفقا للأحكام الواردة في مذكرة التفاهم أو تفاهم إسلام أباد. إذن هذه الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني تصدران بيانا مشتركا يؤكدان فيه التزامهما بضمان العبور الآمن في مضيق هرمز واحترام السيادة ودعم تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد مع مواصلة الحوار لتعزيز الاستقرار الإقليمي. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة وهذا اللقاء، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله يوم غد في موضوع آخر، أيضا يوم جديد مختلف تماما نناقش فيه كل ما يلبي طموحاتكم متطلعاتكم أيضا أهدافكم، ونحاول أن نكون جزء من يومكم في تحريك هذه الموضوعات ومناقشتها بكل أريحية، وأنتم دائما شركاء في نجاح هذه الحلقات. كنت معكم أنا حفيظ جعبوب في تقديم هذه الحلقة، رافقتني في الإخراج وكذلك في الإعداد الزميلة أشواق العمري، وكذلك في الإخراج المرئي الزميلة المتدربة واللي انضمت معنا مؤخرا في الإخراج المرئي ندى علي، فعلا يعطيها العافية وهي طالبة ومتعاونة أيضا معنا في البعد الخامس. شكرا أيضا للمؤسسات الإعلامية أو أيضا المؤسسات التعليمية المعنية بالجانب الإعلامي أنها تتيح للطلبة هذه الفترة فترة الصيف أنهم يتعلموا ويتدربوا ويأخذوا أيضا فكرة وخلفية في تخصصاتهم. بإذن الله نلتقي في الغد، نترككم في حفظ الله ورعايته وفي أمان الله.

0: شبيبة اف ام
1: 97.5 مصر و 98.5
0: شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.
2: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعفه.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: المساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج تو الناس. احنا معاكم من الساعة 5 ان شاء الله لساعة 8 المساء، مشوار 3 ساعات مختلف فقرات المنوعة اليومية والأسبوعية. وبإمكانكم أيضا متابعين الكرام متابعتنا على منصة الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. وهذا أيضا تحية مسائية للزميلات أنوار العلوي وأبرار المشيفري وزميلي العزيز بدر البلوشي.
1: مسك الله بالخير عيد، يا هلا وسهلا ويا مرحبا يا عودة، كيف الحال شخبارك؟
0: أهلا أهلا،
1: عساك بخير.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يسلمك يا مرحبا.
0: يا أخبار
1: شبرار علومش؟
2: الحمد لله بخير. وإيش أخبارك؟ أهم شيء مرحبا ينعودة، أهم شيء المرحبا الكبيرة وعبد الحميد الأنوار وأكيد نمسي بكل المستمعين، لكل شخص مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطن و 98.5 في ظفار، وأكيد تحية مسائية نقدمها لكل من يتابعنا عبر مرئيات الشبيبة. يوم جديد وأكيد عندنا فقرات وايد ومواضيع مختلفة.
0: طبعا وضيوف معنا ضيوف،
2: وغير انه بعد الفقرة الجديدة اللي صارت يعني لان معودينكم تو الناس دايما على الحدث فاكيد يعني اخبار المونديال شيء اساسي.
1: انتوا وش اخباركم؟ انا ما اخذت علومكم انتوا وعيد.
2: والله اخبار
1: ايش علومكم على المونديال؟
2: انت ريا العلوم
1: على المونديال. انا بعرف كيف.
2: والله انا شوية يعني زعلت ان العراق خسر، مع انه متوقع لانه يعني مع فرنسا، وفرنسا يعني معروف الوصيف كان.
1: أيوة.
2: فعشان كذي فالمهم أنا شفت بس الشوط الأول لأن بعدين توقف الأحساس الحالة الجوية
0: بسبب الأمطار،
2: رحتني أرقد وكذا، وقالوا إنه بعد ساعتين رجعوا يسوون الشوط الثاني.
0: أنت خلاص عاد نايمة يعني؟
2: نايمة قمت من الرقادة بشوف النتيجة إلا وانصدم. 3-0
0: 3-0 فعلا.
2: هارد لك أسود رافدين.
0: أسود رافدين منتخبنا المنتخب العراقي يخسر الخسارة الثانية له في نهائيات كأس العالم. وأقول أيضا مباراة الأردن والجزائر تابعتوها؟
2: ما تابعتوها؟ لا ما شفتي.
0: ما عرفتوا أخبار؟
2: ما عرفت. عندك العلوم الأخبار.
0: إحنا الأخبار
1: بنجيبها. اليوم بغيت بس أعرف الأخبار هذه اللي بنقولها في التو الناس، لكن في وقت العمل بغيت أسأل حد يا ناس وإيش صاير في المونديال؟ ما شيء.
0: زين.
1: ما حصلت فرصة، ما حصلت دقيقة أسأل. حرفيا.
0: ليش يلا طالع كأنك ما طالع؟ ليش
1: ننتظر؟
2: انا اتري رد منك. لكن انوار يمكن تعرفين الاغلب ممكن زعلان، ممكن ما حاب اداء العراق، لكن بخصوص الاردن ومصر خبرونا كذا مستمعينا ايش رايكم بالمباراه اللي صارت، كانت على الساعه 7 الصباح، فالاغلب رايح دوام ما قدر يشوف طبعا.
1: ايوه.
2: فالبعض اللي قدر يشوف يتابع المباراه فخبرونا كيف اداء كان النشامه، وكيف اداء طبعا الجزائر بلد المليون شهيد، كيف كان اللعب والحماس في هذه المباراه، لان ما حد ترى شاف وما حد تابع.
1: ايوه ليش؟ لان الساعه 7 الصباح
2: تعرفين الاغرب شو يسوي؟ وانا كنت افكر انه مجرد نكته انه هم في السياره ويسمعون المباراه ويشوفونها، طلع لا الزملاء الله يحفظهم يسوون هذه الحركه وهم سايرين صوب الدوام يشغلون المباراه ويشوفونها ويسوقون. طبعا يعني
1: ها خطير.
0: هذه خطيره
2: اكيد. بس يعني الشغف، شايفين كيف الشغف؟
0: احنا ما نوصي، لكن يمكن ربما يكون مثلا ممكن الركاب يعني من غير السائق.
2: طبعا ايوه
0: ممكن من غير السائق. هذا نقول احنا
2: هم قصدهم
0: انه تتابع المباراه. هي تابع
2: كيم بلوتوث،
0: تابع المباراة يعني في أي مكان وفي أي وقت ماشي مشكلة.
2: أيوة.
0: ولكن احنا دائما نحذر ونقول انه
2: ما يصير يعني. طبعا يعني اذا فاتك المباراة مثلا فاتك الشوط الاول ما بيفوتك الشوط الثاني.
1: صحيح.
2: واذا فاتك المباراة بكبر هي تقدر تسمع وتشوف النتيجة
1: بالضبط.
2: وتشوف المحللين
0: ومن غير شيء اصلا. احنا استخدامنا يعني السائق استخدامه للتليفون طبعا هذا شيء
2: طبعا مرفوض
0: وايد قانوني ومرفوض.
2: صحيح.
0: اذا مستمعين على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
3: يا هلا ومرحبا.
0: مرحبا أخي العزيز.
3: الله يسلمك، كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير. من معنا؟
3: معك سالم المهري.
0: سالم زعبنوت المهري. يا سلام.
1: يا سلام.
2: نحن محظوظين سالم. أمس أكيد سمعنا صوتك، واليوم أيضا بحظة أيضا بمشاركتك.
0: لاحظتي أبرار،
1: الشرف لنا سالم.
0: لاحظتوا أنه أمس كان سالم اتصل فينا على نهاية
2: على
0: البرنامج،
2: على النهاية، واليوم على
0: اليوم يفتتح معنا برنامج.
2: يعني أمس كان ختام مسك
3: يعني جوائز أو شيء.
0: الله يحفظك الغالي. مشاركتكم هي احنا نقول من باب المعرفه والمعلومه.
2: صحيح.
0: ايضا مواضيع الحلقه وكذا.
1: الله يعطيك العافيه.
0: وايضا نتعرف عليكم ونتشرف بتواصلكم اخي سالم.
2: اكيد طبعا.
3: الله يسلم.
0: هاي سالم، علوم الظفار اليوم سمعنا انه الصباح في
3: وان شاء الله تزورونا انتم ولا طيبه اللي معك
2: باذن الله تعالى راح نزوركم
0: باذن الله.
2: طيب سالم كيف امورك مع المونديال ومع اخبار كاس العالم؟
3: والله تشوف عليك ما بس ما واجد
0: ما كثير
3: ما تشوف بس اخر شيء اخر مثل المباراه
0: ايوه
3: بعد ما تنتهي اشوف النتيجه كم اكثر
2: ايوه
0: مريح راسك سالم
2: انت نفسي سالم حتى انا نفس الشيء اشوف ما اشوف المباراه لكن يهمني اعرف النتيجه
1: اهم شيء
3: اي نعم
2: اي وش صار وش ما صار هذا اهم شيء لكن
3: اي صح
2: خلال المباراه لا الوقت يسعفني ولا ايضا يعني جدا من محبي كره القدم خلينا نقول
3: والله انا زيك
0: سالم انت من اي ولايه هناك محافظه الظفار الغالي
3: من صلاله
0: من صلالة أعتقد اليوم كان تقريبا اليوم وصلتنا أخبار إنه الصباح كان شوية فيه رذاذ وكذا
3: إيه نعم رذاذ
0: الحمد لله حلو. الحمد لله
2: خير يعني خير هذا بشارة خير
3: آمين نعم إن شاء الله بيجي الخريف وبيجي هالمرة بقوة إن شاء الله
2: إن شاء الله وبنجي نحن بعد إن شاء الله أخوي سالم بإذن الله
1: ما نستغنى عن صلالة
2: الله يسلمك الله يسلمك يا رب
3: سعيدين ومشكورين على تحتكم للناس يعني فرصة وتستقبلون أرى الناس وكلام
0: الله يسعدك
2: واجبنا طال عمرك
0: وإحنا سعيدين إن شاء الله
3: الله يحفظك
2: الله يحفظك أخوي سالم شكرا على اتصالك
3: أحيان.
2: نتمنى لك مساء سعيد يا رب
0: في أمان الله سالم شكرا اي والله سالم امس على نهايه البرنامج أيوة تقريبا الساعه 8
2: واليوم على البدايه
0: سبحان الله اليوم على البدايه
2: سبحان الله
0: شكرا لك يا سالم وشكرا ايضا للمتصلين والمتابعين اللي تابعونا من منصات الشبيبه المريه على اليوتيوب ومنصه اكس وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال ايضا ارقام التواصل لسماع اصواتكم على 24 99 000 ورقم الواتساب هالمره راح نسمع انوار يعني هل حافظ رقم الواتساب
2: يلا نختبر انوار حلو حلو حلو, حلو. اني جيت من 9 4 3 7 9 7 5
0: واو شفتي تسحب الورقه
2: عيد يا الورقه قدامي وانا بعدين اسحب زياده وفوق كذي قريت وبعد قريت كذي يعني ما بالطريقه الصح بس حلو حلو نتعلم منك انوار سرعه الحفظ
0: اذا مباراه الاردن والجزائر الاردن خسرت بعد ما كانت متقدمه هي بهدف الجزائر قلبت النتيجة 2-1 فنبارك للمنتخب الجزائري فوزوا بهذه المباراة وهارد لك للمنتخب الأردني
2: أكيد نبارك أكيد للشعب الجزائري والكل يعني الجالية الجزائرية الموجودين في السلطنة وأيضا هارد لك للنشامة وعلى فكرة يقولون أن الشوط الأول ما تابعت المباراة بس الحين اللي المتابعين يقولون أن الشوط الأول لعب الأردن لعب قوي
0: وهو كان متقدم حتى
2: وكان متقدم الشوط الثاني
0: عن طريق نزار الرشدان
2: دائما كذا الكورة
0: أيوه وبعدين عد في الشوط الثاني الجزائر عدلت النتيجة في دقيقة 69 برأسية
2: ما شاء الله
0: برأسية طبعا نذير بن بو علي وأمين غويري في الدقيقة 82 فالجزائر مبروك وهارد لك للنشارة
2: مبروك يا الجزائر وأكيد مبارك أكيد لكل منتخباتنا العربية ومثل ما قلنا أي منتخب عربي راح يفوز الكل فايز أكيد ونحن بانتظار طبعا أدائهم العالي بإذن الله تعالى في هذا المونديال وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى الكاس عربي بإذن الله تعالى
0: يا رب بإذن الله تعالى مثل ما فعل طبعا المنتخب المغربي في 2022 هناك بقطر
2: أكيد طبعاً
0: عشان ذكريات جميلة في قطر
2: وايد
0: متابعين
2: أمس كنا نجيب الطاري
0: كأنه مقامة في مسقط وقريبة منك
2: بالضبط
0: يعني في قطر وكذا
2: وحتى أمس يعني نحن والأهل وكذا يقولون يعني طبعاً أنا ما أني أتابع وايد إن كل موسم وكذا فيقولون إن المونديال يعني قطر كان من أفضل المواسم وأحلى المواسم وتموا يتكلمون كذا لأن أهلي أصلاً ساروا يعني صوب قطر أيام المونديال فيس يقولون ذكريات كانت وايد حلوة
1: إيه.
2: فحلو هذا الشيء وإن شاء الله عقبال نحن نروح في السعودية عام 2034
1: بإذن الله وعقبال نفس الشيء إن شاء الله سلطنة عمان تستضيف كأس العالم
2: إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى نتمنى إن شاء الله
2: إن شاء الله أكيد نمسي لأحمد الطير أحمد الطير يمس عليكم أنوار وعيد ويمس على مستمعين
1: بالخير والعافية
2: تو الناس ويقول إن هو ينتظر الحلقة
1: يا سلام
2: كان ينتظر متى نحن نبدأ
1: يا بختنا والله يا بختنا يا محمد
0: وسلطان السريري هنا يقول لو سمحتوا اكيد رقم الاتصال ورقم الواتساب على 24 سلطان اذا كنت تتابعنا 24990000 هذا رقم الاتصال، اما رقم الواتساب على 94379975 وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك شمس المصبحي.
2: يا مرحبا يا شمس.
0: أهلا وسهلا.
2: إيش الأخبار يا شمس؟
4: الحمد لله تمام. إيش أخباركم أنتم طيبين؟
2: الحمد لله. نشكر الله. الله يسلمك. بخير. طمنينا عنك وعن آخر أخبارك.
4: الحمد لله أنا بخير وعافية الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: شمس أنت من محبي كرة القدم؟
0: خبرتنا المرة الماضية.
2: أو متابعتها؟
4: أنا خبرتهم.
0: في البيت. في البيت.
4: ما واجد معهم صراحة.
2: ما واجد.
4: بس أشارك يعني من فاز اليوم وش صار أمس
2: يعني. أوكي يعني أنت ستايل أنوار. ستايل أيوة ما ستايل لا عيد ولا أبرار.
4: ما أعرف يعني كيف يعني ركض ورا الكورة.
2: الحقيقية.
0: وأنا أقول لك بعد ما كذا يا شمس وراها ملايين. هذا اللي يركض ورا الكورة وراها ملايين يعني. وراها فلوس
4: وانا اقول ليش يركضوا وراها بطل.
0: ايوه
4: بالضبط نفسهم.
0: وعاد طبعا انت الاولاد يخبروك بنتيجه المباراه وكذا.
4: اكيد انا معي عبد الرحمن في البيت ما شاء الله
0: الثانويه
4: العامه اللي هو ماشي فايده
2: الله يخليك انت
4: بقوه بعد
2: تعرفين شمس الحلو في الكوره ان يعني زيدنا ثقافه بمعنى الأولاد والشباب بالتحديد عرفوا مدن وعرفوا مناطق وعرفوا دول وتاريخ هذه الدول وثقافة هذه الدول عن طريق الكرة، فنقدر نقول هذه واحدة من فوائد الكرة.
4: هو معانا حن يعني في عمان حاجة الحلوة بعد إن لما يصير مثلاً هذه مال كأس الخليج كنا يعني كل دول الخليج تحصلها نفس الشيء يعني مثلا جايب ذي الفراخ وقاعد قدام وبعدين من نفوز نطلع نسوي مسيرات وفرحه ويصير ذاك اليوم يوم حافل وحلو.
0: اهم شيء تعيش يعني الجو يعني
2: ونحس ونشعر بالوطنيه. شمس
4: نحس بالوطنية.
2: بالضبط.
0: الله يسعدك ويحفظك يا شمس. اليوم موضوع حلقتنا أكيد متابعة عليه حلقتنا وإحنا
4: والله متابعة بس أنا أصدق ما فهمت
0: إنه
4: سؤال أبدا ما فهمت.
0: إذا خلينا نقول مثلا إنه نبسطها مع عليكم متابعينا ومستمعينا، إيش هو الشيء اللي كنت تخاف منه بعد اكتشفت إنه هالشيء اللي كنت تخاف منه أصلا هو سهل بكثير مما نتوقع؟
2: يعني على سبيل المثال شمس السواقة عندك أني في السواقة كنت أخاف من شيء اسمه السواقة.
0: بعدين
2: الحين الحمد لله 6 سنوات وأسوق. أنا مرة تخبرين كيف سواقتي ما أتكلم خلاص.
0: زين ممكن سياحة.
2: أيوة.
0: ممكن أيضا نقول الأماكن حتى ممكن الأماكن حتى المرتفعة.
2: أيوة.
0: في ناس تغيرت خلاص يعني نقول ردود فعلهم بعد ما كانوا يخافوا من الأماكن المرتفعة أصبح الحين خلاص أصبح الأمر عادي يعني بالنسبة لهم.
2: ممكن تعامل مع شخص يعني كنا متوقعين مثلا نتعامل مع الشخص الفلاني صعب. أيوة. جدا طلع نتعامل معه طلع سهل حبيب وكل شيء وما فيها شيء.
0: وممكن بعد يا شمس نبسطها أكثر في المواقف اللي نقول تجمعات الناس الكثيرة، ممكن نحن كيف نواجه وكيف نتكلم مع الناس.
2: أيوة.
0: فلمجرد أن تكون مثلا في فعالية معينة أنا أخاف مثلا
4: برنامجكم سوالي اني انا كنت يعني كذي استحي اتصل.
0: أيوة.
4: يعني او مثلا يعني اخاف اقول شيء غلط او اني انا اتصل ويسمعوني الناس ممكن وكذي، لكن سبحان الله يعني من اول اتصال معاكم تكلمت وكذي لقيت شيء بسيط جدا.
2: يا سلام.
4: اني انا اشارك عن طريق يعني الشيء الخارجي.
0: أيوة.
4: عن المألوف
0: والناس تسمعك وكذا، يمكن ربما كان عندك تردد ان الناس تسمعك يعني. وكذا. ايوه فالحين اصبح الموضوع
4: اول في البدايه وانا اتكلم معاكم في عندي شويه رجفه مثل خوف.
0: أيوة.
4: مثل كذي، لكن الحين بعد ما صرت اتصل وباستمرار حسيت نفسي ان انا متحدثه.
0: يا سلام.
2: شمس خليتيني ارجع بذاكرتي للوراء.
0: يا سلام.
2: صحيح كلامك في بدايه المكالمات معك كنت شويه تحس بالتوتر شويه.
4: ايوه
2: في صوتي، لكن ما شاء الله الحين ما شاء الله. اما انا شمس لحقت عليك لما خلاص صرتي منه وفينا بتو الناس.
4: أيوة. على اخر شيء احس كاني انا ما متصله.
2: يا سلام. انت منه وفينا من ضمن الفريق اكيد.
4: اخواني او زملائي
2: طبعا اكيد
4: يعني.
2: اكيد
4: ايوه وصرت متشاركه مع الناس وصار تفاعل بيني وبين
2: والله يا بخت. حلو حلو. يعني شمس كنت تخافين نوعا ما أو تترددين من الكلام مثلا على الهواء أو أني سمعونك وايدين؟ أيوة. الحين صار عندك الجرأة.
4: واجد بعد مو بشوي.
2: جميل جميل جدا.
4: ما قلت ليش يعني ليش اللي مخوفني أنا بالضبط؟
2: ما في شيء يخوف.
4: ليش ما أحاول؟ ليش ما أجرب؟
5: بالضبط بالضبط.
4: أنا لو مثلا الحين مثلا أحيانا كثير يجينا مثلا في المول مذيع يجي يسألنا وكذي كنت أطير. ما مستحيل أشارك أو إني أطلع على الهواء وغير.
2: الحين
4: من بدأت أشارك معاكم وكذي حسيت نفسي إن الموضوع أبداً ما في أي صعوبة.
2: عيل شمس إذا يعني شفتي مايك الشبيبة وحد يصوبك عاد عندك؟
4: لا أنا وبقوة بعد أنا
2: أحلى شيء أحلى شيء. الله على الشجع أكيد على الظهور. شمس بس إلى الاستفادة للمستمعين إيش الشيء اللي شجع شمس إنها هي تتخطى هذا الحاجز؟
4: أنا بطبيعتي أساساً أنا مو مترددة أنا قوية جداً بعد دائماً أنا وسط الناس وفسط إن أنا هذا أساعد وأروح وأجي ما مو من عزلة ولا كذي يعني. نعم. بالعكس أنا جدا متفاعلة مع الناس وإنسانة اجتماعية لأبعد الحدود.
2: نعم
5: جميل. يعني
4: في البداية ما أعرف هذه الأول مرة في حياتي أسويها
2: ونحن سعيدين إن سويتيها عشان نسمع صوتك يا شمس ونستمتع بكذا بمداخلات جميلة.
5: زين صار في تو الناس.
2: أيوة محظوظين نحن أكيد.
4: صحيح.
5: الله يسعدك.
4: أنا شوف أنا الحين كنت طالعة بالسيارة فجأة يعني أشوف على الساعة أنا ما شايف الساعة.
5: هيفوتني.
4: زين. على طول فتحت الراديو أسمع صوتكم.
5: الله يسعدك.
2: الله يسعدك.
4: أكيد مستعدني كثير المشاركة كثير.
2: الحمد لله عسانا دوم إن شاء الله نكون مصدر سعادة لكم عساكم دوم إن شاء الله تكونوا مصدر سعادة لنا ويحفظكم لنا يا رب بإذن الله
4: إن شاء الله.
2: شكرا يا شمس.
4: ما ننقطع على طول بإذن الله.
2: الله
4: على البرنامج هذا الحلو يستمر. آمين. دائما وأبدا
2: إن شاء الله.
5: الله يحفظك يا شمس. شكرا جزيلا.
2: شكرا يا شمس.
4: مشكورين جزاكم الله
5: في أمان الله. مع السلامة.
4: مع السلامة.
5: وعلى 24990000 نقول سلام عليكم تو الناس.
6: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. يا مرحبا يلا العزيز. الحمد لله تمام. لو سمحت بس علي صوتك وقرب من المايك التليفون.
6: سلام.
2: يا مرحبا الساع.
5: من معنا؟
6: سلطان السريري.
5: سلطان السريري. سلطان كان من شوي يسألني عن رقم ال البرنامج.
2: أيوة. سلطان.
6: الحمد لله.
5: ها من وين سلطان؟
6: من ولاية بركة.
5: من ولاية بركة.
2: كيف بركة وكيف الأجواء فيها؟
6: رطوبة
5: في كل مكان. في كل مكان الحمد لله.
2: إيه والله الحمد لله.
5: بس في أماكن باردة سلطان جهز نفسك يعني تروح لها.
2: هي هي غايتنا صلالة. ضفار ضفار.
5: هاي سلطان.
6: ألو.
5: هاي ونسمعك. قول.
6: إن شاء الله بجد تمام.
5: سلطان انت تتكلمنا من سماعة التليفون ولا من بالبلوتوث او شيء؟ زين اذا كان تكلمنا افضل اذا من سماعة التليفون افضل عشان نسمعك زين بوضوح. احنا ننتظرك
6: بس خلاص
5: الحين الامور تمام.
6: تمام
5: يلا يا سلطان عاد خبرنا عن علومك وعن اخبارك.
6: بس حبيت اسلم عليكم.
5: يا سلام
2: يا سلام. تسلم سلطان. يا سلام تسلم يا سلطان. سلطان احنا بعد بنقول لك موضوع حلقتنا لليوم شو رايك؟
6: ما حضرت من البدايه توني دخلت.
2: الموضوع هو شو الشيء اللي كنت تخاف منه وبعدها طلع شيء سهل ما يستاهل اصلا انك تخاف منه؟
6: كل شيء.
5: زين مثلا على سبيل المثال انت تسوق سلطان؟
6: ها
5: تسوق؟
6: بعدني ما دخل 18.
5: إنزين.
2: العمر كله يا سلطان.
5: العمر كله إن شاء الله تعالى. هل تتوقع إن السياقة مثلاً أنت الآن تتخيلها سلطان سهلة ولا صعبة؟
6: سهل.
2: أنت تسأل شاب. ها؟ شاب طبعاً سهلة طبعاً عنده.
5: ما كلهم. سمعت سلطان. على فكرة ما كلهم.
2: سلطان قال كل شيء.
5: في ناس عندهم فوبيا فعلاً.
2: أيوة.
5: ما كلهم على فكرة.
2: خلنا نسأل سلطان. سلطان. أمانة أمانة. هل جاك في يوم في بالك إنك تريد تسوق سيارة تريد ها؟ تاخذ سيارة نطلع علومك على
5: الهواء.
2: طلعنا علومك على الهواء يا سلطان. ها
5: سلطان انت تدرس؟
6: ايوه
5: الصف الثاني عشر. ما شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق.
2: كل التوفيق.
7: كيف الاختبارات؟
6: بخير الحمد لله.
2: الحمد لله. الله يوفقك يا رب يا سلطان.
5: وخلينا نسأله في الاختبارات.
2: أيوة يا رب.
5: يعني شعور شعورك لما تدخل الاختبار سلطان، في هذاك الخوف، هذاك القلق،
2: في توتر ولا لا؟
6: شيء توتر أكيد،
5: شيء توتر. لكن بما أنه هو ودائما إحنا نقول بالنسبة للقلق هو ترى حرص من الأشخاص،
2: مسؤولية يكون،
5: مسؤولية وما يكون زايد عن حد. لو
2: صحيح،
5: لو انقلب هذا القلق والتوتر
2: بالضبط
5: علينا، يعني بما أننا إحنا ما استغلينا القلق والتوتر هذا بشكل أفضل. الله يعطيك العافية سلطان.
2: الله يوفقك يا سلطان. طيب. يا رب.
5: عاد إيش من السيارات مستقبلا إن شاء الله؟
6: نعم.
5: إيش من السيارات اللي بتسوقها إن شاء الله مستقبلا؟
6: بعدنا ما فكر.
2: سلطان، إذا سلطان سألك سؤال ثاني إن شاء الله بإذن الله بعد الثاني عشر، وأي تخصص راح تختار بإذن الله تعالى في بالك الحين؟ عن تقول ما فكرت.
5: هلو
2: التلفزيون. إن شاء الله بتوفيق تكون زميلنا وتكون معنا بعد إن شاء الله.
5: ما شاء الله إعلام.
6: إن شاء الله.
2: شكرًا لك سلطان.
6: شكرًا.
2: الله يحفظك.
5: شكرًا لك سعيد يا رب. الله يسعدك. في أمان الله. سلطان.
2: أيوة قل عن تقول عليك ما فكرت.
5: ها؟
2: ما يبي يطلع له. أيوة. ما فكرت دبلوماسي.
5: ما فكرت. أيوة.
2: دبلوماسي. تلقينا خلاص عارف إيش السيارة بيختارها وإيش اللون. بس ما يبي يطلع له مثل ما قلتي. هيك ذاك السالفة.
5: كل التوفيق لك يا سلطان إن شاء الله، وكل أيضا الطلبة والطالبات في امتحانات الدبلوم العام في مختلف مدارس السلطنة سواء كانت الحكومية أو الخاصة. إذن هذا موضوع حلقة اليوم. نعيد للمتابعين والمستمعين قبل أن نطلع فاصل. زين أنوار،
2: زين عيد وزين أبرار. أكيد مستمعينا يستاهلوا أن نحن نذكرهم بموضوع حلقتنا اليوم. كم مرة مستمعينا أخرنا خطوة معينة لأن تخيلنا أنها أصعب مما تبدو عليه، وأحيانا الخوف ما يأتي من الواقع نفسه لكن من الصورة اللي نحن نرسمها في عقولنا، والمفاجأة أن كثير من هذه الأشياء اللي كنا نخافها تصبح جدا عادية مجرد أن نكسر حاجز الخوف ونباشر في ذلك الفعل ونعيش اللحظة. سؤال الحلقة اليوم مستمعينا، إيش الشيء اللي كنت تخاف منه وتعتقد إنه صعب واكتشفت بعد التجربة إنه سهل بكثير وأسهل من تصورك؟ نحن بانتظار مشاركاتكم على 24990000 الاتصال، والواتساب على 9477795.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام
1: أكيد حار وحار يعني
0: وأنوار. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أكيد
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة عندك.
2: حبيت الكلمة عندك.
1: يلا عيد.
2: ذكرتني ب لما كنت الفترة اللي كنت فيها في محمد عمل وكنا أنا وأبرار موجودين كده. عيد ما شكيت لك الحال ما أواقع يا عيد
1: شبعتي لا مرة أسبوعي بتلحل
2: عظيم. نسيت أبرار عيد كل مثلا جالسة كده انزين ما أواحي أبرار على الفتحة يا بوي أنا أبرار ما تعطيني فرصة عيد عشان كده لا تعطيها فرصة
1: ولا وش أقولها أقولها عندك الدخلة
0: معانا متصل عزيز نقول 2499000 السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد لي مساءك أخي عيد ومساء الأخوات المتألقات أنوار وأبرار.
1: يا مرحبا.
3: هكذا مساءكم الصيفي الرائع ونحن نقول تو الناس معكم من خلال هذا الاتصال يعقوب بن سلم السيابي من نفعة ولاية بودبود.
0: ايش احلى من هذه المقدمات؟ ايش احلى من هذه المقدمات؟
1: هذا التحليل وهذا التعليق الصوتي اللي عندك.
0: على فكره صار له اكثر من 3 أسابيع ما اتصل.
1: انا اصلا
0: حتى شهر بعد ما اتصل.
1: اصلا مستقبلين لك خير يعقوب. طولت الغيبه عليني.
3: انا حقيقه ابرار انا ما طولت الغيبه الا لسبب. لسبب نحن دائما نقول ربما وما بس ربما هذه حقيقة.
1: أيوة.
3: المحرك الأساسي لهذه الإذاعات هم المستمعون والمتصلون والمشاركون.
1: أكيد
3: هم
1: طبعا
3: هم الدينمو هم المحرك في الأساس.
1: نعم صحيح.
0: احنا قلناها هذه يعقوب.
3: ليش برنامجكم ما دام عيد خلنا نكمل
1: خلينا نكمل.
0: انا توني اقول
3: يعقوب خليك كمل
0: يعقوب توني
3: اقول انا طلبتك استضافتنا نحن كذلك المتألقين انا وسامي طبيعي ليش ما تطلبونا معكم؟
1: بالعكس حياكم.
0: ما صار ما صار يعقوب
1: دائما يقول تعالوا حياكم
0: وبعدين ما يطلبوا. انتم ما تطلبوا
1: انتم
0: مباشره على اذاعه شبيب وحياكم الله.
1: اكيد الله يسعدك يا
3: يعطيكم
1: العافيه
3: الله اذاعه متألقه وانتم في حقيقه دائما في هكذا مساءات انتوا ايضا تتحفون بكلماتكم وحواراتكم وتجبرونا على الاتصال تجبرونا يعني.
0: الله يسعدك اخوي يعقوب واحنا سعيدين. وكنت اقول من خلال كلامك يعني اقول احنا اكيد ان المستمعين والمتابعين هم وقود برنامج تو الناس وايضا برامج اذاعه الشبيبه.
3: باكد هذا بكل تاكيد ايضا. الله يسعدك. ما شاء الله.
0: الله يسعدك.
1: انزين يعقوب عرفت موضوع حلقتنا لليوم؟
3: لا والله انا بس اليوم فكرت اني أيوة. انا احاول اتصل وأسمع حديثكم في تو الناس لكن ما واحد تسمع.
1: طيب موضوع حلقتنا اليوم شو الشيء اللي تخاف منه أو كنت تخاف منه واكتشفت إنه هو شيء سهل وما يسهل إنك تخاف منه؟
3: مقابلة سامي العبدلي طبيعي.
0: تحية لسامي العبدلي. حتى سامي العبدلي على فكرة ما صارت توصلنا رسائل.
3: كنت في الأساس أخاف أقابله أخاف أفتح له مواضيعي أخاف كل شيء لأني أفكر الشخص صعب جدا.
1: أيوة
3: طلع لي سهل يعني طلع لي هو المفتاح الحقيقي اللي أنا أدور عليه.
1: بالضبط يعني مثل ما ذكرت أنوار إن في أشخاص ممكن حكينا نخاف منهم نقول ممكن صعب نتعامل معهم هذا كيف نتعامل معهم كيف بنسولف عندهم
0: من الصعب أيضا نتكلم مثلا عن خصوصياتنا أمام هذا الناس. فمع الزمن أكيد يعني مع الأيام
1: بس لما نقعد نسولف معهم شوفهم وايد ناس مرنين وسهلين وعادي.
3: أوجه له تحية حقيقة ما كنت أتوقع يعني كذا أبدا يعني وبعد ما يعني تقربت منه أكثر وأكثر سبحان الله يعني كأن القلوب يعني
1: بعضها.
3: متشابهة
1: حلو
3: بعضها يعني فعلا قلوب كانت تبحث عن بعضها.
1: سبحان الله. الله يديمكم لبعض ويديم محبتكم يا رب.
3: أمين يا رب جميعا إن شاء الله.
0: مو في خاطرك بعد من علينا ومن تو الناس والشبيبة.
3: أنا والله ما خاطري شيء عيد. أنا خاطري إن أول شيء خاطري في سلامتكم. ثاني شيء خاطري وأنا على الهواء أقول لجميع المستمعين لا تغيروا الموجة وخليكم مع هذا الثلاث الرائع اللي لا يمكن أن نرى مثله في في في هكذا إذاعة.
1: يا الله يا سلام يا الله. أحلى يا شيء الله. أن المتصلين هم اللي يوصلون المستمعين.
2: يا أخوي يعقوب شكرا.
1: شاكرين لك أخوي يعقوب.
2: الله يحفظك يا رب ونتمنى أتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد يا رب على هالكلمات الجميلة اللي صنعت أكيد مساءنا.
3: والله أنتوا تصنعون الكلمات الجميلة في داخلنا، فلهذا السبب نحن ننطلق هكذا من الداخل وأنتم وقود في نفس الوقت وتعطون الطاقة الإيجابية. ومساءكم سعيد وأتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء.
0: الله يسعدك يا مالي. شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا.
0: في أمان الله أخو يعقوب. في أمان الله.
1: شفتوا كيف؟
2: ماشي عيد
0: من بعد
2: من بعد كلام المتابعين والمستمعين تحس انه ما عندك كلمه تقولها.
1: والحلو انوار وعيد ان المتصلين هم اللي قاعدين يوصلون المستمعين ان يثبتون الموجه.
0: الله يحفظهم يا رب. الله يحفظ. احنا سعيدين. وامس ايضا نوجه من هذا المنبر تحيه ايضا لام العم سعيد. الله يحفظها يا رب ويطول بعمرها ويطول بعمارهم. ولكم كلكم مستمعين الكرام اللي تابعونا سواء كان على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة أو على طبعا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تو الناس معاكم إن شاء الله ثلاث ساعات من الساعة 5 لين 8 المساء.
1: مثل ما ذكرت عيد أمس لما قلت أن والدة العم سعيد هي جبر خاطر.
0: والله جبر خاطر
2: ففعلا العم سعيد العم سعيد طلبتك أنت ما كنت
1: موجود
2: أي والله يا عيد وأبو. ولما على فكرة أنا ما قدرت أن أتابع الحلقة وقت الحلقة لكن رجعت أتابعها بالليل آخر الليل كذا تعرف ولازم توي الناس صحيح. رجعت أتابع وحرفيا يعني وايد يعني عورني قلبي أني ما موجودة عشان أسمع صوت الوالدة أم سعيد.
0: بيكرر الاتصال
1: إن شاء الله. بالعم سعيد الحين يسمعنا وعشان أنوار وعشان يا بعد وعشان عيد.
2: يلا عشان
1: نسمع أكيد صوت الوالدة.
0: أكيد. وهذه تحية مسائية لفاطمة من دبي نمسى عليك بالخير. أيضا مريم راشد من الإمارات العربية المتحدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أهلا وسهلا. وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا الأستاذة رحاب أبو زيد وأيضا فاطمة الرشدية ومساء الخير لي طبعا العزيز شيخ المرداس المعموري
1: المعموري
0: أهلا فيك حياك الله. وأيضا للتحية لكل من يتابعنا الأخ سعد نمسي عليك بالخير. سعد ليكم بعد زعلان علينا.
1: لا ليش زعلان على هو أكثر واحد زعول
0: على فكرة
1: سعد أكثر واحد ما عليكم من أكثر واحد يقول أنا زعلان بس أكثر واحد يتفاعل.
2: أنا أحسه وقلبه طيب والله سعد. أي والله أكيد نرسل أكبر تحية أيضا للمحامية فاطمة الله يسلمك يا أستاذة فاطمة وأيضا للسنيار وبوصال وأيضا لي أكبر تحية نرسلها للحمادي ولعبد العزيز. عبد العزيز عندنا برنامج رياضي ما قبل العاصفة من الساعة 9 إلى الساعة 11 مع الزميل حسين جعبوب بيكون بإذن الله تعالى فتكون هناك الأخبار بالتفاصيل عن المونديال أكيد. وأيضا نرسل أكبر تحية لسلطان.
1: إذن كل التحية لهم أكيد وعلى 2-4-9-4 أكيد باستقبال مشاركة ثانية ونقول لكم مساء الخير.
4: مساء النور.
1: أهلا وسهلا كيف الحال؟
4: الحمد لله سعد الله مساءكم جميعا.
0: ومساءك سعيد.
1: مساءك يا رب. شخبارك؟
4: الحمد لله شكرا الله لك كيف
1: الله الحمد لله.
2: من معانا من يكلمنا؟
4: من معاك
0: من معنا؟ يلا انت نقول انوار وابرار سبق وسمعتوا هذا الصوت؟
1: انا حس سمعته.
2: أنا
0: سبق وسمعتوا هذا الصوت؟ يلا الحين احنا اليوم نعمل اختبارات شوية.
1: هلال
0: اختبار الصوت ها؟
2: لا خليه يتكلم شوي علومك اخبارك
4: يعتبرونك لا تلقح.
1: اوكي سعد صح؟
0: ها صفر
4: والله
2: شو علومك شو اخبارك الابا يتكلم
4: بقولكم حيث يبغى الفوال
0: يعني ها انزين. عموما هو مثل ما قلنا خلينا نقول انه هو صديق برنامج تو الناس اذاعه الشبيبه مختلف برامجها يتواصل معنا سواء كان على الواتساب
1: سامي
0: بس لهذه لاول مره
1: سامي العبدلي.
2: لا يا سامي.
1: اوكي سامي
2: يا سامي
1: شخبارك سامي؟
4: الحمد لله تمام. كيفكم شو اخباركم؟
1: الحمد لله تمام
0: بخير يا سامي. طمنا عنك.
4: الحمد لله نشكر الله.
1: بس سامي ثاني اتصال
4: أول مرة.
1: أيوة ثاني اتصال سبق واتصل اتصلنا والحين شفت سامي كيف سامي شفت كيف نقوة ذاكرتي
0: ايش تقول سامي؟
4: لا قبل شوية تقول لعيد إنها رسائلي ما يوصلن. بالعكس أنا بشكل يومي أرسل.
0: هي سامي بس إحنا تغير الرقم ترى الغالي.
4: أي رقم؟
0: الرقم الواتساب تغير رقم الإذاعة الواتس. وإحنا دائما نكرر بأنه تم تغيير رقم البرنامج.
4: أنا حتى لو كنت بعيد يعني مثلا بعيد ما أستمع هذا الإذاعة لازم أرسل.
2: تشريف طال عمرك.
4: بالضبط لازم أرسل.
0: الله يسعدك.
2: على راسنا والله.
0: الله يسعدك.
4: وعلى العلم يعني على جميع الإذاعات.
0: شوية أنا. عموما قبل شوية كان واصل سلام لك.
4: أي أكيد.
0: صاحبك.
1: سمعت السلام.
4: سامعنا إيه.
1: أكيد من يعقوب.

0: صارت أيوة. طيبة معي أيوة. يعني الأمور صارت طيبة من كل صوب يعني الحمد لله رب العالمين. والنفسية تغيرت كثير يعني
1: أكيد.
0: هل سامي
1: تقصد مثلا السفر يعني على الطيارة بالسيارة
0: على
1: ولا بشكل عام يعني بشكل عام؟
0: بشكل عام أنا أساسا بشكل عام ما أحب السفر يعني كما تقول بيتكوتي لا أحب السفر لا أحب الطلعات لا أحب الرحلات لا أحب الجلسات ولا أحب شيء وما فيني إني أسافر في البداية يعني توي هدف مثل ما بلغتكم مسبقا أن هدفي إذا إذا إذا سافر بتكون سفرتي الأولى هي اللي الحج فعلا
1: الله
0: يوفقك تحققت الأمنية كان عندي ما عندي هدف ثاني اني اسافر خلاص يعني
1: لا لا خلي عنك بتجي سامي السفره وسافر مع يعقوب بعدك
0: عشان كده ترى اقول جاتني سفره
1: أيوة.
0: اجباريه كما تقول اجباريه يعني هي سفره عمل فمجبور اني اروح فعلا صار تغيير صار الانطباع يعني شيء رهيب يعني
2: جميل اذا بعد ما سافرت
0: اساسا لأن ما مستطعنا ليش ما أحب أطلع خارج البلد
2: نعم أيوة سامي يعني بعد ما يعني بعد ما سافرت مباشرة حسيت أنك أنت كسرت هذا الحاجز اللي كان يمنعك من أنك أنت تفكر في السفر
0: نعم هذا هو اللي صار الحين هذا
1: كان الخوف كان الخوف سامي من التجربة ومن المجهول
0: والله ممكن تقدر قلت لكن بأن ليش أنا قلت لك أنه ما هو يتم خوف ان النفسيه نفس انا ما احب اطلع اصلا
2: أيوة.
0: ما احب اسافر ما احب اغير جو ما احب اطلع بس كذا يعني
2: بس
0: لما صار اجباري أيوة. الحمد لله تغيرت النفسيه
2: الحمد لله
0: كثيره يعني
2: جميل.
0: ما متوقع ان مثل ما انت تقول ان شيء خفت منه وبعدين طلع عادي فهذا نفس الشيء فكنت ما احب اسافر ما احب اطلع برا البلد لما طلعت اجبار
2: جميل
0: صارت الأمور طيبة النفسية تغيرت 360 درجة ما بقول 180
1: ما سمعت سامي ما سمعت يقول لك النفسية محتاجة تذكره على المطار
0: أيوة الحين مستعد انت عيد لما
1: طلبت
0: كان قبل أمس والله أول أمس طلب رفض ما جاوبت عليه
1: اللي هو
0: والله طلبت ان تغني مقطع بسيط للقيصر اي اغنيه على ذوقك
1: ما امس متى تواصلت معنا سامي
2: لا لا لازم على الواتساب القديم
0: لا انت خبرتني ايوه لان تغير الرقم اصلا
1: ايوه الرقم أيوة. بس متغير ترى عاد صار له فتره
2: حاضرين يا سامي بنخليه
1: والله تخرب
2: بتساعده انوار ترى بنخليه يغني يا سامي دويت سامي
1: الله يسعدك يا سامي
2: ساعدنا بسمع صوتك اليوم والله يحفظك يا رب
0: امين جميعا يا رب تحياتي للجميع ولجميع المستمعين وداخل في يعقوب مسلم ثيابي
2: الله يعطيك شكرا الله لك يا سامي يعطيك العافيه
0: ورب يحفظكم ويسعدكم ويسعد الجميع ويسعد الكوكباني
2: جميعا يا
1: سلام يا سامي الله يسعدك يا رب شكرا
0: وعليكم امين جميعا
1: في امان الله في امان الله
0: في امان الله
1: مع السلامه
2: يعني لاحظنا نحن انه وايد اشياء نخاف منها بس لما يرب هذا الشيء اللي نخاف منه نشوف انه لا وايد
3: سهالات
2: اتوقع الخوف صح. لانه هو وهم يعني احيانا اصلا يقول لك اغلب
3: تصور في عقلنا
2: بالضبط اغلب المخاوف هي تكون مخاوف غير حقيقية ليش؟ أن العقل يضخم الخيال يضخم هذه المخاوف يعني على سبيل المثال أنا لما جبت مثل السواقة أني كنت أخاف من السواقة لأن كان خيالي وعقلي يعني يوهمني أنا ممكن تسوين حادث يمكن أنت ما بتعرفين كذا تسوين يمكن أنت ما بتعرفين تتصرفين
3: أيوة.
2: لكن لما تواجه الخوف صح. وتجرب يعني تكتشف وتجرب كذي تكتشف لا هذا مجرد مخاوف غير حقيقية
3: بالضبط تصورات في عقلنا
2: بالضبط.
3: أيضا الحمادي يقول كنت أخاف من المهام الجديدة في العمل واليوم أصبحت من أبسط الأمور في روتيني البداية كانت مخيفة بس
2: في وايد كذي يعني احيانا يقول لك مثلا في الشغل انت ما تبين تسوين الشيء الفلاني اللي يبال المدير انك تخافين مثلا خصوصا الاعمال الميدانيه او شيء تخافين انك
3: صح.
2: يعني ما تنجحين فيه
3: صح.
2: بس مع التدريب ومع التعليم خلاص تشوفين نفسك محترفه
3: ما تقدر يعني تخافي تطلعي من منطقه الراحه يعني تكون اعمال كذا روتينيه متعود عليها فمهمه جديده معناته انك لازم تطلع من منطقه الراحه فغايتها أكيد. تكون شوي فيك خوف ولا وش تقول عيد
2: يقول نفسيه محتاجه
1: انا الحين يعني سامي مع سامي الحين مع سامي العبد
2: ايوه عيد هنا مع نفسيه محتاجه
1: النفسية محتاجة
2: يعني انا وابرار نسولف حد
1: حالي لا لا انا عشان ما ترجعي له تقولي لي انه
2: اعترف يلا

0: يا
1: سالم ما تعطي ما تعطي ما تعطي
0: العبدلي ما في حد يقول ما ابغى اسافر.
1: هذه رساله مبطنه من عيد عشان يسافر. ويا الله يا عيني ابغى رساله رساله سالم لا تعطي عيد اجازه.
0: ايش صار؟ ايش صاير؟

0: بيخلف نهار. وانتم مستمعين الكرام اكيد احنا 55 دقيقة من رحلتنا في تو الناس. وهذا أيضا تحية مسائية لآمال، مساء الخير، مساء الورد، أهلا وسهلا. وأيضا عبد العزيز الرئيسي، مسي عليك بالخير.
1: وأكيد تحية مسائية لعفراء الجابري اللي أمس نورتنا. عفراء الجابري أكيد تمسي عليكم عفراء، وهي موجودة معنا الحين. وأيضا كل تحية لك
0: مساء الخير يا عفراء.
1: وأبو ريم يسأل يقول شو موضوع حلقتكم لليوم؟ موضوع حلقتنا لليوم شيء أنت كنت تخاف منه بس لما جربته شفت لا عادي جدا وما يخوف.
0: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعي الكرام. وسعد يقول لما عندما يخسر المنطق والعقل مواجهته أمام الخوف يبقى العقل أسيرا للمعتقد أو العرف السائد. شو رأيكم؟
2: مرة ثانية.
0: عندما يخسر المنطق والعقل والعقل مواجهته أمام الخوف يبقى العقل أسير للمعتقد أو العرف السائد. يعني
2: يا سلام
0: سيطر علينا الخوف، الخوف سيطر على العقل.
1: أيوة هيو. والمشكلة إن العقل اللاواعي يصدق،
0: إحنا خايفين.
1: أيوة العقل اللاواعي يصدق هذا المخاوف حتى لو كانت مجرد أوهام. يعني على سبيل المثال سعد الحين أيضا شاركنا قال إنه هو يخاف من إبرة الطبيب، لكن هذا بس مجرد إنه تضخيم. يعني العقل يخاف من هذه الإبرة، لكن هو لما مثلا يعني يستدعي الموضوع انه يجرب ابرة الطبيب بالعكس بشوف انه ما تخوف ولا اي شيء. فدائما كذي، والمشكله ان احنا اذا عودنا نفسنا على الخوف خلاص هالشيء راح يسيطر على عقلنا دائما.
2: مواجهة ابرار، يعني مثل محمد قال ايش، انا بالنسبه لي الرهاب الاجتماعي كنت عندي الرهاب الاجتماعي.
1: أيوة.
2: وصرت الحين لا، الامور سهالات، فالحين الظاهر انه صار اجتماعي. أيوة. فمثل ما قال عيد في بدايه الحلقه انه ممكن في اشخاص يخافوا اللي هي تجمعات.
1: أيوة.
2: تجمعات سواء كانت العائليه سواء كان مع الاصدقاء وبالتالي يبتعدوا عنها، لكن لما وتكون الخوف بس اللحظه اللي يروح فيها،
1: بس لما يخاطب نفسه انه لا الموضوع ما يخوف وانه عادي كل واحد فهمه. إيه؟ ما حد مركز علي اني
2: صح.
1: فيتجرأ وبالعكس يشوف الموضوع وايد عادي.
2: مثل تعرفي ابرار في الويكند كان في ايفنت يعني هو كذا يعني تحديات تبع صالات يعني البنات، يعني
1: ايفنت اللي هو الرياضي،
2: فعاليه رياضيه.
1: اوكي.
2: وكان بيكون فيها عدد كبير.
0: لحظه وين واصلين في اي موضوع؟
1: موضوع ان الخوف والمواجهه.
0: كانت معنا مكالمه. ها
1: موجودين المكالمه؟
0: لا المكالمه سكرت.
2: انزين كنا نتكلم. ياخذ مكالمات من ورانا يا مستمعينا.
1: لا من ورانا نسولف وياك نسولف
0: بروح الموضوع. لا اسمع بنت ورياضي وكذا.
1: لا خبرنا على موقف. انا انت وقت اعرف السالفه اللي صارت في الويكند. انزين شو السالفه؟
0: يلا هاتي انوار هاتي.
2: كان في فعاليه رياضيه. يا كثر ما اعطيكم سوالف واخبار وعلوم.
1: يلا نبدا الحين هالسوالف باهن.
2: كان في فعاليه رياضيه. انزين وهاي الفعاليه الرياضيه كان للبنات عيد.
1: أيوة.
2: وكان البنات يعني لما رسلونا التكت.
1: أيوة.
2: اللي هو لما حجزنا التكت.
1: زين.
2: انا كان رقمي 75 في التكت.
0: جميل.
2: زميلتي 80 وصلت.
0: جميل.
2: فزميلتي تقول لما وصلنا الايفنت تقول انوار 80 بنت بيكونوا في هذا المكان
1: ما شاء الله.
2: فتقول انا ما يعني ما متجهزه اني اشوف بنات وايد.
0: أيوة.
2: وكذا وتقول انا مستصعبه صراحه الموضوع بس لان حمسنا بعض. كنا نحن ثلاث يعني صديقات حمسنا بعض قلت يلا بروح. خلصنا أول فعالية ثاني فعالية. هي كانت عبارة عن أكثر من فعالية رياضية.
1: حلو.
2: فكانت تقول والله نور الموضوع سهل عادي. صح إنه وايد بنات بس عادي الموضوع سهل.
1: تعرفين ليش اللي أتوقع لساعد البنات اللي موجودين هناك يعني روح البنات اللي موجودة.
2: هي ما تعاملت مع أحد.
1: ما تعاملت مع البنات.
2: لا بس كنا نحن الثلاث.
1: أيوة.
2: وما كنا حتى نسولف وايد. كانت كل واحدة مشغولة تسوي التمارين
1: اللي خايفة ما تحب الزحمة وما تحب
2: كانت خايفة هالموضوع.
1: أيوة.
2: يعني تقول يمكن ما بقدر أسوي تماريني يمكن ما بقدر أكلم بنات يمكن بحس بالوحدة يمكن ويمكن يمكن طلع
1: بس طلع الموضوع وايد
0: الموضوع سهل من خلال مواجهة أيضا الجمهور.
1: بالضبط. أيوة.
0: وسلطان السرير المسي عليك يا سلطان، حياك الله ونتمنى لك كل التوفيق. الله يوفقك يا رب إن شاء الله تحصل على النتيجة اللي
1: آمين.
0: ترضيك وترضي
1: تعالى.
0: أهلك بإذن الله وترضي أيضا مجتمعك وإن شاء الله تكون نافع لعمان. وأيضا نقول مرة ثانية أحمد نمسي عليك بالخير على 2499000. السلام عليكم تو الناس.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا
3: حياكم الله. مساء الخير اول شيء طبعا.
2: مساء السرور
0: بالنور والسرور.
3: الاخ ياسر عساكم خير.
2: الحمد لله نشكر الله. شو اخبارك انت عساك طيب؟
3: نشكر الله الحمد لله نوار بخير الحمد لله.
2: الله يسلمك طمنا.
3: اخبارك بعد؟
1: الحمد لله بخير. شو اخبارك؟
3: عساكم طيبين، عساكم خير.
1: طيبين دامك طيب، كيف امورك؟
3: الله يعطيكم الصحه والعافيه. الحمد لله نشكر الله.
2: يعافيك يا رب. ها وش رايك يا ياسر على موضوع حلقتنا اليوم؟
1: لحظه قبل الموضوع، قبل الموضوع ياسر هينك يعني من اسبوع تقريبا ولا اسبوعين ما سمعنا صوتك ولا شيء.
3: والله انا الحين تفاجأت ان الرسائل الرقم القديم خلاص يعني منتهي يعني. وانا ارسل عليه دائما يعني.
0: ايوه لهذا السبب احنا نذكركم يعني، نذكركم انه الرقم خلاص تغير الغالي. نقول مره ثانيه رقم الواتساب 9437975، هذا رقم الجديد للواتساب الغالي.
3: بس خلاص امور طيبه ان شاء الله باذن الله
0: تعالى، ونتشرف بتواصلكم اكيد.
3: الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله جميعا يا رب العالمين.
2: امين. الله يعافيك يا رب.
3: والله موضوعكم صراحه شيخ يا اخي، لكن انا اعتقد ان كل شيء بدايته يكون مخيف يعني. في كل حاجه يعني.
1: ايوه صح،
3: في كل شيء يعني، بس هي البدايه يعني.
1: ايوه
3: من تمشي فيها عاد خلاص خلاص الامور يعني طيبه يعني، بس في كل شيء يعني.
1: بس ليش
3: البدايه يعني.
1: ايوه ليش تعتقد ان في البدايه اغلبنا نحن كلنا اصلا انه يكون عندنا هذا الخوف؟
3: ممكن خاف، ممكن من الفشل، خاف يمكن من الردود او الاشياء عن السلبيه يعني كذا يعني.
1: ايوه
3: هي كذا يعني
2: توقعات، بنرجع ونقول توقعات غير منطقيه يعني.
1: ايوه توقعات
0: ممكن ايضا الخوف يعني من المجهول وكذا.
3: هي كذا اقول لك يعني هو يعني القادم وش بيكون فيه يعني.
0: ايوه
1: بالضبط.
3: شيء بس في سلبي، في شيء في
2: زي موقف نبا اخوي ياسر، موقف صار لك؟
3: مواقف كثيره يا اخي.
2: اها نسمع.
3: اذكر تقريبا اذكرته ممكن مقدم يعني على الليسن.
1: ايوه
3: فاول محاوله يعني ارتجفت تقريبا ممكن مراتي الى ركبتي يعني، ارتجاف عندي صار يعني خوف يعني
1: شيء. ايوه
3: كذا يعني. الحين الشرطي يقول لي يا اخي، يقول لي روح تحرك، انا ما قادر يعني اروح يعني، لا روح
1: من الخوف
3: ولا وراء من الخوف يعني.
1: زين
3: اول مره يعني، ومن ثاني مره الحمد لله رب العالمين يعني
0: الحمد لله
3: امور طيبه يعني صار
0: مشت الامور. ها
3: الحمد لله رب العالمين.
2: أمانة من تراي كم خذيت؟ من تراي كم؟
0: بعد ما بلش فضايح.
1: لا حرجت يا جماعة.
3: الرابع.
1: حلو أنك اختصرت وقلت الرابع. تعرف ياسر وايد شباب وبنات اللي هم ماخذينه من الرابع ولا الخامس أو أيا كان، شو يقولون؟ يقولون إن إحنا ماخذينه من الأول ولا الثاني. سبحان الله، كل الشعب العماني ماخذينه من الأول والثاني.
3: عاد هذا من الأول والثاني عاد هذا.
0: الله يعطيك العافية الغالي، الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيكم ان شاء الله يا رب العالمين.
1: شاكرين مشاجرتك.
0: مشاجرتك
3: انت. بارك الله فيكم يا اخي.
2: الله يحفظك يا ياسر، شكرا جزيلا.
1: مشاركتك قلت مشاكرتك.
0: ياسر عشان ابرار ما حد يسبقها، تفضلي.
1: يا حليلي
0: مشاركه، تفضلي.
1: خلاص عند عيد.
0: تسلم يا غالي ياسر، الله يسعدك يا رب، سعيد بسمع صوتك.
3: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
2: الله يحفظك يا رب.
0: في امان الله.
3: احسنت.
0: مع السلامه.
2: سبحان الله.
0: السياقة عند الأخ ياسر.
1: السياقة تعرف
2: في البداية أنت حتى قلتي صح.
1: قلت لأن ذكرت موضوع التراي والليسر والخوف.
2: أيوه
1: الخوف معني كان يعني الفاحص والشرطة.
0: ليش توقفي بعيد لما تشوفي هي مواقفة عند المواقف هنا في الإذاعة؟
1: لا إله إلا الله.
0: ليش توقفي بعيد عن الأبراج؟
2: وقفة أنا وقفة.
1: لحظة أنا وقفة عند سيارتي.
0: ليش توقفي أيوه بعيد عنها؟
2: في الباب، في الباص أروح أشوف سيارتي.
1: لا أقول كل سيارة شفتها من وراء مدعومة.
0: بدر
1: من دعم من هي.
0: بدر ولا هذاك الرجال اللي ناسي الباب من مدة 3 ساعات وقت البرنامج والباب مفتوح.
2: تعال أنت إيش سالفتك عيد أمس؟ إيش سالفتك؟ كيف نسيان الباب؟ تخيلوا مستمعين، تخيلوا
0: القصة عند مخرجنا المرة بدر بدر البلوشي.
2: 3 ساعات مستمعين فتوا الناس وهو ناسي باب سيارته مفتوح.
1: أنا قبل إيش أقول، سيارة عيد ولا ما سيارة عيد؟ بعدين يمكن هو موجود. غريبة، أنا طالعة قبله وآخر شيء تفاجأ من سيارة عيد.
0: إذن مستمعينا على 2499-00-00 في انتظار تواصلكم أكيد وسمع أصواتكم، وعلى 94-37-975 لرسائلكم على الواتساب. وأيضا نحيي لكل من يتابعنا ونرحب وأيضا ونمسي على كل من يتابعنا في منصات الشبيبة المرية. مريم راشد يتابعنا من منصة اليوتيوب قناة الشبيبة وأيضا منصة إكس. مساء الخير مريم.
2: مساء الخير.
0: ومساء الخير أيضا
2: لأبو السروية مريم.
0: أهلا وسهلا. وأيضا مساء الخير لأبو أكرم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا، احنا في انتظار أيضا مشاركتكم ومتابعتكم لنا في برنامج تو الناس. احنا ما راح نطلع لفاصل، بس فاصل قصير
1: صغيرون
0: للإعلان، ورايحين نروح لولاية وحكاية. يعني اليوم وين تاخذنا؟
1: صار محافظة البريمي. إيه
2: رايحين بريمي اليوم. البريمي.
1: بعد ما احلى ناخذك انت اللي بتاخذني.
2: ايوه صح وش
0: يعني كل مرة.
1: أيوة. لا انت أيوة. خلاص
2: ما مشكلة هالمرة السياق انت راح السياق عليك وقطية البترول علينا.
0: اذا كان كذا اوكي تمام. اذا نطلع لفاصل قصير راجع لكم مستمعينا.
4: خليك شبابي.
5: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: نمسي عليكم أكيد والله يحفظكم وين ما كانت مشاويركم، وعلى 98.5 في ظفار أكيد القلب هناك، وعلى 97.5 في مسقط والباطنة تسمعون اللي تو الناس وعلى الشبيبة. وأكيد موضوع حلقتنا لليوم وصار في الضحك إن شو الشيء اللي كنت تخاف منه وآخر شيء طلع وايد سهل.
2: سهل وعادي.
1: سهل أكيد. وعادي ممكن.
2: على فكرة ما سألتون أنا، لكن خلاص
1: أنا شيء. أنا كنت بسألك بس قلت إن روح لولاي وحكاية.
2: لا تسألوني. خلونا نروح لولاي.
3: هذا اللي يقول ما سألتون عشان تسألوني.
1: لا لا لا. حط شيء واضح. لا حطي. يوم قلت من سألك قال لا تسألوني. علش تقول إن نحن؟
3: ما
1: علش. جميل. سألوني عشان حايلة.
2: تسليط الضوء بس.
1: عشان حايلة.
3: قلت لكم محور الكون. قلت لكم.
1: زين يا محور الكون إما نروح الحين مع أي محافظة.
2: خلينا بس أول شيء بالخير على المتابعين اللي يتابعون على منصات شبيب المرية مرة ثانية في اليوتيوب منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا فيك يا أبو علي، ونرحب أيضا ونمسي بالخير على أبو أكرم وعلى أيضا عبد العزيز الرئيسي وسلطان السريري وأيضا خالد المالكي وخليفة عبيد. أنتوا تابعوا برنامج تو الناس على الشبيبة، احنا في ساعتنا الثانية، وهذه المرة راح نروح لفقرتنا اليومية ولاية وحكاية. راح ناخذكم إلى ولاية في محافظة البريمي، نسمع عنها ونعرف عن هذه المعلومات، وبإمكانكم تخبرونا أي ولاية احنا نتكلم عنها في تو الناس.
1: أكيد وجهتنا اليوم مختلفة تماما مستمعينا، ناخذكم لولاية تتميز بطبيعة خاصة بعيدة عن الجبال الخضراء والسواحل، لكنها تملك جمالها الخاص الهادي. هذه الولاية تقع في منطقة أو في محافظة يغلب عليها الطابع الصحراوي، حيث تمتد الرمال الواسعة لمسافات طويلة وتشكل مشاهد طبيعية خلابة خصوصا وقت الغروب، وهي من الولايات التي تعرف باتساع مساحتها وقلة كثافتها السكانية مقارنة بغيرها، لكن هذا الشيء يعطيها طابع الهدوء والأصالة.
3: أهل هذه الولاية مستمعينا ارتبطوا تاريخيا بحياة البادية، ومن أبرز ملامحها تربية الإبل اللي تعتبر جزء أساسي من حياتهم اليومية وثقافتهم. أيضا لا تزال هذه الموروثات حاضرة إلى اليوم مستمعينا، سواء في أسلوب العيش أو حتى في المناسبات والفعاليات.
2: ومن الأشياء مستمعي الكرام الملفتة أيضا أن هذه الولاية تعد ممر مهم للحركة بين عدد من المناطق بحكم موقعها الجغرافي المفتوح، وهذا أعطاها أكيد دور مهم في التنقل والتواصل بين المحافظات. خلونا نقول أن الحركة كانت ممر مهم للحركة بين عدد من الولايات. وما ننسى مستمعي الكرام أيضا اقتصاديا هذه الولاية يعتمد سكانها بشكل كبير على الرعي وبعض الأنشطة المرتبطة بالبيئة الصحراوية.
1: أكيد طبعا. وأيضا بما أن هذه الولاية اللي نحن الحين قاعدين نذكرها ولاية كذا بطابع صحراوي، إذا هناك مستمعينا تكثر فيها رحلات التخييم خصوصا وقت الشتاء، لكن عشان سهل عليكم ترى في البريمي ما في صوب الشرقية، فشو المكان اللي
2: وصلت إجاباتك لعدك ولا
1: ما وصل؟ لا
2: ما
3: وصل. بس
2: احنا اليوم في محافظة البريمي،
1: لكن هناك وايدين يقول لك بنصير مثلا روح صوب العرقوب وكذا، وين بالتحديد هذيك الولاية؟ حتى الأخوان من يعني من دولة مجاورة يون لهذا المكان بالتحديد.
3: بالضبط. وعشان بعد نقرب لكم هذه الولاية بالذات في محافظة البريمي، شهدت تطور جدا سريع في الفترة الأخيرة، طبعا تطور في خدمات البنية الأساسية أو أيضا الطرق والخدمات الحكومية. من هي الولاية اللي مؤخرا شهدت هذا التطور السريع؟
2: وما ننسى مستمعي الكرام اللي يميزها أيضا فعلا هو صفاء الأجواء وهدوء المكان. أيوة. واللي يخليها مثالية لمحبي العزلة والتأمل وحتى لهواة التخييم ورحلات الصحراء. يعني هذه في الشتاء لا تفوتوا هذه.
1: أيوة. الشتاء لا تفوتونها. أيوة. في مشاركة من الريام يقول منطقة كحل في ولاية محضة. لا هي عدال ولاية محضة بس ما منطقة كحل ولا
3: حتى
1: ولاية
3: الحماد محضة. يقول محضة.
2: وأبو الفيصل هنا يقولنا سنينة. وسعد يقولنا أيضا ختموها وقول السنينة.
1: أحمد أيوة سعد دائما ختموها وقول السنينة.
2: أحمد أبو علي ويقولنا أيضا السنينة. احنا تكلمنا عن محضة.
1: تكلمنا سبق وتكلمنا عن محضة. يعني عيد
2: ما بقى أعتقد.
1: يعني عيد إيش بقى؟ يعني نروح حق الجزء الثاني. شو رأيكم
2: نروح للجزء الثاني؟
3: يلا
1: نروح للجزء الثاني يا جماعة.
2: إذن من الجوانب الجميلة في هذه الولاية مستمعين ارتباطها الوثيق بسباقات الهيجن، واللي تعتبر من الفعاليات التراثية المهمة وتشهد حضور ومشاركة واسعة من الأهالي.
3: والحياة فيها مستمعينا ما زالت محافظة على بساطتها، وهالشيء يعطي الزائر تجربة مختلفة تماما عن المدن المزدحمة، تجربة أقرب للطبيعة وأقرب للهدوء أكيد.
1: إذا مستمعينا شو هذه الولاية اللي عندها كذا الطابع الصحراوي، وش عندك بعد معلومات إضافية؟
2: في وتعتبر أيضا هي جزء من الامتداد الطبيعي للبادية العمانية، وهذه الولاية مستمعين من الأماكن اللي تعكس روح الصحراء العمانية الحقيقية بكل تفاصيلها، من العادات إلى نمط الحياة. والله أنا أعتقد لكل قال السنينة ما نعرف، يمكن المتصل
3: هي ما بعد ضنك يعني
1: نسمع صوت المتصل
3: ما بعد ضنك.
1: وعلى فكرة وايد أحب الناس اللي موجودين في هذه الولاية، لأنه يعني شايف الطابع القديم
3: البدوي
1: البداوة، حياة الأصالة وحياة البداوة هناك
3: بالضبط صحيح. وطبعا أكيد من تكلمنا مسبقا عن ضنك الحمادي جالس
2: يعني استنكر الولايات
1: حافظين نحن نتكلمين عن ضنك،
2: تكلمنا عن البريمي هي بنفسها فيها ثلاث ولايات،
3: ثلاث
2: البريمي
1: ومحضة
2: والسنينة. إذن على 2499000 نقول السلام عليكم تو الناس.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء النور.
4: حياكم وبياكم. الولاية طبعا هي ولاية السنينة.
2: ولاية السنينة.
1: حبيت انك على طول مباشرة قلت ولاية السنينة.
3: ابو علي ترى ما حد بيسبقك، والله العظيم انه ما حد بيسبقك. نحن
4: تبصدق نحن تعلميهم للناس يمكن حد يسبق ولا شيء.
1: تبصدق يا ابو علي ترى ناس سبقوك، ثلاث اشخاص قالوا مع عيد انه ولاية السنينة.
4: لا لكن ما متصلين تصلوا؟
1: لا انت غير،
2: انت ما حد انت الوحيد.
1: ايوه
2: انت احمد كلهم خوفين ترى انهم لا يكون حد اتصل وسبقوا.
4: لا يكون حد اتصل وتكلم.
3: يا سلام عليك يا ابو علي.
4: شوف بخبركم حاجه، الحين في مطرح واشوف هذا التلفريك كانهم تحت التجربه اللي يسووه. منظر جميل بصراحه.
2: أيوة. في مطرح الحين.
4: اي نعم على الكورنيش.
2: يلا احمد اوقات ممتعه، نتمنى لك. انا ما اقدر ارسل لك عاد، انت قول ارسل لك اللوكيشن.
4: لا ما بقول لك.
2: زين هاي احمد شاركنا في موضوع حلقه اليوم.
4: طبعا الخوف من المجهول هذه صفه في اغلب الناس، يوم ما كلهم، ما في انسان ما يخاف من المجهول. دائما الشخص الشيء الغامض بالنسبه للانسان يكون حذر منه. واللي يخلي الحذر هذا لانه الانسان ما يعلم ايش النتيجه، ممكن الخوف من الخطر لانه اصلا ما جرب، ويخاف من الفشل.
1: أيوة.
4: يخاف من آراء الناس فيه إذا فشل فيه. دائما الشيء إذا ما جربه الإنسان يخاف لحد ما يبدأ بالضبط. في التجربة ويتعود عليه، مثل الطفل، يعني الطفل الصغير يبدأ يحفي، لكن لحد ما يمشي إذا ما حصل حد جنبه يساعده فيتخوف. كذا طبيعة الإنسان من صغره إلى ما يكبر، صفة إنه يتخوف موجود. وبعض الأوقات ترى الخوف صفة حميدة في والحذر، وبعض الأوقات لا، يعتمد على الموقف ويعتمد على شخصية الإنسان.
3: إنزين سؤال أبو علي، هذا الخوف اللي يتكون مع هؤلاء الأشخاص هل سببه تجاربهم ولا تجارب محيطة فيهم؟ إيش تحس السبب يعني؟
4: ترى أنا أقول لك المجتمع وشخصية الإنسان تلعب دور. في ناس بالعكس يحبوا المغامرات، يحبوا كل ما هو ذات، فشخصية الإنسان هي اللي تحدد. يعني في ناس تحب تغامر، تحب تجرب، ما يهمها خسرة الناس قالوا عنها زين ولا شيء، ما يهمهم. لكن الغالبية طبيعة الإنسان بصفة عامة إنه حذر، حذر يعني. ويمكن أسباب من ضمن أسباب الحذر إن أنا والله مرتاح، ليش يقرب لي شيء غريب علي، ما أدري إيش اللي بيكون، أفشل فيه ولا لا، أقرب شيء ممكن أخسر فيه لو جينا لجانب تجاري، فأنا الحين جالس محلي ومرتاح. ففي ناس تفكيرهم كذا،
3: صح. انت دائما تتكلم عن الناس ابو علي، يعني احنا ما نبي نعرف الناس، نحن نبي نعرف ابو علي. عطانا موقف من عندك انت صار لك او كذا، وكنت على بالك انه شيء صعب واتضح بعد تجربه انه شيء وايد سهل.
4: انا والله خبرتكم من اول مكالمات سابقه، انا عندي فوبيا من الاماكن المرتفعه، وهذا نتيجه موقف معين مريت عليه. زين فبعض الأوقات تقرب لك مثلا طريق وتحس أنه خطر. أنا من الناس اللي ما جازف، لكن عاد إذا جربت مرة فعرف أني بسلك الطريق هذا عاد مليون مرة.
1: أيوة. طيب أبو علي، أنت ذكرت أنه ممكن سبب الخوف اللي هو الحذر، لكن بعد فيه أحيانا أو غالبا حتى، وفيه حتى يعني ناس عرضوا هذه اللي نقدر نقول ما دراسة بس أنه في ناس فعلا أن يقول لك من الوهم، يعني اللي هو يكون أغلب الخوف أو نسبة كبيرة الخوف هو من الأوهام. أن عقلك يتصور أشياء ويطلع أصلا هي أوهام، وما يكون من الحذر اصلا، يعني ما يكون شخص هو يتحذر، لكن هو يعني نقول استسلم حق الافكار السلبيه، حق التخيلات السلبيه، وبالتالي يخاف من فعل الشيء او من اكتشاف هذه التجربه.
4: الصراحه هي شوفي المشكله مثل ما قلنا لكم، يعني الموقف هو اللي يحدد اذا كان من هالنوع ولا من نوع ثاني. بعض الاوقات يكون الحذر والخوف له مبرر، يعني مثلا شخص راح يعني في اماكن معينه، مثلا نزول من قمم شاهقه، شيء خطر جدا، فعلا خطر، فالحذر منه واجب. يعني مش كل حاجه نربطها ونقول انه والله اوهام، لا، بعض الاوقات ممكن يكون الحذر فعلا في محله.
1: صحيح.
4: والمخاطره سبب للهلاك.
1: نعم.
4: فالموقف ذاته يحدد ما اذا كان فعلا هذه اوهام او اذا كان هذا فعل حذر وحذر واجب.
3: الحذر المحسوب على اسس منطقيه اكيد.
4: طبعا.
3: يعطيك الصحة والعافية يا أخوي أبو علي، شكرا على مشاركتك الجميلة والرائعة مثل العادة.
4: الله يحفظك يا رب.
2: شكرا يا أبو علي، مع السلامة.
4: الله يسلمك.
2: مع السلامة.
3: إذن مستمعينا نحن أكيد متواصلين معاكم، وأكيد ما زلنا في الدقائق الأولى أو الساعة الثانية من برنامج تو الناس. راح نتواصل إن شاء الله معاكم في فقراتنا القادمة، ولكن راح نطلع لفصل قصير وراجع لكم. نذكركم موضوع حلقتنا اليوم يتكلم عن إيش هو الشيء الصعب اللي في حياتك توقعته صعب، ولكن بعد تجربة اتضح لك أنه أسهل من السهل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: أسعد الله مساكم وأوقاتكم جميعا لكل من يستمع للشبيبة أكيد ومثبت الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار وأكيد تحياتنا لكل من يشاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. ومثل ما عودناكم مستمعينا وفي تو الناس دائما نستضيف كذي مواهب متعددة. ضيفتنا اليوم ما عندها بس موهبة ولا موهبتين ولا ثلاث، لا، شخصية متعددة المواهب، جمعت بين الكلمة واللون أكيد وبين الإحساس والفكرة، وقدرت تصنع لنفسها بصمة خاصة في أكثر من مجال. أكيد ضيفتنا الفنانة والشاعرة والرسامة مزنة بنت سعيد البلوشية، مثل ما ذكرت سابقا هي كاتبة وشاعرة وفنانة تشكيلية، وأيضا نسيت حاجة، تراها مصممة. فحلو هذه المواهب كلها اللي تعكس أكيد في أعمالها روح الإنسان وجمال التفاصيل، وتقدم محتوى يحمل رسالة أمل وإلهام لكل من يتابعها. نورتينا يا مزنة.
1: منوركم،
0: شخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مزنة، في البداية خلينا كذا في البداية، يعني كيف كانت أول خطوة لك لون هي الحين في البداية؟ ما شاء الله عليك، أنت شاعرة وفنانة ورسامة ومصممة. نتكلم في البداية على موضوع الشعر، فشو بدايتك مع عالم الكتابة ككل؟ ويعني من كان الداعم الأول في رحلتك؟
1: في البداية يعني طبعا المدارس.
0: طيب
1: المدارس يعني تكون في مسابقات كذا، يعني هواية
0: جميل.
1: يعني في البداية كانت كشغف، فمع الشغف اللي كان عندي بديت أتعلم، ناخذ يعني الدروس يعني اللي كنا نتعلمهن في اللغة. يعني كنت أحب أطبق، فكنت يعني بديت عاد أكتب شوية شوية لين أتقنت الكتابة.
2: كتابة فصيحة أو
1: بالفصحى؟
2: جميل. وبداية الكتابة مزنة، كيف نشرتي أول قصيدة لك؟
1: أول قصيدة شاركت فيها بمسابقة كنت في الصف الثالث. أنا
2: صف
1: ثالث.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: تذكرين
2: أنك شبك صغيرونة؟ تذكريها؟
1: لا والله
0: لا أذكرها،
1: بس كنت دائما يعني في المدرسة، يعني كانت مديرة المدرسة كانت دائما تكتب كتابات وتخلينا ألقيها في الطابور.
0: حلو. جميل. يعني هذه البيئة، هذه البيئة الصح المدرسية الصحية اللي تشجع الطالبات. وما شاء الله عليك مزنة، يعني من صف ثالث إلى الآن وعندك موهبة الكتابة والشعر وأيضا الرسم والتصميم. من بين كل هذه المواهب شو أقرب مجال لي مزنة؟
1: أقرب مجال هو مجالين، كتابة والرسم. لأني أنا أعبرها بطريقتين، يا أما طريقة الرسم أو إني أبرمجها عن طريق الكتابة.
2: يا سلام،
0: جميل. ظاهر، هو ظاهر على الكاميرا الرسومات والأشياء الحلوة، فحقيقة يعني رسوماتك وايد حلوين.
2: إيه، فيه لمسات جميلة فنية. أيوة. لما نتكلم عن الكتابة والرسم في النهاية اثنينهم يعبروا، خلنا نقول دائما تكون في مشاعر فينا مكبوتة، نجي نحن نترجمها على شيء ملموس، نترجمها سواء كان بالكلمة سواء كان باللحن سواء كان مثل ما قلنا الرسم. متى ترسم؟ متى هي أفضل وقت لمزنة للرسم ولكتابة الشعر؟
1: هو وقت الكتابة يعني يكون الهوس أكثر شيء للمساء. أما الرسم على حسب المزاج، يعني
2: على قولتهم لما يجن الليل تطلع على الكلمات الحلوة،
1: الهاجس يطلع من
2: يطلع الهاجس. اي والله. لكن الرسم ما لها وقت، في كل مكان في كل وقت
1: حسب المزاج.
2: على حسب المزاج، لازم تكوني كذا يعني تحسي فيش كذا قابلية الرسم عشان ترسمي، ولا ممكن تجبري نفسك يوم من الايام مثلا تقولي والله وراي طلبية معينة؟ او
1: على حسب، هو يعني احيانا مثلا اذا ببالي انا فكرة او شفت مثلا موقف أجسته، هي إما طريقة الرسم أو كتابة.
0: حلو، يعني هذا اللي يسمى التفريغ، التفريغ اللي النفسي والتفريغ الصحي اللي يطلع من الأشياء اللي تصير لنا من المواقف، يطلع لنا أشياء إبداعية، تترجم بشعر، تترجم برسومات، فهذا شيء وايد حلو. طيب مجهزة حقنا شيء من الأشعار أو شيء من الكتابات؟ لأني أنا متحمسة وأنوار بعد متحمسة إن نسمع شيء من أشعارك.
2: شوفي يعني أنت صح أنك تكلمتي بلساني، بس أول مرة تتكلمي بشيء صح بلساني.
0: أول مرة؟ لا لا،
2: على لساني، على لساني. حرفيا أنا متحمسة.
1: قصيدة خاطرة ولا
0: اللي يحب قلبك؟
2: إيه، اللي يحب قلبك. صحيح. يلا نسمع، ننتظر مزنة.
1: أحب بخاطرة.
2: تمام. يلا
1: خاطرة اسمها جناح الأمنيات.
0: جناح الأمنيات، بس لو تقربين شوية على المايك.
1: جناح الأمنيات، جناح الأمنيات يولد من نبض الانتظار ويحلق حين نؤمن أن للغد موعدا معنا. نوارس الأمل تحمل أمنياتنا على أجنحتها وتشق بها أفقا أزرق لا يعرف الانكسار. كل أمنية ريشة بيضاء في صدر الريح، كل دعاء موجعة تعلن البحر الصبر. نمضي وقلوبنا مرافق مفتوحة للضوء، لا نغلقها عواصف الخيبة ولا تتعب المسافات. إذا أثقل الحلم جناحه شددناه باليقين وتركنا للخوف أن يتعب وحده. ففي التحليق خلاص وفي الرجاء حياة، وعلى جناح الأمنيات نصل لو بعد حين. وعلى جناح الأمنيات لا نمضي خفافا كما يظن العابرون، بل نمضي محملين بندوب الانتظار، مثقلين بأسئلة لم تجد جوابا، مع ذلك نمضي. جناح الأمنيات،
0: جناح الأمنيات،
1: جناح الأمنيات لا يولد صدفة، إنه يفصل من صبر طويل ويخاطب خيوط الخيبة حين لا نجد بديلا عن الرجاء. لا يحلق من جرب مرة أو مرتين، من سقط مرارا وتعلم أن الأرض ليست نهاية الرحلة. ننتظر، والانتظار ليس فراغا كما يعتقدون، إنه امتحان صامت تقف فيه القلوب عارية أمام ذاتها، أما أن تصدق الغد أو تنكسر في منتصف الطريق. نؤمن لا لأن الطريق واضح، بل لأن الظلام لا يملك حجة كافية ليقنعنا بالاستسلام. نؤمن لا لأن في داخلنا شيئا عنيدا يرفض أن يكون الحكاية ناقصة. نوارس الأمل لا تأتي من فراغ، إنها تولد فوق بحار عرفت الغرق. وتحمل الأمنيات لأنها خفيفة، بل لأنها تعلمت كيف توازن ثقلها في الهواء. تشق الأفق لا تستعرض جمال الطيران، بل تثبت أن لا تغلق أبوابها في وجه من يصبر. كل أمنية ريشة.
0: جميل، كل أمنية ريشة وجناح الأمنيات، لذلك سمتي بجناح الأمنيات.
1: هذا استوحيتها من منظر البحر.
0: جميل، يا سلام. جميل جدا جدا جدا. طيب عندك
3: أنا عندك ما تقدمك حشا.
0: طيب الحين لما وانت تقرين كذا جناح الأمنيات وهذه الخاطرة الرائعة، خاطرة وجدانية جميلة، فياني في بالي السؤال، هل مزنة تشارك في الصحف، تشاركين في الجرائد سواء الصحف الورقية أو صحف رقمية أو لا؟
1: طبعا شاركت في صحف إلكترونية، حاليا أنا صحفية.
0: جميل،
1: على المستوى المحلي والعالمي.
3: جميل.
0: جميل جميل جدا.
3: والتوفيق الحين، يعني مثلا الكتابة تأخذ وقت، الرسم يأخذ وقت، وكلهم أشياء دقيقة. يعني لما تكتب مش الكريمات تحتاج يعني راحة، وضع هادي، إلهام، استيحاء. الرسم يحتاج دقة، تفاصيل، كيف توفق بين الجانبين؟ والتصميم فوق الكتابة وفوق الرسم.
1: هو الكتابة يعني لازم يكون عندي شو وقت، ما مثلا بس خلاص عطوني أنا موضوع دايركت فيه.
3: هي.
1: لا، لازم أفكر وش الهدف من كتابة هذا الموضوع. هي. لوين أبا أوصل الفكرة حل الناس، يعني مثلا لما تقرأ، يعني أنا لما أكتب ما أكتب عن نفسي، أكتب عن الناس. هي وين مثلا يعني هدف معين، طموح معين. أنا كتاباتي توحي دائما كلها عن الأمل والطموح والتفاؤل.
3: يا سلام.
1: والإصرار، يعني لازم يكون الشخص عنده عزيمة عشان يوصل.
0: ليش؟
1: بس لأنه في نقول حياة مطبات.
3: يا سلام.
1: يعني إذا أنا بس مثلا وقفت على مثلا موضوع وكتبته ورسلت لهم ما قبلوه، ما بوقف، بقولهم أنا أقدر أغيره بكرة ثاني.
3: لكن ليش اخترتي هذا الجانب من كتابات، أنها تكون طموح، إصرار، عزيمة؟
1: لأن في البدايات لازم تحصلي إحباط.
3: حلو.
1: تحصلي مثلا نقد،
3: إذا من واقع ورفض. يعني أفهم من كلامك أنه معظم كتاباتك هي من واقع،
2: من واقع تعيشي بالضبط من واقع الحياة. جميل
0: حلو. يعني مزنة ممكن أن جربت وعاشت بعض المصاعب، عاشت بعض الإحباطات مزنة، فعشان تشجعين زملائك زميلاتك اللي في نفس المجال واللي عاشوا تجربة البدايات مثلك، فخلاص ركزت على جانب التحفيز، التحفيز عن طريق الشعر، التحفيز عن طريق الرسم، فحلو أنك جمعتي أنك تشجعين الناس عن طريق القلم والريشة. جميل جميل جدا. طيب مزنة، نحن عرفنا انك لك مشاركات وانجازات مميزة يعني مؤخرا، مثل يعني انجازك وحصولك على وسام فرسان الاعلام العربي وشخصية العام الريادية، فكيف اثرت هذه الجوائز على مسيرتك الفنية والادبية؟
1: هو بسبب يعني نمط كتابتي السردية.
0: ايوه
1: كتابات السردية، لان هذه الفكرة من نوع الكتابات
2: على المايك بس مزنة الله يخليك،
1: نادر الناس تكتبها، يعني قليل تحصلي من الفئة اللي كتبوا عن أشياء تخص الناس مو بس عن نفسهم.
0: أيوة.
1: أنا بإمكاني أكتب عن نفسي وأنشره، لكن لكن أنت لما تبى تكتب شيء لازم يكون عندك هدف، يكون الهدف صح أمامك عشان توصل،
0: يكون ما فقط كتابة عشوائية، ما فقط رسم عشوائي، يكون عنده رؤية مستقبلية، أنا وين حاب توصل هذه الكلمات وهذه الحروف، وين حاب توصل هذه اللوحة ولا أي مكان، هل فقط يعني كمسابقة محلية أو أني أشارك في مسابقة عالمية.
1: صح.
0: جميل هذا الطموح اللي عندك مزنة.
2: هذا وش الأجمل من طبعا من خلنا نقول تفاصيل مزنة.
0: أيوة.
2: من إبداع مزنة، يعني يمكن بدر إذا كان ممكن كذا نمر لمحة سريعة على اللوحات، هاي اللوحات اللي مزنة أنت ترسميها فيها تفاصيل دقيقة جدا. طبعا لوحة صاحب الجلالة رحمة الله عليه قابوس طيب الله ثراه، وأيضا صاحب الجلالة هيثم حفظه الله ورعاه، وأيضا يعني الخنجر طبعا، لكن الخيل السلطانية العمانية يعني ما شاء الله شيء آخر. طبعا اللوحات اللي ذكرتهم سابقا هي بالألوان الزيتية صح؟ أيوه. تقريبا، لكن ها الخيل تطريز، خبرتي
1: تطريز، خياطة،
2: خياطة.
0: جميل.
2: يعني يعني تفاصيل عملتيها بالخياطة. كيف تستوحي الأفكار الإبداعية في لوحاتك، ومن وين جات فكرة أنك تسوي خياطة وبهالتفاصيل؟
1: لأني بس للفراغ يعني ساعات عطشي أحقت
0: يا حبيبي.
2: شوف الناس اللي يستغلون فراغهم في إيش يا
0: يعني حلو أنك استغليت الفراغ بشيء مفيد.
2: إيه؟
0: ما سويتي يعني مثلنا حين يعني صوب التيك توك بعدين إنستغرام بعدين، بس الحين اللوحات ظاهرة، ففعلا لوحات جميلة أكيد، مثل ما ذكرت أنوار صورة للسلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثرى، وصورة لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، وأيضا صورة للخيل اللي أنا أشوفها يعني جميلة جدا الصورة ولفتت انتباهي، وأيضا لوحة كذلك للخنجر العماني، والجميل الدقة، يعني كيف أنك النقوش اللي في الخنجر دقيقة جدا في رسم هذه النقوش. بس لو تختار لنا أي صورة أي لوحة وتشرح لنا هذه اللوحة وليش اخترت هذه الألوان بالتحديد؟
1: شوف يعني بس صورة الراحل، شوف يعني لون الأصفر.
0: أيوة.
1: يوحي للطموح والتفاؤل.
0: يس جميل.
1: أنا في اللون الأخضر يعطيش اللون الطبيعة.
0: أيوة
2: الأخضر يعطيش
1: لون
2: الطبيعة.
1: يعني المناظر استوحيتها من خيال طبيعة العمانية.
0: جميل.
1: وفي الألوان يعني مثلاً بقولش يعني لون البرتقالي.
0: أيوة لون
1: البرتقالي.
0: جميل.
1: بالنسبة لي يعني.
0: حلو. جميل. فعشان كذا خلفية لوحة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه الجميل الخلفية باللون البرتقالي، بمعنى تحفيز حقنا نحن، ترى فيه إصرار.
1: أيوة إصرار في العمل في.
0: أيوة.
1: الشيء اللي تحبه لازم يكون عندك دافع.
0: جميل جميل جدا. طبعا بدر يعطي العافية حاط الحين مركز اللوحات على الهواء، وأكيد اللي يتابعنا سواء كان في اليوتيوب لايف أو منصة إكس أو حتى في مرئيات الشبيبة البقية، فمستمتع أكيد يتأمل هذه الألواح الجميلة. طيب لو جينا حق الصناعة الحرفة سواء كانت الحصن أو القلعة، فجميل هذا الشيء، يعني حلو أنك كذا تصنعين عدة أشياء، فمن قدوتك في عالم الفنون وعالم الكتابة بشكل عام؟
1: ويعني في ناس كثيرين. دول إذا
0: أعطينا كذا
2: لا تنسى أحد يعني
0: عشان ما تنسى أحد. يا جماعة هي ما تنسى أحد، بس بتعطينا على الأقل ثلاث أسماء.
1: هم يعني الناس يعني اللي شافوا موهبتي هم اللي عطوني الدعم.
0: أهلك مثلاً صديقاتي؟
1: أهل وصديقاتي يعني هذه الصديقة يعني نلحي مستمرين مع بعض وهي
0: الله يحفظ. جميل. شو اسمها عشان وجه لها تحية؟
1: هي مو موجودة من يعني هي ما من بلاد.
2: نعم.
1: من المملكة الأردنية الهاشمية.
2: ما شاء الله. ما شاء الله. الله يحفظكم لبعض إن شاء الله يا رب ويديم صداقتكم يا رب. ونحن نتكلم طبعاً مزنة أيضاً الذكاء الاصطناعي وايد الحين يعني طبعا حديث العصر خلنا نقول، هل تستخدم مزنة الذكاء الاصطناعي في فنها، في كتاباتها، في مساعدتها في بعض الأمور الفنية مثلا؟
1: نادرا، في مثلا يعني بالي فكرة بل يعني برسمها وخليه هو يعني يحورها حلي بالألوان اللي أنا أبي.
2: جميل. إذن الأساس من عندك وبعدين تعديلات عن طريق. جميل. ما تحس إن ممكن يوم الأيام هو يحل محل مثلا الفنانين؟
1: ممكن يحل، بس ما بديك الصورة اللي يقدر يوصل رسالة بالرسمة.
2: سلام.
0: على فكرة أنوار سؤالك ذكرني في حاجة، في معرض مسقط الدول الكتاب السنة الماضية كان في ندوة حضرتها موضوع أثر الذكاء الاصطناعي في عالم الكتابة، فأذكر من أحد المشاركين قال عن جائزة على مستوى اليابان المركز الأول اللي حصلت عليها، لما سألوها قالت أنا استعنت ببرامج الذكاء الاصطناعي، ويعني عاد هم مشوها حقها وفازت بالجائزة. لكن ما تعتقدين أن الأفضل الكاتب واللي يمتلك القريحة الحقيقية ما يلجأ أبدا للذكاء الاصطناعي، وإذا احتاج للتدقيق اللغوي إذا كان في وجود مثلا أخطاء إملائية وأخطاء في النحو ممكن يلجأ حق الأشخاص مختصين في هذه الأمور؟
2: صحيح.
1: شو هو الكتاب أو أي شيء يعني إذا ما طلع من شغفش
0: أيوة
1: ما بتحس بقيمته، يعني بتقول خلاص أيوة. أنا رسمته خلاص. في بعض يعني حتى مثلا لوحات لما يجيني طلبة أنا بقول برسمها وخلاص حوش أنا محتاج أبغى المبلغ، لا لازم تكون عندك ضمير في الرسم، يعني لما تتقن الشيء تكون تتقنه من داخلك كأن الشيء حلك أنت مو حاشي،
0: يعني يكون في مسؤولية.
1: أيوة. ساعات حصلت اللوحات مرات ما أقدر أعطيهم
0: لوحات أبنائك
1: جزء مني.
2: يا سلام.
0: أيوة.
2: يا سلام.
0: أبنائك يعني
2: هذا مثل ما يقولوا يعني الإحساس بمسؤولية بتملك الشيء يعني لما تسويه. لما نرجع ونتكلم عن القصائد لما أسمع قصيدة
0: الله
2: إيه.
0: شكرا أنوار هالمرة تكلمت بعد عن لساني يعني بدون ما تقولين. إذا نستمع الحين لأحد قصائد الفنانة والشاعرة والمصممة أيضا مزنة البلوشية،
1: أقول قصيدة وطنية
0: حلو
1: اسمها في سماك عمان.
0: في سماك عمان
2: على المايك الله يخليك مزنة عشان نسمع.
1: في سماك عمان حلق نشيدي راية المجد في كل مكان، يا بلادي يا بلادي اصعدي ثم زيدي في العطاء، يا بلادي اصعدي ثم زيدي في العطاء وارفع الشان، انت نبض جرى في وريدي، انت نبض جرى في وريدي، انت فخر على مر الزمان، نبني صرحك بعزم شديدي ونصون الحماء بأمن وأمان، وبهيثم من قائد بدا عهد سعيدي، قائد النهجة حكمة وإحسان، يقود الركب بالراي السديدي لنهضة ترتدي بعمان، جددت فينا الطموح الوليدي ورسمت للمجد أسمى بيان، فلك العهد منا والوعد الأكيدي يا سلطان القلوب وعز المكان.
2: سلام. يا سلام.
0: صح لسانك وبهيثم من بدا قائد

0: موجودة. حلو. والصحف الإلكترونية حاليا يعني أكتب.
1: جميل. جميل. كل التوفيق إن شاء الله نتمنى لك أكيد مزنة. كلمة تحبي توجهيها للشباب العماني الطامح الفنان الشغوف لإيصال فنه للعالم الخارجي.
0: إن الشيء اللي يحبه ما يخليه بس يعني كهواية، لازم يكون عنده الشغف. إذا كان الشخص عنده شغف راح يبدع في الشيء اللي يحب، راح يحبه وبيبدع فيه. أما إذا كان بس مجرد تسلاية ويكون مصدر رزق فمستحيل، يعني بيأس بيوقف خلاص ما بيكمل.
1: صحيح.
0: يعني لازم يكون عندك شغف وطموح عشان تكمل، يعني مهما كانت العقبات بقول بكمل ما بوقف.
1: بالضبط. ونحن اليوم موضوع حلقتنا مزنة على طاري طبعا انك تكمل، موضوع حلقتنا يقول ايش هو الشيء اللي شفته في حياتك صعب ولكن لما جربته اكتشفت انه اسهل من السهل، ايش هو يا مزنة؟
0: صعب شيء شوفوا، هو أصعب شيء إنك إذواق الناس، إنك ترضي الشخص بالشيء اللي أنت عملته. أنا أحيانا بيقولك صورة يقولك أنا أبغى نفسها، فبعض الناس ما تقتنع فيها. أنا حتى مثلا تكون ما واضحة أو شيء، يعني لازم تقنع الشخص إن الصورة اللي هو خضاها صورة أحلى من اللي هو طلبها.
1: وهل توصلتي لحل هذا التحدي؟
0: نعم انتحص.
1: الله يعطيك الصحة
0: والعافية. حتى في الكتابة يعني تكون أنت تكتب تكتب فتوقف فجأة، يعني تقول خلاص، يعني تحس أحيانا الشخص يعني لما يكتب يحس بضيقة.
1: أيوة.
0: يعني لما يوقف فترة ما يوقف عشان إني خلاص خسر يعني هذه البصمة بحياته، لا لازم يوقف عشان بعدين يرجع بدافع أكبر من اللي هو.
2: الله عليك. جميل. أنت منالك التوفيق أكيد مزنة بنت سعيد البلوشية، طبعا ضيفتنا اليوم على تو الناس وعلى الشبيبة. وأكيد مثل ما ذكرنا مزنة بنت سعيد البلوشية هي شاعرة وفنانة ومصممة. كل شكر لك على هذا اللقاء الجميل، اللقاء الملهم اللي كذا فيه مشاركات وتجارب غنية بين الكريم واللون. وكل الشكر أيضا أنك اليوم زينت الاستوديو بهذه الألواح الرائعة.
0: شكرا
1: لوجودكم
0: على
1: الاستضافة الجميلة. شكرا واجبنا. إذا مستمعينا نحن أكيد كنا معاكم في حوار جميل رائع مع الفن الجميل والكلمة الرائعة مع الفنانة والمصممة والكاتبة مزنة بنت سعيد البلوشية. طبعا مستمعينا ما زلنا متواصلين معاكم في برنامج تو الناس وعلى مشارف ساعتنا الثالثة بإذن الله تعالى. نطلع لفاصل ورجع لكم بسوالفنا وحكاوينا.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا

0: نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك، وألسنتنا رطبة بحمدك، وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص، ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي ابنك خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء، مع عيد الخويطري، أنوار العلوي، وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مستمعينا متواصلين معكم في برنامج تو الناس في ساعتنا الثالثة أكيد، ونحن ما زلنا في مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. نرحب بكل من انضم إلينا في الدقائق والساعات الماضية، ونقولكم يا مرحبا فيكم في تو الناس، ونمسي عليكم بالخير، ونتمنى إن شاء الله لكم مساءات سعيدة وأوقات جميلة تقضوها معنا في برنامج تو الناس إلى الساعة الثامنة مساء. طبعا نرحب أكيد بالشاعر محمد وسعد، ويا مرحبا أيضا ب بوصال، ونرحب أيضا ب يا هلا بالحمادي. الشاعر محمد يقول مثل الورد والفل، ويقول واسمع شعوري اللي أقوله، تعال يا فرحة خفوقي، قلبي على شوفك شفوقي، والقلب غيرك ما يطوله، وإن جيت يجري في عروقي دم الفرح ويطوف حوله، من شفتك تبسم شروقي، والوقت بك زانت فصوله، زينك سحر طرفي وموقي، مالك شبه في كل دولة. الله عليك الشاعر سعد، سعدنا أكيد بهذه الكلمات الرائعة. وطبعا عفوا الشاعر محمد، الشاعر محمد العبري من البريمي، تشرفتنا، شرفتنا يا الشاعر محمد، وسعدنا بهذه الكلمات الرائعة والجميلة، صح لسانك. مستمعينا أكيد نحن متواصلين معاكم، ونذكركم بموضوع حلقتنا اليوم. نتكلم اليوم عن أشياء معينة رسمنا لها في بالنا فكرة، الفكرة اللي رسمناها إنها صعبة، صعبة وصعب إن نحنا نتخطاها، وصعب إن نحنا نجربها، وفجأة جربناها وشفنا لا الموضوع سهل. أيوة أنتوا تسمعون أكيد جف بالكم كثير مواقف، وجف بالكم كثير حكاوي، وجف بالكم كثير قصص وسوالف. نحن اليوم نريد نسمع هاي السوالف، نريد نسمعها مستمعينا منكم. يا ترى وش هي المواقف اللي مرت في حياتكم، أشياء توقعتوها صعبة وفجأة شفتوا لا الموضوع سهل بعد ما جربتوا؟ على 2499000 ننتظر اتصالاتكم، والواتساب على 9477795. وأكيد سعد كان يقول شيء عن موضوع حلقتنا اليوم، ويجاوب معانا ويقول شيء عن الخوف. يا سعد وش كنت تقول يا ترى؟ وش نريد نخبر مستمعينا، إيش سعد كانت إجابته على موضوع حلقتنا اليوم؟ سعد يقول لما يخسر المنطق والعقل مواجهته أمام الخوف، يبقى الخوف أو يبقى العقل أسير للمعتقد أو العرف السائد. صح يا سعد، صحيح سعد الظهر جاي يقول لي نفس العبارة أنا وعيد وأبرار، وتأكيدا وحرفيا هو الإنسان لما يكون خايف وما يجرب أنه يتجاوز هذا الحاجز، يظل العقل أسير أفكاره السوداوية، ويكون يصعب على العقل أنه هو أصلاً يتخطى هذه المرحلة. إذن نحن مستمعين ننتظر نسمع آرائكم في هذا الجانب، وأكيد الدراسات برهنت أنه بعض المواقف هي ممكن تأثر في هذا الجانب، أن نحن كيف أن نتخيل والتصورات اللي نصنعها في هذا الجانب. نحن اليوم مستمعينا نريد نسمع آرائكم أنتوا من مواقف صارتكم في حياتكم، يا ترى كيف تعاملتوا معها لما نتكلم عن التحديات اللي تواجهنا. إذن مستمعينا نحن متواصلين معاكم، ولكن راح ناخذكم شوي إلى مشوار مباشرة إلى الحديث عن السينما العمانية أكيد، مع الدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسينما ورئيس لجنة التطوير وتدريب وتطوير. نقول السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساك بخير.
1: الحمد لله، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بنا شبيب، الله يحفظكم.
0: يا مرحبا. اليوم دكتور نحن نتكلم عن طبعا السينما العمانية ومستقبل السينما العمانية، وسعيدي بوجودك معنا اليوم في برنامج تو الناس وعلى طاولة إذاعة الشبيبة. نبدأ مباشرة عن أهداف أو الأهداف الرئيسية اللي تسعى لها الجمعية العمانية للسينما وإلى تحقيقها من خلال المخيم واللي سمي بوثق لصناعة الأفلام الوثائقية.
1: طبعا المخيم هذا مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية، هي مش أول تجربة أو أول تدريب على مستوى المحافظات. طبعا إيمانا من جمعية السينما بأهمية صقل المواهب الشبابية ويكسبهم بالكثير من الخبرات لصناعة الأفلام الوثائقية، كان هذا أحد أهداف المخيم، اللي هو التمكين والتدريب المشاركين على مهارة صناعة الفيلم الوثائقي.
0: جميل.
1: كذلك توثيق قصص وذات بعد سواء إنساني أو طبيعي أو تراثي في محافظة ظفار، بما أنه هذا المخيم في تجربته الأولى في محافظة ظفار. طبعا هذا المخيم كان له يعني بعض الورش والمخيمات كانت في كل من محافظة جنوب الشرقية، محافظة شمال الباطنة، محافظة مسقط،
0: نعم،
1: والآن في محافظة ظفار. والجمعية العمانية للسينما لديها خطة لنقل هذه المخيمات والثقيلة أماكن ومحافظات أخرى داخل السلطنة بإذن الله.
0: جميل. حديثا عن تواجد هذا المخيم في محافظات أخرى سابقا، يا ترى إيش اللي راح يميز هذا المخيم في محافظة ظفار؟
1: طبعا هذا المخيم يعني الشيء الجميل اللي فيه إنه هو طبعا يسبق الموسم اللي هو الموسم الطبيعي المعروف لدى الجميع، موسم الخريف. فهو يعني تجربة، يعني طبعا المخيمات كل واحدة عندها تجربة معينة، لأنه تعرفين ويعرف كل المستمعين إنه هذه المخيمات أساسا لما تقام في محافظات، المحافظات كلها عندها أماكن طبيعية، كل واحدة عندها خصوصية معينة،
0: نعم،
1: كفنون تراثية، كقصص إنسانية، وهكذا. يعني لا يوجد تشابه في المخيم اللي يكون في محافظة ظفار والذي يكون في سواء في جنوب الشرقية أو في شمال الباطنة أو في محافظة مسقط، جدا مختلف تماما.
0: نعم.
1: القصص مختلفة، صحيح أنها قصص إنسانية ولكن حكاياتها كلها مختلفة.
0: يا سلام، جميلة دكتور. البيئة تأثر كثير أكيد في هذه القصص دكتور. إذن حديثا عن المهارات اللي مخطط لها ويستهدفها هذا المخيم وفي هذه النسخة على وجه الخصوص الأسبوعين القادمات بإذن الله تعالى، إيش اللي راح المهارات اللي راح تصقل بإذن الله تعالى في المتدربين؟
1: طبعا المتدربين، هو المتدربين اللي بيقولوا طبعا مثل هذه المخيمات، ما أن هي هذه المخيمات نوعا ما يعني لا هي بالطويلة ولا هي بالقصيرة، هي المخيمات المتوسطة لمدة أسبوعين. هي أهم شيء إنه المتدربين والمشاركين في هذا المخيم يجوك مثلا اللي عنده خلفية بسيطة، اللي مثلا جايك لأول مرة، أنت بتعطيه الأساسيات، بتعلمه الأساسيات، بتعلمه الطريق العمل بالطريقة الصحيحة لصناعة الفيلم الوثائقي بكل ما يمر به من مراحل. بتعطيه المرحلة الأولى صناعة، أول شيء لازم يجيب فكرة على أساس أنه يبدأ. الفكرة هذه لازم تكون عبارة عن قصة، القصة هذه لابد أنها تتطور إلى وين؟ إلى سيناريو مكتوب تكتبه، بعدين تصير العمليات الفنية الأخرى، التصوير، الإضاءة، المونتاج، كل هذه الورش المتخصصة كلها من ضمن صلب هذا المخيم.
0: جميل.
1: فينتقل المتدرب من متدرب هاوي إلى متدرب محترف، يعني عنده ما يقدمه لما يخرج من هذه المخيم، عنده ما يقدمه. وقد يكون يعني كثير مثلا يجينا مصورين مثلا مصور، صح، يصور لك يعني فيديو ويصور لك صورة جميلة، ولكن أنا بعلمه حتى المتدرب يعني يعرف كمية السيتنج، يعني الإعدادات اللي أخذ، نعم، الصور الصحيحة.
0: نعم، جميل.
1: فيخرج من عندي من هاوي إلى محترف نوعا ما.
0: جميل. وهذا أكيد يعني كثيرين هم الهواة، ولكن المحترفين هم القلة. فعن طريق هذا المخيم إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى في إيصال هذه الرسالة وأيضا تحقيق هذه الغاية بإذن الله تعالى. إذن حديثا دكتور عن الدور الذي سيقوم فيه بإذن الله تعالى المدرب حسن أمين في تأهيل المشاركين، إيش هو الدور اللي راح يقوم فيه، وأيضا إيش تضيف وجود هذه الخبرات الاحترافية في المخيم من فائدة؟
1: طبعا حسن أمين يعني خبرة سنوات طويلة، قام بأعمال كثيرة. هذه الخبرة لما يعني تجي على طلع يعني متدرب، فيعطيه من الخبرة هذه الكبيرة بحيث إنه ينقل له معرفته، المعرفة اللي اكتسبها خلال هذه الفترة والخبرة تنقل لهذا المتدرب،
0: نعم،
1: وترفع من جودة الإنتاج، نفس الشيء ترفع من جودة الإنتاج السينمائي،
0: نعم،
1: وتطور هذه الكوادر الوطنية اللي عندنا بحيث إنه تكون هذه الكوادر لصناعة مستقبلية مستدامة في القادم إن شاء الله بإذن الله. وكذلك يطلعون من خلال هذا المدرب اللي عنده الخبرة الكبيرة يطلعون على تجارب سينمائية مختلفة.
0: نعم جميل، التجارب السينمائية المختلفة من طبعا تجارب محترفين مثل ما نقول لأجل نقل الخبرة. جميل هذا التوجه دكتور. ونحن أيضا نتكلم عن المستقبل اللي نطمح فيه لأبنائنا الهاوين حاليا واللي راح يكونوا بإذن الله تعالى محترفين في هذا المجال، هل في خطط مستقبلية لإقامة مثل هذه المخيمات على شكل أوسع داخل السلطنة أو خارجها؟
1: طبعا احنا كجمعيه العمانيه للسينما توجهنا اللي هو داخل السلطنه اللي نعم. مثل هذه مثل هذه المخيمات. طبعا نحن اهم شيء انه هذا المخيم هو تجربه، هي تجربه تدريبيه وانتاجيه في نفس الوقت.
0: نعم.
1: يعني من خلال المتدربين سوف ننتج 5 افلام.
0: جميل،
1: 5 افلام وثائقيه. هذه الافلام ستكون يعني جاهزه ان شاء الله في مهرجانات سواء محلية أو إقليمية أو دولية.
0: جميل،
1: تكون موجودة بإذن الله. المحطة القادمة أتمنى يعني أنه يكون محطة قادمة إن شاء الله راح تكون في محافظة داخلية بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: ومن ثم عندنا كذلك خطة إلى محافظة أخرى، يعني حتى بحيث أنه المخيم هذا يغطي كل محافظات السلطنة بإذن الله.
0: جميل. بس للمعلومة دكتور، هل المرتادي هذا المخيم لابد أن يكون لهم السبق في الجانب السينمائي والأفلام الوثائقية أو ممكن يكون مجرد أول تجربة له؟
1: ممكن يكون أول تجربة، يعني أهم شيء إنه عنده شغف بهذا الجانب أساسا. جميل. يعني أهم شيء الشغف. التجربة التدريبية هي اللي راح تسقل له الشيء اللي هو يحبه أساسا، يعني اللي هو يطمح إنه يعني الزاد اللي يأخذه من هذه والقرعات اللي يأخذها من هذه الورش.
0: نعم، حديثا عن الورش دكتور، أيضا بالنسبة للأفلام الروائية، طبعا توجه السلطنة أيضا في العديد من الأفلام الروائية مثل ما لاحظنا، فما أبرز البرامج والورش اللي راح تقدم في هذا الجانب وهذا المجال؟
1: بإذن الله نحن طبعا خلال إن شاء الله في تاريخ 4 يوليو القادم بإذن الله هناك في ورشة اللي هي تقديم ملف احترافي لصناديق الدعم، صناديق الدعم سواء صناديق الدعم الداخلية أو خارجية، سواء من على مستوى مهرجانات خارجية.
0: نعم.
1: أو على مستوى منظمات بإمكان الفيلم هذا يحصل الدعم، ولكن يعني بشيء نحن عاملين هذه الورشة بشكل كيف تقدمه أنت بشكل احترافي.
0: نعم.
1: هذه ورشة راح تكون يوم إن شاء الله يوم 4 يوليو القادم بإذن الله في مقر الجمعية العمانية للسينما
0: بإذن الله تعالى.
1: كذلك إن شاء الله في خلال شهر يوليو كذلك عندنا ورشة مكثفة نوعا ما يعني لمدة 2 اسبوع اللي هي صناعة الأفلام الطويلة بالذكاء الاصطناعي بإذن الله.
0: جميل.
1: خلال شهر يوليو بإذن الله هناك يعني في ورشتين بإذن الله خلال شهر يوليو إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. وهذا طبعا خلال المخيم، خلال فترة المخيم.
1: لا لا لا، المخيم طبعا الانتهاء ماله تاريخ 25 يونيو 6 ان شاء الله يوم هذا الاسبوع ان شاء الله يوم الخميس هو ينتهي.
0: نعم.
1: احنا طبعا بدينا في تاريخ 14/6.
0: نعم.
1: وينتهي في تاريخ 25 باذن الله، ولكن بانتهاء المخيم لا تنتهي للمتابعه للافلام اللي ينتج الشباب اللي ينتج الافلام الخمسه.
0: جميل.
1: الافلام اللي هي في المخيم.
0: جميل، إذا ذكرتهم سابقا دكتور، هي عبارة عن ورش راح إن شاء الله تقام على مثل ما ذكرت في تاريخ 4 يوليو بإذن الله تعالى، وأيضا راح يكون في شهر يوليو أيضا في ممكن منتصف يوليو كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام.
1: نعم بالضبط.
0: جميل جميل جدا، والتوجه هذا دكتور خصوصا مع ثورة الذكاء الاصطناعي حاليا اللي نعيشها في الوضع الحالي. إذا إيش هي الرسالة دكتور اللي تود تقديمها وتوصيلها للشباب العماني وكل شغوف في مجال السينما العمانية وإنهم يخوضوا هذه التجربة المتفردة من نوعها مثل ما نقول؟
1: يعني أدعو الجميع إنه الإخراط في الجمعية العمانية للسينما، أو زيارتها بمعرفة برامجها أولا يعني.
0: نعم.
1: ومن ثم لما يجد أنه لديه الشغف ولديه الحب لهذا النوعية من الأعمال بإمكانه يعني ينتسب للجمعية. أدعو الجميع للانتساب للجمعية الذي لديه شغف يعني.
0: نعم. ثاني
1: شيء يعني مثل هذه المخيمات يعني فرصة يعني جميلة ورائعة لكل أبناء المحافظات يعني لأنه نحن بنخصصها لأبناء المحافظات أساساً والمقيمين فيها.
0: نعم.
1: إنهم ينخرطوا مثل هذه المخيمات اللي تقام مخيمات وثق اللي تقام في المحافظات. بدعو الجميع إنه هذه فرصة ذهبية تعتبر بالنسبة لهم لاكتساب المهارات اللي في صناعة الأفلام الوثائقية.
0: نعم. جهود تشكروا عليها دكتور رشيد، وخصوصا مثل ما ذكرت انه الفرصة متواجدة، اللي تفوت الفرصة في محافظة الفلانية يقدر يكملها او يلتحق اكيد بالمخيم في المحافظة الاخرى. تبارك الله، يعني جهد تشكروا عليه دكتور رشيد.
1: اذا
0: هل في كلمة او شيء معين سهينا عنه في حوارنا دكتور رشيد قبل لا ننهي الحوار؟
1: يعني هي بس يعني نحن لدينا يعني المحافظات لديها مواقع جميلة، وكل واحدة عندها خصوصية، ومواقعنا ما شاء الله يعني مفتوحة، استوديوهات مفتوحة، يعني حط الكاميرا مالك ويبدأ صور يعني. أدعو كذلك يعني كل محبين السينما لحضور دائما ورش الأفلام، أو حتى بعض الأحيان عندنا مثلا أيام لمشاهدة الأفلام الجمعية، سواء أفلام عمانية أو غير عمانية. عندنا يعني بعض مشاهدة بعض الأحيان السفارات تعمل بعض المشاهدات بعض الأفلام عندنا بعد في الجمعية. كذلك يعني الدعم، نحن بصراحة ينقصنا الدعم دائما يعني بالنسبة سواء للخطط التدريبية أو للمهرجانات يعني.
0: نعم.
1: أدعو يعني كافة الجهات سواء الرسمية والمؤسسات الخاصة يعني للمساهمة في دعم مثل هذه الخطط التدريبية والمهرجانات اللي تقيمها الجمعية العمانية للسينما.
0: نعم، يعطيك الصحة والعافية دكتور رشيد، وسعدنا بتواجدك معنا في إذاعة الشبيبة في برنامج تو الناس.
1: شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكل إدارة إذاعة الشبيبة، وشكرا لك انت خصوصا الأخت المرأة. الله يحفظكم.
0: شكرا جزيلا. الله يحفظك يا رب. مساءك سعيد.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 إلى 8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: مساء عليكم مستمعين الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج دو الناس. احنا معاكم في ساعتنا الثالثة من البرنامج, وأكيد هذه تحية مسائية أكيد للي يتابعونا في منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة هناك في اليوتيوب ومنصة إكس.
1: أكيد طبعا, ونذكركم كذا مستمعينا لموضوع حلقتنا لليوم, شيء أنت تخاف منه لكن لما يربته طلع شيء وايد عادي. قبل شوي كنا نتكلم, صار في تفاعل من متابعين تو الناس إن في ناس كانوا يخافون من الظلام, من شيء اسمه ظلام, لكن لما تحدوا خوفهم وصاروا ينامون بظلام دامس صار بالعكس, إنهم مستحيل يرقدون, لو في ذرة ضوء ما بيرقدون. يعني إن تعودوا على الظلام, فحلو إنك صح. تواجه شيء يعني تشوف لا هالشيء طلع وايد سهل.
2: بالضبط, وتكتشف إنه سهل وإنه كانت أصلاً عبارة عن تصورات وأشياء في راسك.
1: أيوة.
2: عشان كذا على 2-4-9-9-0-0-0-0 نسمع رأي آخر ونقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وسهلا, مساء النور, حياك الله أخوي محمد.
3: الله يحييك ويبقيك.
0: إحنا كذا نبغى دخول كذا يعني بقصيدة.
3: حاضرين, أبشر
0: نسمع لتو الناس.
3: أقول جابك الله للعمر غاية مراده, لين عشتي في تفاصيلي ثواني, ودي يهدي عمري لعمرك زيادة, من سنين العمر عيشي عمر ثاني.
1: الله.
3: يا رضا قلبي ويا غاية مراده, لو بغيت أوصف غلاتك ما مداني, الغريب يشوف بعيونك بلاده, انتي احلام العمر وانتي الاماني, وانتي جرح ما لقى دونك ضماده, وانتي احساس المشاعر والاغاني. لك كثير اشتاق لان الشوق عاده, ولك محبه في الضلوع وفي المحاني, في خدودك يسفر الليل وسواده, وفي عيونك انت شي وانسى مكاني, وفي شفاك الضاحكه سكر زياده, ريقها على لذة العالم كفاني, نحرك اللي زانبه شكل القلادة, من حلاته يعجز بوصفه لساني, المعاني ما لها بوصفك زيادة, يا حاسيس المشاعر والمعاني.
1: صح لسانك,
0: صح لسانك أستاذ محمد وشاعرنا العزيز, حياك الله في برنامج تو الناس. يقول لك كثير اشتاق
3: لأن الشوق عادة.
1: الله, يا سلام.
3: ولك محبة في الضلوع وفي المحاني.
1: يا سلام يا سلام, الله يعطيك الصحة والعافية يا شاعر محمد.
3: الله يحييك,
1: نورتنا وشرفتنا.
3: نوركم نوركم, طول بعمراركم.
0: من وين تكلمنا شاعر محمد؟
3: من البريمي.
0: من البريمي. يا سلام,
2: اليوم ولاية وحكاية كانت من محافظة البريمي.
1: اليوم تكلمنا عن ولاية السنينة.
3: ايه ما شاء الله.
0: أيوة. الله يحفظك يا استاذ محمد.
3: امين ويحفظكم.
0: من وين تستمع لنا؟ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي, اليوتيوب ولا وين؟
3: والله انا اكثر شيء على التيك توك اشوف بثوثكم.
0: الله يسعدك.
3: اسمع للاذاعه.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
1: الله يسلمك يا رب.
0: متابع لموضوع حلقه اليوم؟
3: ما لحقت عليه بس بغيت اعرف شو كان اليوم.
2: موضوع حلقتنا اليوم الشاعر محمد يتكلم عن أشياء معينة نحطها في راسنا أنها هي وايد صعبة وصعب الوصول إليها وتجربتها, حتى نتخيل أنه شيء بيكون خارج عن مقدرتنا, ولكن أول ما نجرب نكتشف أن الموضوع سهل. اليوم نبي نعرف منكم إيش المواقف اللي مريتوا مماثلة لهذا الموضوع.
3: والله شوفي, أنا إذا بحكم التجربة بقولكم حكم تجربة اللي هي الشعر. كبدايات كانت علي بداياتي صعبة طبعا في الإلقاء, وفي يوم يكون عندنا مسيات شعرية ولا أني أكون متواجد بين الناس أحس بخوف وأحس بربكة وأحس أن الأمور وايد صعبة, لكن سبحان الله مع الممارسة مع الأيام مع أني قمت أعمل أعمال غنائية وطنية
1: ما شاء الله
3: قمت أشجع كثير, وبحكم أني أول شخص وشاعر عماني تغنى في السلطان هيثم لما تولى الحكم, والحمد لله ضربت الأغنية ترند, ومن يعني من هذيك اللحظات وكل شيء تمت يعني متفاعل كثير مع الجمهور مع الناس في كل تواصل اجتماعي.
0: يعني مواجهة الجمهور شاعرنا محمد صح؟
3: اي نعم. هذه كانت صعبة بحد ذاتها كشاعر, لكن الحمد لله مع الأيام ومع المرور الوقت قدرنا نتغلب على هالأشياء. بحكم شو؟ بحكم ممارسة. فالإنسان لما يحط هدف معين ويقول أن هذا صعب ويجي في لحظة ويمارس صحيح. هذا الشيء يحصله من قدامه كأنه صار على قولتهم الهدف سهل.
2: جميل.
3: نعم.
2: يعطيك الصحة والعافية ونتمنى لك كل التوفيق للشاعر محمد.
3: الله
2: ولا تحرمنا من هالكلمات الجميلة كل يوم لو سمحت. أكيد.
3: إن شاء الله. وكانت عندي ما سبحان الله كانت المذيعة أبرار كانت تستضيفني في فترة من الفترات في حد من الإذاعات وما صار نصيب سبحان الله.
1: نحن عرفتك الشاعر محمد.
0: تو الناس في انتظارك.
1: أيوة والله.
0: وإذاعة شبيب أكيد.
3: نعم أبرار عرفتني الحين بس.
1: يعطيك العافية محمد شخبارك.
3: والله بخير الحمد لله.
1: والله كنت أحاول معاك أحاول معاك أقولك تعال حياك.
3: والله شوفي بحكم الظروف كانت الأمور صعبة في ذيك الأيام لكن إن شاء الله أوعدكم إذا في مجال إن شاء الله بنجيكم. أنا بجيكم أنا وبالفنان بعد حامد السيد.
2: لا بانتظارنا
1: بتنورنا أكيد محمد.
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: يعطيك العافيه.
1: يعطيك العافيه وسعداء بمشاركتك
3: ان شاء الله. ما شاء الله عليكم دوم متالقين ومبدعين.
1: تسلم.
0: الله يسعدك. الله يسعدك.
3: امين. الله يحفظك.
0: شكرا جزيلا
1: محمد.
3: العفو واحسنت وبارك الله.
0: في امان الله. مع السلامه. حيا الله بمحمد شاعرنا محمد العبري وأيضا بكل المتصلين والمتابعين برنامج تو الناس وأيضا إذاعة الشبيبة. احنا نقول أهلا وسهلا فيكم وفي أي وقت من أوقات البرامج.
1: أكيد طبعا ذكرت حاجة أن العنود توجه لكم تحية وكانت تحاول تتصل قلت لها إن شاء الله عيد راح يرجع يكلمك. هي تحاول تتصل لأن قالت أنا عندي إلقاء شعر وحابة أشارك معكم في برنامج تو الناس.
2: ننتظر وألقي ننتظر هذا الشعر ضروري ننتظره.
0: المستمعين والمتابعين زادوا تو الناس مشاعر وحاسيس.
1: أيوة والله. أكيد أكيد. أيوة والله.
0: طبعا. من أمس تقريبا كذا.
1: من أمس.
2: من أمس.
0: أمس
2: عنهم يوم يا بدر يوم.
0: وطلعت أشياء.
1: على فكرة قلت أنا حق العنود قلت حلو عشان أنوار لأن هي أمس قالت أنا تحمست هي من أول مترددة. تابعنا من البداية وتقولها كانت يعني مثل اللي تستحي إنها تتكلم. فأمس إنش سمعت المتصلين وشاركون قالت خلاص أنا من باكر اللي هو اليوم. فقلت لها حلو عشان أنوار تسمعك بعد.
2: أيوة والله يعني يوم الشاعر محمد ما قصر. أيوة. عاد رجعوني من هناك رحت مكان بعيد.
1: يلا عاد باكر نتريى شعر من عند أنوار.
0: أزين.
2: إنزين.
0: يقول في دراسة تقول النساء يسمعنا أفضل من الرجال بفارق ملحوظ. يا ساتر
2: انا ضد هذه الدراسه.
1: لا والله انا ما
2: اقول لك ليش ضد.
1: ليش
2: انا اقول لك ليش ضد.
0: لحظه هذه فقرتنا على السريع. في دراسه تقول ان النساء يسمعنا
1: ايوه
0: يعني افضل من الرجال وفارق كبير فارق شاسع يعني
2: لحظه
1: يعني ما لان فعلا لحظه
2: خلينا نقرا الدراسه.
0: إيه خلينا نشوف الدراسة.
2: إيه وبعدين نعلق.
0: إذن مستمعينا كثير طبعا كثيرون يتذكرون كيف كانت أمهاتهم يلتقطن همساتهم على مائدة الطعام في الطفولة ويبخنهم طبعا التوبيخ على الفور بينما كان الآباء مشغولين بتناول الطعام دون أن يلاحظوا شيئا. الآن يبدو أن هذا الانطباع القديم بأن النساء يسمعن بشكل أفضل من الرجال له أساس علمي وفقا لما توصل إليه باحثون من بريطانيا وفرنسا.
2: إذن بعد إجراء اختبارات على نحو 450 شخصا من 13 دولة مختلفة مستمعينا كشفت النتائج أن النساء يتمتعن عادة بدرجة سمع أعلى بدرجة سمع أعلى بنحو ديسبلين مقارنة بالرجال. يعني قال الفريق البحثي في دراسة نشرت في مجلة Scientific Reports النساء يظهرن باستمرار حساسية سمعية أعلى بمقدار 2 ديسيبل أو ديسيبل بليسز في المتوسط عبر كامل نطاق الترددات المختبرة في جميع الفئات السكانية التي شملها البحث.
1: وخلص الباحثون إلى أن أذان النساء قد تكون أكثر حدة حتى 6 كيلو هرتزات مقارنة بأذان الرجال في بعض الفئات السكانية موضحين أن النساء لا يتمتعن فقط بحساسية قوقعية مرتفعة في إشارة إلى الجزء المملوء بالسوائل داخل الأذن الداخلية.
0: الله يعطيه العافية.
1: الذي يساعد على تحويل الموجات الصوتية لتفهم من قبل الدماغ بل يتفوقن أيضا على الرجال في اختبارات سمعية أخرى. ويرى العلماء أيضا أن السبب في ذلك مستمعين هو أن لدى النساء وظائف أفضل في كل من النظام السمعي الطرفي والمسمار السمعي المركزي.
0: وقال توري كينغ من جامعة باث: فوجئنا عندما وجدنا أن النساء لديهن حساسية سمعية أكثر بنحو ديسبلين طبعا في جميع الفئات التي قمنا بقياسها، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء الاختلافات بين الأفراد. وعلى صعيد آخر مستمعينا، أظهرت الاختبارات أن الأشخاص طبعا اللي يعيشوا في الغابات يتمتعون بأعلى حساسية سمعية، بينما كان أداء سكان الجبال هو الأسوأ، حيث وصف الباحثون سمع الأشخاص الذين يعيشون في المرتفعات العالية بأنه الأقل حساسية.
2: غريبة، ليش؟ أما أدري، أنا حسيت إن صحيح مثلا في الغابات يحتاج الواحد إن يكون سمعه وايد دقيق على أساس إنه يسمع أي خطر قادم، لكن في الجبال إذا بس تكلم صوت عالي الصدى بيكون
0: لا هذا عاد
2: أحسن ما أصير
0: يعني. لا هذا بعدين إحنا نستكشف كيف بالنسبة، هل هذه الدراسة يعني صايرة معاك؟ نكمل الخبر.
2: عندك نوار، نكمل الخبر يا أبرار وعيد. وجد الباحثون أن السكان والبيئة واللغة كلها عوامل تسهم كثيرا وبشكل كبير في اختلافات السمع، وذلك اعتمادا على عوامل مثل المناظر الصوتية المتنوعة ومستويات الضوضاء والتعرض للتلوث. وقالت باتريشا بلاريك من مركز التنوع البيولوجي والبحوث البيئية في تولوز: تحدياتنا للافتراضات السائدة تسلط الضوء على ضرورة أخذ كل من العوامل البيولوجية والبيئية في الاعتبار عند دراسة السمع. وأنا بعدني أقول يا بدر وعيد وأبرار، الدراسة أنا ضدها لأن
0: ليش دخل عيد وبدر؟ هذه الدراسة للنساء، أنت يعني إيش خبرنا كيف الوضع معك؟
2: أنا ضد الدراسة،
1: ترى ما أنا وبدر وعيد مسوين دراسة؟
2: لا
1: شفتي نسوي بحوث؟
2: أنا أقولكم يا ناس، أقول لكم
1: إنزين،
2: ما أدري كيف يا أخي فهموا السالفة يعني. بدر أنت فاهمني صح؟ أنت فاهمني؟
1: لا لا، بدر فاهمني أنا وعيد، أنا بخبرك ليش.
2: هذا
1: بدر كل حد يتكلم على السالفه،
2: ما حترسل انت فاهم من
1: فاهم عيد وابرار ليش.
0: انا ما اعرف السالفه.
1: نحن البنات سبحان الله فطره في الاناث نسمع زياده عشان الطفل، مثلا صياح الحين الياهل
0: صح،
1: اللي بتلقى نفسها بعنوم مسكين الام هي اللي تقوم
2: ما صدق. انا ضد الدراسه، انا ضد الدراسه، لاني

0: اثبتوا شيء يعني الحين اثبتوا انه البنات انهم يتكلموا وما عرفوا ايش يثرثروا
1: بالسمع
0: هم كذا انه يعني يسمعوا بعدين يثرثروا فهم مستانسين على هذه
2: الشخصين اللي هم مع الدراسة طبقت في 450 يعني امرأة
0: لا انا عايزهم يطبقوا الدراسة في سلطنة عمان
1: الحين ثالث مشاركة
0: أطالب يقول أطالب
1: مع ثالث مشاركة ثلاث مشاركات يقولون مع لدرجة سعد يقول
2: ما صحيح
1: تقول مركبات مكبر صوت الحريم
0: لا بس سعد الحين يتكلم سعد مكبر صوت يعني عن الصوت مش عن السمع
1: ايوه
0: طبعا انا ابي اسمع صوت بنت يعني ما أريد آراء شباب أريد آراء بنات إيش يقولوا غير أبرار والله غير أبرار
1: أبرار ما فعلا في مشاركتين لأنهم ألقاب فأنا ما أقدر أقول ألقابهم يقول إنهم مع دراسة إن حاسة السمع مع البنات ونساء أقوى من الرجال
0: ما أدري أنا ضد أنا صراحة أنا ما أسباب ضد
2: بس ليش
0: تجربة
2: ليش
0: تجربة واقع أعطيني
1: شيء من الواقع
2: أنت يعني وبعدين أبرار أنوار أنت
0: قلت لها أنا كنت في مجموعات
2: أنوار أنت تتكلمي عن يعني نفسك بصفة شخصية
0: ايوه
2: بصفة فردية
0: صح
2: فهناك يعني مجموعة صح. من النساء يعني حلو. تنطبق عليهن الدراسة
0: وايد حلو بس ما في سلطنة عمان هذه الدراسة 450 شخص مش من سلطنة عمان
2: ما من سلطنة عمان لكن احنا
0: انا اريد يقنعوني سووا الدراسة هنا كيفي
2: انزل ايش رايك لما يقول مثلا هنا يتذكروا يعني كثير من الاشخاص كانوا يتذكروا امهاتهم يلتقطن الهمسات حتى الهمسات على مائدة الطعام بينما الاباء ما كانوا يلاحظوا هذه الاشياء
0: معهم. لأنها مركزة مع الأطفال
2: يعني هذه أيضا
0: لا نفس السالفة
2: ليش الأب مثلا ما انتبه
0: ما مركز
1: أنوار أنوار أنوار ليش أنا أقول لك السبب
0: ما مركز
1: سبب.
0: أبرار
1: أوكي بعطيك سبب يعني من وجهة نظرية أن النساء حاسة السمع عندهن أقوى ليش؟ لأن إحنا عندنا الفطرة هذا الاهتمام فالواحد لما يكون عنده هذا الإنصات وحاسة السمع اللي تكون قوية هذا دليل أنه يعني هو شخص يعني مثلا شخص مهتم كذا لا لا لا لا لا لا لا في فرق لأن نحن هذا طبيعتنا نحن ليش إنه نكون مثلًا مسؤولين عن أشياء وكذي فطبيعي تكون عندنا حاسة سمع أقوى لكن الرجال صدقين يعني مثلًا إحنا البنات معرفين متعددين المهام نسمع شيء نشتغل بشيء كذي الشباب لا
2: هذه
1: الشباب يركزون على شيء واحد يعني الحين المثل
2: يعني ما مركزين مثلًا تركزوا على أشياء كثيرة مثلًا في نفس التوقيت ما شاء الله ما
1: شاء الله عليك الطعام الرجال مركز بصحة وياكل الرجال مركز بصحة وياكل الأم لا مركزة مع الولد يمكن يعني يتوسخ
0: لا بس فين نفترض انها هي قالت له فلان ركز على ولدك انا بروح يعني هو ما بيركز هو يكون ياكل ما بيركز اذا معناته هو ليش ما مركز في طور الطعام مثلا لما يكون ياكل لانه عارف ان الام راح تكون مركزه عشان كذا هي مركزه لكن لو كانت ما موجوده واوكل هو بالمهمه ترى بيسويها صح ومن واقع تجربه اتكلم ان شفت رجال حرفيا سمع
1: سمع أقوى
0: سمعهم أقوى من النساء
2: حبيبي على فكرة شيء حلو ما سمعت إيش
1: لا لا لا على فكرة
2: إيش
0: أقول يعني بالدليل إنه ما سمع
1: جديد اليوم
2: ضحكة جديدة
1: هذا شفتوا كيف إنه صح عيد الحين
2: ما سمعت
1: أنا سمعتك عيد ما سمع
0: ليش تمسخر ترى ما تصدقي
1: لا لا لا عيد ما سمع صدقيني إذا هاي مدح حالنا حين إنه حاسة سمع عندنا أقوى
0: لا والله ما مدح أنا فاهمة
1: بالعكس مدح
0: أنا ما
1: بالعكس حلو كذي يعني إنه نصف النية ونخلي هذه الدراسة بصالحنا حنا نواف
0: هي بصالحنا بس أيوة. أنا أرجع وأقول أني أنا من واقع أنا ما بسالفة أني أريد أكون ضد ولا مع وبس خالف تعرف لا أنا واقعي يا ما عشت في مجتمعات ريسنتلي مؤخرا الشباب أقوى سمعا من البنات يمكن سابقا صح البنات كانوا أقوى بس والله مؤخرا يا أنا أتكلم عن واقع في العمل في التجمعات في العائلة في وايد تجمعات الشباب أقوى سمعا من البنات يمكن لأنهم مركزين والبنات ما يركزوا
2: إنزين الحين هي مشكلة مثلا مشكلة التركيز صح؟ أو نقول نخليها بين قوسين التركيز
0: هي.
2: التركيز عند النساء أكثر من الرجال من ناحية السمع يعني هذا اللي إحنا الدراسة اللي تكلمت عنه وهذا اللي خلصنا للموضوع
0: يمكن لأن خلال... الحشريات
1: لا ما له علاقة بالحشريات بالعكس تراها مدحة لا ما في تعليق يقول أبراج فكر إنها مدحة لا هي مدح ليش
0: لا هي مدح هي الدراسة ذكرت كمدح
1: يعني الدراسة لصالح النساء أيوه. على فكرة
0: بالضبط الدراسة لصالح النساء
1: شوفي
0: وكمدح
1: أنا مع سعد يقول أوان الريايل ما يسمعون غير كلمة واحدة كلمة فلوس هني يكون سمعهم قوي ولو الفلوس بعد
2: بالعكس ايش قلتي
1: ايوه بس الفلوس اذا مثلا حرمته قالت لي ابو فلوس ويسوي نفسه ما سامع خلي عمره مشغول عنده مكالمه
0: شفتي يعني يمكن مثل عليك وانتم مصدقين هم ما يسمعوا مثل ما توعيد مثل عليش وقالت صح عيد ما سمع
2: لا لا لا لا ما بس عموما هذه الدراسه خلاص

0: بدر ما جاوب. بدر تشراك بالدراسة أنت معه ولا
1: بدر؟ إذا كان عندك رسالة ترسلها
0: أرسلها. أرسلها على رقم الشبيبة، أنا خاطري أعرف رد بدر، لأن أنا أقول بدر مع وأنور أقول ضد.
2: لا بدر بيقول صحيح إنه إن النساء هن يسمعن أكثر، أنا متأكدة. أنا يوم كنت أريد بدر يكون معنا أو ضد معنا هالموضوع.
0: أنوار 57 عندنا جوسبينج.
2: ماشي
1: عشان خلص.
2: ماشي
1: فهمني
0: يعيد.
1: إذا مستمعين الكرام، احنا طبعا النقاش هذا ما راح يخلص، ونوعدكم ان شاء الله تعالى راح نستكمل الايام القادمه بدراسات كذا تخص النساء. ف من شوي تقول لك انه ابرار انه هذه الدراسه اساسا
2: متعددي المواهب
0: والمعروفين متعددين المرضات.
1: لا لا احنا نشهد، احنا نشهد ونأكد على هذا الكلام. اذا مستمعينا راح نطلع لفاصل وبعدها راجعين لمواصلة ان شاء الله تعالى الحديث مع يعني فقرات برنامج تو الناس، لانه ما ممكن نرجع عليه على السريع لانه خلاص راح.
0: ايوه
1: راح. اللي عنده مشاركة يحب يشاركنا في هذا الموضوع من بعد الفاصل.

0: هو في ايه؟ وايه التليفون اللي بتكلميني عليه ده؟
1: ده الحاج بدير جه ومعاه صاصة
2: جابهولنا وجه اطمن عليه اهو.
3: ازيك يا حمزة حبيبي؟ رجالتي لقوا صاصة بيلعب في الشارع خافوا عليه ورجعوه.
4: الشنطة دي
0: الشنطة دي مش بتاعتي يا باشا.
4: هاتوه
0: ايه؟ بقول لك الشنطة دي مش بتاعتي.
4: هاتوه.
5: ايه اللي جاب الحكومة هنا؟ ولا قلت له بلاش؟ كان لازم يعمل فيها 7 رجالة.

0: ليلى سودة حمزة مازن. تعال بينا نروح نشوف ايه.
1: فين يا انت عبيط؟ حمزة تعاكش، هنروح معاه نعمل ايه؟ هو راح دريم بارك.
0: فكك من الشغل ده يا قوت وتعالى ننقذ الوقت.
1: امشي قدامي بدل ما افسيك.
2: إذا مستمعينا مستمرين معاكم في الدقائق الأخيرة وإلى فقرتنا التالية على طبعا جوسبينج، آخر أخبار الفن والفنانين. وحديثنا اليوم أكيد راح يكون عن أحفاد عادل إمام وهم يخطفون الأنظار في العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا. مستمعينا يوم 21 من يونيو 2026 يحظى أكيد وشهدت إحدى دور السينما في المدينة حضورا عائليا وفنيا لافتا في العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا المقرر طرحه تجاريا في جميع دور العرض يوم 24 يونيو الجاري. وتصدر أحفاد النجم الكبير عادل إمام المشهد حيث حرصوا على التواجد لمساندة أبطال العمل، مما أضفى طابعا عائليا خاصا على الفعالية التي شهدت توافد نخبة واسعة من نجوم الوسط الفني وصناع السينما المصرية وسط الأجواء من الترقب الجماهيري الكبير للفيلم الذي يعد أحد أبرز أعمال الموسم أو موسم الصيف الحالي.
3: واستقبلت السجادة الحمراء مستمعين كوكبة من نجوم الفن الذين حرصوا على المشاركة في هذا الحدث السينما، يتقدمهم أبطال الفيلم محمد إمام، شيكو، يسرى اللوزي، ويارا السكري. كما شهد العرض حضورا فنيا متميزا شمل محمود عبد المغني، انتصار، خالد الصاوي، أحمد ماجد، مروة أنور، جبلان علاء، ووئام مجدي.
2: وضمن اللقطات اللافتة مستمعين ظهرت أيضا الفنانة يارا السكري بإطلالة جذابة بفستان أحمر، بينما لفتت الفنانة انتصار الأنظار بظهورها بالحجاب وملابس فضفاضة. وحضرت الفنانة كذلك رانيا يوسف برفقة زوجها. ولم يقتصر الحضور على أبطال العمل، بل شمل المخرج رامي إمام الذي تواجد لدعم صناع الفيلم، إلى جانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف الذين أضفوا ثقلا فنيا على العرض، ومن بينهم دياب واللبناني باسم مغنية. إذا المستمعين، قصة الفيلم على إيش تدور يا ترى؟ تدور أحداث فيلم صقر وكناريا حول شخصية صقر التي يجسدها محمد إمام، وهو مرتزق أسطوري قرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثا عن حياة هادئة ومستقرة، محاولا بدء حياة جديدة عبر مشروع زواج يجمعه بمصممة أزياء تؤدي دورها وهي طبعا يارا السكري.
3: إلا أن هذه الخطط مستمعين تتبخر تماما عقب لقائه بصديقه القديم بلال الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والروايات البوليسية والمغامرات. وتضطر الأحداث صقر إلى إعادة جمع فريقه القديم لتنفيذ عملية اضطرارية ليصطدم بحقيقة أن السنوات غيرت ملامح حياتهم بالكامل، إذ اكتشف أن أحدهم اعتزل تماما بينما تفرغت أخرى لتربية أطفالها الثلاثة.
2: وهذا التناقض مستمعينا بين الماضي والحاضر يولد سلسلة من المفارقات الساخرة والمغامرات الخطيرة والمواقف غير المتوقعة في إطار يجمع بين التشويق والكوميديا والأكشن. إذا مستمعينا، هذا الفيلم شهد رهان طبعا من صناع العمل على الخلطة التجارية اللي شهد هذا الفيلم. إذا يعتمد فيلم صقر وكناريا في حبكته الدرامية على الخلطة التجارية المجربة في السينما المصرية، وهي المزج بين أجواء الحركة والإثارة مع الكوميديا، وبالإضافة إلى القصة الرومانسية. ويظهر البرومو الرسمي للفيلم الذي حصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي ملامح هذه التجربة بوضوح، حيث يتضمن لقطات أكشن تحبس الأنفاس، منها مواجهات مع عصابات الياكوزا، مطاردات مسلحة، ومشهد سقوط الفنان خالد الصاوي من طابق علوي فوق سيارة. كما يبرز البرومو الثنائية الكوميدية التي تجمع لأول مرة بين محمد إمام وشيكو الذين وصف برصاصتين في مسدس واحد، ومع تكرار أفشات كوميدية ومواقف مواقف طريفة تجمعهما بضيوف الشرف خاصة محمود عبد الغني ودياب اللذين ظهرا بلقطات تحمل السلاح. ومستمعين أكيد بالنسبة لهوية العمل السينمائي وترقب الجمهور، فذكر أن يتماشى العمل مع متطلبات الإقبال الجماهيري في موسم الصيف الذي يفضل الأفلام الكوميدية الحقيقية المدعومة بعناصر الإثارة.
4: أنت 12 سين؟
5: لا أنا شايل الباس، وريت تبلغ اللي عمل الشاكو بقى أنه يلفها ويحطها في
4: فين؟
5: صندوق الشكاوى.
4: حلوة. طب انا لو عايز ابقى زيك عامل ايه؟ وجعتك
5: نفسية؟
6: بلال في الجيم بتلبس جيم.
5: انت مش عاوز تبقى زيك يا بلال، قول بس يا رب ما طلعوش ياكوزا. طلعوا ياكوزا.
4: طلعوا ياكوزا؟
5: ياكوزا.
4: اسف صراحة. لا ما حدش عرفني طريق جرة.
5: ايه الحركة دي؟
4: مش عارف بهدته.
7: بتلاقوا يا كان حتى لو كان مخبى بجهنم.
8: وانت
7: يا
8: مالك
7: فين
8: وراهم؟
4: بتلم الشرحات يا مالك. انت دافع زي
3: إذا مستمعي الكرام، هذا برومو الخاص أو الإعلان الرسمي لفيلم صقر وكناريا بطولة تشيكو ومحمد إمام. هو من 7 أيام على فكرة،
2: بعد يعني كلها
3: بعد ما وصل دور السينما العمانية.
2: نعم،
3: والفيلم احنا في ترقب، واضح ان الفيلم
2: والله يعني من خلال
9: انا بصراحة معلومة جديدة ان اولاد عادل إمام فنانين،
3: محمد إمام وفي مخرج اللي هو عادل، مش عادل،
2: مو عادل،
3: محمد إمام. وأيضا احنا قرأنا في الخبر
2: أيوة.
9: يعني حلونا عائلة
3: رامي.
9: أيوة
3: رامي،
9: حلونا عائلة
3: المخرج
9: فنية.
3: رامي هاي نعم. وبالنسبة لأيضا الأحفاد كانوا متواجدين أيضا في عرض هذا الفيلم صقر وكناريا. إذا المستمعين الكرام، هذا جوسيبيك آخر أخبار الفن والفنانين. إحنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس، وهذه تحية نقول مسائية إن شاء الله تعالى، ليلة سعيدة للجميع. وأيضا ندعوكم لمتابعة برنامج ما قبل العاصفة مع الزميل العزيز حسين جعبوب وأيضا بدر البلوشي. البرنامج هذا خاص لبرنامج طبعا بنهائيات كأس العالم 2026.
2: إذا مستمعينا كنا معكم،
3: نذكرهم بعد الساعة 9 ترى البرنامج.
2: أيوة
3: الساعة 9 البرنامج لغاية الساعة 11.
2: وتقبل تحياتنا أنوار العلوي، عيد الخويطري، أبرار المشيفري، وأكيد الزميل بدر البلوشي. مستمعينا اليوم في نهاية حلقتنا اليوم، وبانتظاركم بإذن الله تعالى غدا في نفس الموعد الساعة 5 مساء بإذن الله تعالى. ودمتم بحفظ الله ورعايته.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعد.

0: الإيمان فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب.

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين، يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: We are ready.

بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اوقاتكم مستمعينا الاعزاء اينما كنتم تتابعونا في برنامجكم ما قبل العاصفه، هذا البرنامج الخاص بكاس العالم، تفاصيل كثيره حول هذا الحدث الرياضي الكبير. الارجنتين تهزم النمسا بفضل ثنائيه ميسي وتضمن تاهلها للدور ال 32. إذا ضمن منتخب الأرجنتين حامل اللقب التأهلي للدور 32 بعد فوزي على منتخب النمسا بهدفين دون رد بفضل ثنائية وقع عليها النجم الأسطوري ليونيل ميسي ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في نهائيات كأس العالم فيفا 2026 على استاد دالاس بالأمس. بهدفي ميسي أصبح الهداف الأسطوري في تاريخ كأس العالم، ميسي ب 18 هدفا الهدف التاريخي لبطولة كأس العالم، بعد ذلك الألماني ميرساف كلوزا ب 16 هدف والبرازيلي رونالدو الظاهرة ب 16 هدف والألماني غيرد مولر ب 14 هدفا، الفرنسي كيليان إمبابي الذي حقق هدفين في مباراة الأمس ليصل إلى 16 هدف. إمبابي اقترب كثيرا من منافسة الأسطورة ميسي. المنتخب الفرنسي تغلب على نظيره العراقي بثلاثية ويبلغ دور الاثنين والثلاثين. حسمت فرنسا بطاقة العبور إلى الدور الاثنين والثلاثين من منافسات كأس العالم فيفا 2026 بتغلبها على العراق. وفاز منتخب فرنسا على نظيره منتخب العراق بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة ضمن منافسات كأس العالم فيفا 2026. بهذا الفوز المنتخب الفرنسي يضمن الصعود إلى دور 32 بعد هذا الفوز الثاني على التوالي بالنسبة للديوك الفرنسية. المنتخب النرويجي يهزم السنغال ويتأهل إلى دور 32. حسم المنتخب النرويجي تأهله إلى الدور الاثنين والثلاثين بعد أن تغلب على نظيره المنتخب السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة ضمن كأس العالم فيفا 2026. في مواجهة عربية خالصة تغلب المنتخب الجزائري واقتنص فوزا ثمينا من الأردن الذي ودع المنافسات بعد الخسارة الثانية على التوالي. تمكن المنتخب الجزائري من اقتناص فوز صعب وثمين من نظير المنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة العاشرة ضمن كأس العالم فيفا 2026. أيضا مستمعين أذكر بأن البرتغال تقدم الآن بالهدف الثاني أمام منتخب أوزبكستان بعد أن أتى الهدف الأول في الدقيقة السادسة من صناعة جواو كانسيلو عن طريق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والهدف الثاني أتى عن طريق اللاعب نونو مينديش.

0: إذن هكذا هي نتائج المباريات والأحداث والإثارة ما زالت مستمرة في كأس العالم. قبل البدء والحديث في هذه الحلقة عن محاور عدة تخص مباريات الأمس ومباريات اليوم والقادم بمشيئة الله، أرحب بضيفي في الاستوديو الكابتن حسن أحمد حسن، أكاديمي رياضي. مساء الخير كابتن حسن، وهلا فيك. الله يسلمك. والكابتن القدير يونس أمان، نجم الكرة العمانية سابقا. مساء الخير أبو أسامة، نورت وشرفت. متى الوصول من صلالة؟
1: وصلنا اليوم من صلالة.
0: المايك كابتن يونس.
1: وصلنا على العجل.

0: أيضا نرحب بالكابتن القدير يونس أمان نجم الكرة العمانية سابقا. مساء الخير كابتن يونس.
1: مساء الخير أخ حسين.
0: نورت الله يحفظك. وشرفت الحمد لله على السلامة.
1: تسلم الله يسلمك.
0: متى الوصول؟
1: واليوم اليوم من صلالة.
0: شفت العاصمة منورة؟
1: منورة؟
0: أكيد
1: من زمان والله.
0: الله يسلمك.
1: من زمان منورة العاصمة.
0: إذا كابتن يونس أولا أبدأ معك من خلال متابعتك لمباراة كأس العالم, وأيضا أبدأ مع الأستاذ مع الكابتن حسن. مباريات بالأمس شهدت إثارة ومتعة وندية, ما أعرف ببدأ معك كابتن يونس, أي مباراة تابعتين بالأمس؟ أي في مباراة صارت عليها؟ مباراة فرنسا مثلا, الجزائر والأردن؟
1: أنا فرنسا كنت متابع لين الأمطار, كنا برا
0: لين العاصفة الرعدية.
1: لين العاصفة, هل البرنامج مالكم هو مال العاصفة هذا البرنامج؟
0: لا لا, ما قبل العاصفة برنامج رياضي بامتياز خالص.
1: لا لا, حقيقة مباراة فرنسا كنت متابعها, كنت متحمس للفريق العراقي انه يقدم يعني اداء جيد واقل شيء نشوف اهداف. ما اعرف, انا يمكن اكون حسين معاك اليوم, ما انا يمكن اكون مختلف في تفكيري حول
0: على راحتك,
1: مختلف مع الفرق والجماهير. احنا كل واحد يعرف قدره, من عرف قدره يقدر يعدي ويقدر. اليوم احنا نشوف الفرق العربيه ونتعصب لها, كنا نريد السعوديه تنجح ونريد قطر تكون في, لكن كرة القدم فيها فوارق وفيها إمكانيات وفيها فرق كبيرة وفيها يعني, ما هي العملية عملية مثل ما يقولوا فهلوة وشجاعة إننا نحن نقدم ونعطي, لا, هناك في عمل وفي عشان تتطور وعشان تكون كبير وعشان لابد أنك تشتغل ولابد أنك تصبر, ولازم تعرف أنه في فرق كبيرة, في البرازيل, في ألمانيا, في فرنسا, في هولندا, في فرق كبيرة لا زالت موجودة. اليوم نحن نلعب في فريق, في 48 فريق موجود, 48 يعني. أنتوا اليوم اللي الأجيال هذه اللي تعيش هذه البطولات, الأجيال مثلا نقول الصغيرة, الأجيال القديمة لا, عندها يمكن اعتراض على دخول العدد الكبير لل 48 فريق لكأس العالم. كأس العالم كانت بالنسبة لنا نحن في السبعينات وفي الثمانينات هي 16 فرقة, 16 فريق يعني, 16 فريق يعني, كأس عالم.
0: كلامك كأس العالم كان سهل مو صعب؟
1: كان صعب,
0: 16 فريق سهل,
1: 16 فريق كان صعب.
0: الآن طويل,
1: صعب إنك توصل
0: تلعب مباريات كبيرة.
1: اليوم عندك فرصة, اليوم شوف العمل وباين يعني من خلال الاتحادات الدولية, أي عمل فيها التجارة وفيها المال وفيها, اليوم المال هو اللي يلعب في
0: أبو أسامة البطولة. عذر عن المقاطعة, خبر حصري, نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد هذا الهدف يواصل كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية. وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية بعد وبات رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ في نهائيات كأس العالم. تعليقك كابتن حسن على هذا الهدف الجميل بالنسبة لكريستيانو رونالدو, وأصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نهائيات كأس العالم.
2: شوف كريستيانو هو أسطورة, يختلف عن ميسي كتير, وعنده طموح, عمره 40 سنة مستعد يلعب لل 44 سنة, وليسجل هدف لاعب مثل كريستيانو رونالدو بست نسخ وبعمر هذا العمر, بدك تشوف كريستيانو كيف محافظ على حاله, بدك تشوف كريستيانو كيف عم يشتغل, كيف عم يعمل على نفسه, يعني بالنهاية بيضل اسمه أسطورة, وإن شاء الله هو ياخذ كأس العالم ليضل ليكون بالقرن 22 آخر أسطورة بالقرن 22 ياخذ كأس العالم اسمه كريستيانو رونالدو. ميسي أخذها, مارادونا أخذها, بيلي أخذها, بيضل عندك كريستيانو, لأنه بعد ميسي وكريستيانو لحديت هلأ ما في حدا إلا شوي من بابي, لكن من بابي بده وقت لسه لحتى يبين أكثر وأكثر.
0: جميل, له نرجع كابتن يونس, عندك تعليق على كريستيانو؟ إيش بتحب تقول عن هذا النجم وهذا الأسطورة الكبيرة
1: كريستيانو؟ مثلا احنا دايما نحب الأسماء ونحب النجوم, كرة القدم بدون نجوم وبدون أسماء ما تكون جميلة. يعني ليش الناس كانت تشجع البرازيل وتشجع ما أعرف مين, تشجع لأنه تشجع الأسماء وتشجع اللعبة, يعني بدون ما هو اليوم التعصب, أنت تتعصب الفريق معين عشان هو الفريق الأحسن والفريق الأفضل. كريستيانو هذا مواهب, قدرات ما تجيك كثير, يعني ما تتكرر كثير في الأزمان, تجي ناس لكن ما تتكرر. يعني كريستيان 6 بطولات بيسجل, والهدف الرئيسي عنده انه ياخذ كاس العالم مش انه يسجل,
2: صح؟
1: فياخذ كاس العالم, اهدافه دائما في خلال البطولات اللي يلعبها انه يفوز بكاس العالم, اما التسجيل فهذا عمله طبعه, يعني اذا ما سجل اذا ما هو كريستيانو,
2: صحيح؟
1: صح ولا لا؟
2: صحيح.
1: فكريستيانو هذا واحده من الظواهر المختلفة ومختلفة مختلفة في طريقة عملها. يعني هو يشتغل على نفسه كثير، على عمله، على التغذية، على
2: أكيد أكيد أكيد.
1: واللي مثلا يريد النجاح في مثل هذه الفترات لكل هذه
2: بينام بدري ويصحى خمسة
1: يعني هو حياة مختلفة.
2: طبعا
1: حياة مختلفة، حياة غير. واللاعبين الرياضيين واللاعبين القدرات هذه عندما تنجح وتستمر، إذا هناك وراها عمل صعب قد يبعدك عن أسرتك، يخليك بعيد من أهلك، من أصدقائك، من سهراتك، من جلساتك. فهذه نموذج للاعب المنتظم، اللاعب اللي يريد يكون فوق.
2: كريستيانو وميسي محافظين كثير،
1: وكثير لعيبة يعني هم ما تقتصر على ميسي وعلى لا، في العالم كله في لعيبة. يعني خلينا ناخذها بالدول، الألمان منتظمين
2: جدا
1: صح ولا لا؟ صحيح. يعني ما هو لاعب واحد بس،
2: صحيح كلهم
1: لا
2: صحيح.
1: الألمان صحيح. هم صح. ناس تفكيرهم بالصورة
2: صح.
1: صح. حتى في السيارات، حتى في الشراء الخاص، ما ما ما ما
0: جودة.
1: في
0: جودة ما عالية
1: وما هم ما فيها البهرقة هذيك.
0: صحيح. لا يعني بالعكس، سياراتهم فخمة
1: فخمة، لكنهم هم عندهم هذيك الهدوء، ما عندهم هذيك الدعاية الصخب. وإلى اليوم مثلا ألمانيا، إذا تكلمنا ألمانيا، القدوة ما لها بيكن باور.
2: لا مين بيكن باور؟
1: مين؟ إلى اليوم قدوة ألمانيا بيكن باور. يعني تخيل واحد من السب ليقونة، يعني هذا بيكن باور.
0: طيب كابتن يونس، بنرجع لمباريات الأمس، ببدأ مع الكابتن حسن. كيف قرأت هذه النتيجة، فوز كبير لفرنسا أمام العراق؟ وإذا كنت تابعت المباراة وحتى التلخيص، كيف تابعت المنتخب العراقي أمام الفرنسي؟
2: شوف، هذا مستواهم، أكثر من هيك ما راح يقدروا يعملوا. هذا مستواهم. يمكن أول هدف فيت تسديدي من برا، وتاني هدف فيت خطأ مشترك بين الحارس والمدافع، يعطي باس لبعض، إجا من بابي خطفه وسجل الجول. آخر مرة العراق بال 1986 اشترك بكأس العالم، وهي تاني مرة، مظبوط ولا لا؟ فهذه القدرة، يعني أنت اليوم عم تطلع من بلد حرب أهلية منهكة، حروب أهلية منهك، مليون شغلة، بس آخر فترة الاتحاد العراقي السابق اللي بترأسه عدنان درجال عمل شغل جبار صراحة. عمل شغل، سافر على أوروبا، عمل اتفاقيات مع الاتحادات الأوروبية، عمل جاب الأكاديميات الأوروبية البروفيشنال، جابها زراعة بالعراق، كل فترة كل مجموعة بيسافروا على أوروبا. طلب من الاتحاد الإسباني يلعبوا مباراة ودية مع إسبانيا، والأوروبيين بيطلبوا فلوس، لكن عدنان درجال ما أخذوا منه فلوس. اشتغل شغل خطة العمل اللي وضعها للسنين القادمة. هذا ما قدرته منتخب العراق، يعني لا يكلف الله نفسه بالوسعة. تطلب مفاجأة، أنت عم تلعب قدام النرويج، وعم تلعب أمام فرنسا، يعني شو تطلب منه مفاجأة؟ ممكن كان يربح الفرنسيين 1-0 لو ما الخطأين اللي يجوا ما في غيرهم، ممكن إيه، بس أكثر هيك ما فيني يعملوا يعني بالنهاية. بس أنا بقول لك شو بتكسب العراق هلا. بتكسب العراق شغلي واحدة ما في غيرها، إنه ممكن بعض اللاعبين اللي أبرزوا بكأس العالم بدأت العروض تنهال عليهم، من أيمن حسين أحد الأندية الدوري الفرنسي، بدأت العروض تنهال عليه. هذا ممكن هذه بتفيد العراقيين باللحظة هذه.
1: هو شوف، أهم حاجة
0: نتابع الأهداف، نسمع الأهداف شوية.
1: الهدف الأول جميل، هدف جميل، الرجل اليسرى
3: في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
1: لا زالت
0: هدف فاجئني حقيقة من مبابي، هو أيضا يجيد التسديد بالقدمين اليسرى واليمنى، ولكن هدف جميل يحسب لمبابي. وضوح الرغبة الكبيرة لهذا النجم أن يصبح أحد هدافي كأس العالم، وهذا اتضح جليا. أمس حاول وسجل الهدف الثاني، حتى زملائه يعني يتمنى أو يسعى بأن يكون مبابي أحد هدافي كأس العالم. هذا وجدته في مباراة أمس.
1: هدف كأس العالم السنة الماضية،
0: السنوات الماضية كلوزة 16 هدف، ميسي
1: لا
0: فاقه.
1: لا
2: هدف، انت هو عم يحكي عن هدف 22
0: ميسي، اتوقع مع مبابي مناصفة،
1: مع مبابي،
2: مع مبابي،
1: مبابي
0: هو مبابي مناصفة،
2: هو مبابي صحيح، ثلاث اهداف بالنهايه
0: صحيح. مبابي.
1: مبابي كمهاجم، انا اتكلم مثلا
0: انت مهاجم،
1: المهاجم ايش يريد يسجل اهداف، هو هذا شغلته انه يسجل الاهداف،
2: ما يشبع
1: ومهما سجل إلى اليوم كريستيانو يريد يسجل، ميسي يريد يسجل، حتى لو الخمسين هم بيلعبوا راح يكون عينهم على الجول، على الهدف، على المرمى إنهم يسجلوا.
0: بس نشوف الهدف الثاني غلطة بالنسبة لي.
1: شوف الأخطاء كثيرة، إحنا الأخطاء
0: نسمع الهدف.
3: أحمد باسل يستفيد منه المنتخب الفرنسي ويفعلها مسجلا الهدف الثاني، هدفان مقابل صفر صارت النتيجة في وقت
0: هدف. يعني ربما كان غلطة غريبة من مدافع المنتخب العراقي يحاول يمررها الحارس بهذه الطريقة، والأجواء أمطار، نعرف المباراة توقفت أكثر من ساعة قريب ساعتين ورجعت مرة ثانية، يعني غلط هدف. ولكن يحسب للاعب عثمان ديمبلي أنه كان يعني غير أناني في هذه اللعبة، فأراد امبابي أن يحرز هدف ثاني.
1: شوف يعني إحنا الفرق دائما الأقل جودة في مثل هذه المباريات هي اللي تخطي الأخطاء هذه، والأخطاء مثلا ألمانيا وأسبانيا ما تخطي الأخطاء هذه متكررة، يعني ما تصير كثير لأنه دائما عندهم حرص، دائما عندهم وعي. إحنا يمكن في البناء وحالة البناء اللي كانوا بيبنوها في العراق يمكن تكررت هي المباراة الماضية أو المباراة اللي قبلها، صارت نفس الأخطاء قريبة، يمكن ما تكون دخلت أهداف وفي واحدة دخلت هدف في مباراة العراق الأولى، فالأخطاء هذه متكررة. وهذه
0: إيش أسباب الأخطاء؟ قلة خبرة؟
1: أيوة، الخبرة، الثقة، الفرق اللي بتلعب معها على منك، حالة الضغط اللي يقوم فيها الضغط
0: العالي
1: الفرق الخصم مؤثر عليه، ولأنك أنت مصر على البناء من الخلف، فعندما تصير عندك أكيد بتخطأ.
0: الهدف الثالث كابتن يونس، الهدف الثالث
3: يبحث عن أهداف أخرى وهدف ثالث على الأقل تلعب هنالك لأوليزي، أوليزي
0: ديمبلي
3: والثالث أوليزي وديمبلي وجول، ثالث أهداف المنتخب الفرنسي
0: حقيقة. أوليزي متألق، صنع هدفين في المباراة الماضية لكيليان إمبابي والآن يصنع لعثمان ديمبلي. يستحق عثمان ديمبلي هذا الهدف بعد أن يعني كان غير أناني في المباراة في اللعبة الماضية.
1: الهدف الأول.
0: كابتن حسن، أنا تابعت المباراة كاملة، انتظرت رغم الأمطار وتوقفت المباراة بسبب العاصفة الرعدية، وأجبر جميع الجماهير أن تغادر الملعب للأمانة واللاعبين للحفظ والأمانة للسلامة، وبعد ذلك رجعت المباراة. حقيقة أقولها بكلمة فخر واعتزاز، أعتز بالمستوى اللي ظهر فيه المنتخب العراقي بعيدا عن الخسارة، كان لعب رجولي، استحواذ، حتى الاستحواذ قريب مقارنة منتخب فرنسا، منتخب فرنسا 65% العراق 44، لعب مفتوح. أثبتوا العراقيين أنه ما كان فيه تخوف كبير، ولكن الهدف إجت في النهاية آخر المطاف لأنك تلعب أمام منتخب فرنسي. حقيقة أنا استمتعت بأداء المنتخب العراقي رغم الخسارة.
2: شوف الأهلي تاني مرة بيشاركوا بكأس العالم، وكان عندهم هدف أنه يعملوا أقل شيء إنجاز يصعدوا للدور الثاني، هم العراقيين بحد نفسهم. يعني المباراة مبارح لو ضل محافظين على الريتم مثل ما لعبوا أول، مثل ما لعبوا على نتيجة 1-0، مثل ما لعبوا أول شوط، كان ممكن يطلعوا بأقل كلفة نتيجة الأخطاء الفردية اللي صارت بالهدفين. يعني ما صار بنتيجة تكتيكية أكثر، ما صار واضحين
0: كان فردي من خارج
2: الخطأ، أول خطأ والتاني التخطيط الطبيعي اللي كان سلبي جدا على اللاعب.
0: صحيح
2: على الوزير. قلت لك أنا برجع بقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، وهني عندهم طموح إنه يعملوا إنجاز، كانوا إنجاز لتاني مرة إنه لربما وصلوا للدور الثاني، فرحوا الشعب العراقي وفرحوا العرب. زي الأردنيين نفس الشيء. الأردنيين يعني إذا بتتابعن للأردنيين كيف كانوا عم يقاتلوا بالملعب، بس قلة الخبرة كانت تنقصهم، وكان الأردنيين شوي لو عندهم نطفة انضباط أكتر كان ممكن يعملوا شيء.
0: جميل كابتن يونس، كيف تقيم هذه الجرأة من المنتخب العراقي أن يقدم مباراة مفتوحة ليست دفاعية؟ التحولات كانوا جيدين، وصلوا إلى مرمى فرنسا في أكثر من مناسبة، فكانوا مقنعين في بعض من فترات المباراة.
1: صحيح، أنا شوف يمكن تداخلت معك الأسبوع الماضي وقلت لك يعني في فرق زي العراق وفرقنا، أنا يعني إحنا رايحين نشارك في كأس العالم، هل بس نجلس في مناطق الخلف وندافع ونبعد الكرة ونطلعها لا، علينا نلعب، نلعب ونوري كرتنا ونوري انه في لعيبه، في امكانيات، لانه في ايضا عيون موجوده في الاستادات، موجوده وفي الانديه وفي المنتخبات، هم بينظروا نظره مختلفه، ككشاف بينظر اللعيب ممكن يشوف في العراق لعيبه غير، السكاوتينج مال
2: طبعًا
1: هذا
2: طبعًا طبعًا.
1: فبينظر نظرة مختلفة، ما بينظر لنتيجة المباراة، هو نتيجة لا المباراة لا لا لا لا. ما تهمني، يهمني اللاعب من الرقم 20 ومن الرقم 11، فهذه مهم. اليوم الخسارة طبيعية عندما تصير تخسر من فرنسا بطلة العالم وبطلة أوروبا وبطلة معرفة فيها كل النجوم، هذه أمر طبيعي. إحنا ما نزعل اليوم، إحنا ما قدمنا عمل،
0: نخسر بدون أداء
1: وما عندنا جرأة وما عملنا شيء وما قدمنا شيء، نرجع تتخوف. لا أنت روح كأس العالم، إحنا ما نطلب منك العراق ومصر وما أعرف، ما نطلب منهم كأس العالم، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: مطلوب منه انه يلعب، يوري انه كرة القدم العراقية كانت كرة جميلة وكرة قوية وعندها لعيبة وفيها نجوم وفيها جماهير تحب الكرة العراقية. يا اخي يلعب وخلينا نلعب وخلينا نستمتع، نلعب ثلاث مباريات في كاس العالم، خلينا نستمتع في الثلاث مباريات، خلي الجمهور يستمتع، خلي الناس اللي بتتفرج، خلي اللي متابعة للاعبين والكشافين هذول يستمتعوا بهذه الأولاد.
0: الآن كريستيانو رونالدو يحرز الهدف الثالث بمنتخب البرتغال،
1: هذا شغله
0: تخصص
1: كريستيانو، هذا شغله.
0: أثارت حفيظته يعني ميسي كيليان امبابي، فهذا استفز النجم كريستيانو فحاول يضع بصمة.
2: سجل الهدف الثاني،
0: الثاني له شخصين والثالث
2: اثنين صاروا له هلين
0: هدفين،
1: سجل هدفين
0: الثاني له شخصين والثالث للفريق.
1: هذا
2: البرتغال مكمل للدور الثاني.
1: أحسن، هذا شغله
2: طبعا
1: هذا شغله طبعًا. اذا ما سجل قلت لك ما هو كريستيانو، لكن هذا شغله. لكن احنا اللي نقوله هو في السن هذا وفي النشاط مش الكبير اللي هو معروف عنه وسرعته وقوته، لكنه يا اخي هذا هداف.
0: كابتن يونس ابو اسامه، برجع للمباراه حقيقه، انا اعجبت في اللاعب العراقي ميرخياس دوسكي لاعب نادي فيكتوريا بلجن، حقيقة بيلعب ثقة عالية، الظهير الأيسر، يعني كان أحد نجوم هذا اللقاء، وما كأنه يعني ولا كأنه يلعب أمام منتخب فرنسا.
1: هو اللقاء السابق إذا بتنظر بالنظرة هذه اللي أنا أتكلم عنها، أن بنظر الناس يعني مثلا هذا بيشتغل هنا وهذا بيشتغل، أنا بنظر للناس بعيد عن النتيجة، بنظر أنه هذا قدم عمل حلو وهذا قدم عمل حلو وهنا في عمل حلو، فأنا بنظر للأعمال هذه. انا جاي استمتع في كاس العالم، انا يونس امام ما جاي ازعق نفسي،
0: يعني لعب في الدور الشيكي ترى، يعني
1: معظم اللاعبين العراقيين
0: ايضا، لاعب الثاني ايضا كان احد نجوم هذا اللقاء،
2: واحد منهم
0: زيدان اقبال
2: لعب حقيقة. بالدوري هلا ايمن حسين ري على احد الانديه الدرجه الاولى، عطيه جي عرض
1: كثير من لعيبه العراق من كم من سنه
2: بالدول العربيه فقط.
1: شوف
0: حتى اقبال زيدان لعب دوري الهولندي، تالق بشكل كبير في المباراه. هنا يتضح جودة اللاعب اللي يلعب خارج الدول العربية، يلعب في أوروبا في دوريات ربما دوريات تنافسية، يظهر في المباريات الكبيرة في كثير من الأحيان.
1: شوف الإمكانيات في العراق إمكانيات كبيرة، العراق عندها يعني بحكم أنه نزوح كثير من العراقيين في أوروبا وفي وعيشتهم هناك، فمتواجدين مثلهم مثل المغرب مثل لبنان مثل مصر،
2: مثل المصريين صحيح
1: متواجدة الخامات هذه متواجدة. فقط الآن أنا بكلمك عن العين اللي تنظر وتدور هذه الناس وتطلعهم
2: بالكاس العالم
1: وتقنعهم أنهم يكونوا متواجدين في
2: يمكن يكون في ميت أيمن حسين، يمكن يكون بدأ ظاهر برا
0: خروج أيمن حسين في المباراة الماضية،
1: لكن الفريق العراقي المباراة الماضية والمباراة الثانية ظهرت أسماء فعلا، منهم الظهير
2: الأيمن
1: جوكسي
0: الأيسر
2: فيكتور
1: الأيسر لعيبة يعني ناس بتلعب كرة حلوة.
0: طيب خروج اللاعب أيمن حسين ربما أثر على الفريق في رأيك، ودخول الحمادي إلى المباراة، خرج للإصابة أيمن حسين في بداية المباراة في تقريبا دقيقة 25 بالضبط خرج، ودخل اللاعب لحظة خلينا نتأكد من الاسم الحمادي بالفعل علي. دخول يوسف أو عفوا خروج أو دخول علي الحمادي وخروج أيمن حسين دقيقة 26
1: هو علي وأيمن هم والحمادي هم
0: المهاجمين الصريحين،
1: هم بيلعبون رأس حربة باثنين رأس حربة، وعلي رأس حربة اللي هو رقم 9
0: دخل بدل أيمن حسين،
1: علي الحمادي اللي هو رقم 9
0: أيوة. رقم 9 بالضبط
1: رقم 9 وهو رقم 9 اصلا، هو رقم 9 في العراق مع ايمن، حتى في مباريات كان ايمن خارج التشكيل كان علي، فالاثنين حلوين يعني، والاثنين يذكرونا بمهاجمين العراق السابقين يعني احمد راضي
2: والمجموعة الله يرحمه
1: ايه يعني كانت العراق فيها والجيل الاولي يعني اللي هم يعني فلاح حسن وما اعرف يعني في صراحه العراق أجيال خرجت أجيال جميلة
0: جدا. رغم الابتعاد الطويل عن مشاركات في كأس العالم إلا أن
2: أوضاع البلد كل مرة ما بيريحوا للعراق، كل سنة إيران بعدين عراق بعدين أمريكا بعدين ما ريحوا.
1: شوف الحروب، الحروب مزعجة، الحروب الحمد لله يبعد عنا، هذا الحروب تبعد عن دولنا و... يعني شوف العراق خرجت من حرب إلى حرب إلى حرب إلى حرب، يعني
2: ما ارتاحت،
1: مشكلة كبيرة يعني. والعراق شعب يحب كرة القدم بجنون يا حسين، بجنون مجنون.
0: وهذا ما شاهدنا أيضا الآن يعني، أنا نتابع الدول العراقي مع الكابتن رشيد جابر لما درب فريق القوة الجوية.
1: نبارك له بفيصل، نبارك له بفيصل ونبارك للقوة الجوية عبر قناتكم الحبيبة. أنا حقيقة متواصل مع رشيد على طول ودائما بينا تواصل.
2: أبو فيصل بتعرفه؟
1: أبو فيصل أعرفه من صلالة، من هناك عندنا أبو فيصل زميل أنا وياه.
2: لا افتكر أبو فيصل تبع
1: فيصل العراق. فيصل العراق أهل العراق حبايبنا وأهلنا. لا رشيد جابر من المدربين اللي يعني الناس اللي تشتغل واللي تحب تنظم العمل واللي تحب، وفي الأخير هذه النتائج نتائج تنظيم عمل
0: صحيح.
1: ما تقيل
2: كابتن العراق فيها مواهب كتير
0: صراحة. والله العراق بالفعل أثبت إنه فيه مواهب كبيرة
2: من زمان مش من الحين.
1: العراق جميل.
2: لو ارتاحت العراق بتلاقي كل سنة وصل أخذ كأس آسيا وصل على.
0: إذن ما نطلع فاصل وبنرجع بإذن الله مستمعين الأعزاء لاستكمال برنامجكم ما قبل العاصفة، البرنامج الرياضي الذي يعنى بكل تفاصيل كأس العالم. ابقوا معنا.

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان

0: لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي إم سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-2000. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: برنامج ما قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
4: يا هلا مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى، وأهلا بحضراتكم من جديد. كنا معكم قبل لحظات للحديث عن كأس العالم. حياكم الله مستمعينا وينما تتابعوا الشبيبة FM عبر التردد 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و98.5 في صلالة. الحديث شيق مع ضيوفي في الاستوديو، الكابتن يونس أمان نجم الكرة العمانية السابق، وأيضا الكابتن حسن أحمد حسن أكاديمي رياضي، حول مباريات كأس العالم، حول التفاصيل الجميلة، حول كل هذه الأحداث التي تدار. كنا قبل الفاصل نتحدث عن مباراة فرنسا والعراق، ظهور مميز للعراق رغم الخسارة الكبيرة أمام فرنسا. كابتن يونس، تأجيل المباراة، تعليقك على هذا الموضوع، تأجلت المباراة أكثر تقريبا ساعة وأكثر.
5: والله شوف الأحداث اللي تصير في أمريكا، يعني حتى في 94 يعني صارت هذه الحكاية، توقيف المباراة والعواصفة والإنذار والكلام، فهذه أحيانا غريبة علينا إحنا، لأن في الحالة هذه يا أخي أنا أضمن كأس العالم، متعة كأس العالم أضمنها. كيف تضمن متعة كأس العالم؟ ما تضمنها كذا في أمريكا صراحة، والله يعني ما تضمنها. وتخيل الأسباب أيضا كثيرة، أنك تلغي حكم وما توافق على حكم، ما توافق على لعيب، ما توافق على مدرب، ما توافق، يعني مشكلة ترى. يعني هذا كأس العالم، كأس العالم يهمنا كلنا بدون مجاملة، يعني يهمنا أنه كأس العالم هذا يبقى كأس العالم الراقي النظيف اللي نحن نتفرج عليه، ونتفرج بدون مشاكل، وتتفرج يعني العالم كله أنت بتجمعه. صحيح إحنا نريد أمريكا كدولة كبيرة وكدولة إنها يعني عظمى إنه يبقى فيها، تبقى فيها كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى، نرفضها رغم إنه الأمريكان ما حابين الكلام هذه، إنهم تشيلوا منهم البيسبول وتشيلوا منهم كرة السلة وتشيلوا جماهير كرة السلة. ولهذا نلاحظ يعني حتى في أمريكا يعني قبل البطولة في ناس في الشارع وبجنب الملعب ما يعرفوا عن كأس العالم.
4: أنا شفت مقطع موجود لأب فرنسي، ابن يشكر أب إنه دعاه لمشاهدة كرة القدم، أول مرة يشاهد كرة القدم، مشاهد كأس العالم، ولابس يعني القميص الفرنسي، الأب والابن. فقال أنا جدا يعني ممتن لأبوي أنه خلاني أعرفني على كرة القدم، ولأول مرة في حياتي أحضر مباراة وأفهم كرة القدم. كابتن حسن، يعني اليوم ربما هذه الأحداث تعودت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، تتوقف المباريات من خلال البيسبول وكرة القدم الأمريكية، فهذا أمر يعني معتاد عليه في أمريكا.
6: صحيح هذا الكلام، يعني ما بس أمريكا، أمريكا والمكسيك وكندا، لكن الكندا أفضل تنظيما من المكسيك وأمريكا بكثير، والواقع هيك يعني بصراحة بكثير من الأمور. هلأ الشتاء هذا شيء رباني سبحانه وتعالى، لكن المشاكل الأخرى اللي عم تحصل بين المكسيك وأمريكا مشاكل فظيعة الحقيقة. عندك بعض الأمور اللي عم تصير كالسرقات، بعض البنية التحتية مش حاضرة، مش جاهزة، موجودة أصلاً، بعض المافيات عم تشتغل شغلة لكن الإعلام ما عم يقول عنها. وأصلا يعني في مافيات بالمكسيك قد شعب المكسيك يعني بالنهاية، وشوارع وبعض شوارع أمريكا يعني كمان في مافيات فظيعة. لكن الأكثر تنظيما بكأس العالم هي كندا، أكثر تنظيما واحتراما للشعوب هي كندا، أما الشيء الثاني أمريكا ولا المكسيك ففي بعض الأمور الإعلام ما يحكي عنها، يعني ما يحكي عنها ابدا، يعني في كثير اخطاء فظيعه. هلا الشتاء والعواصف هذا شيء ربنا وقدر الله وما شاء فعل، يعني ما فينا
5: نحن نحكم. استاذ حسين يعني صحيح كلام، يعني الدول هذه فيها، لكن انا اتكلم عن كره القدم، حمايه كره القدم. يعني انت كيف تحمي كره القدم، كيف تعيش كره القدم، كيف تستمر كره القدم نظيفه جميله، يعني كل المتغيرات اللي تتم الان في كره القدم. ليش؟ عشان انه كره القدم تظهر مظهر افضل، يعني الفار والحكم عنده كاميرا هنا في عينه ما اعرف وين محطوطه. صحيح هذا الكلام كله، نحن نريد كره القدم جميله، يعني المتعه، يعني انا جالس اريد استمتع بكره القدم، يعني اسهر للصباح الساعه 5 والساعه 7 والساعه 8 واحيانا بننام الساعه 10 و11 صباح، صح ولا لا؟
6: صحيح.
5: نريد نستمتع، يعني المباراه تقطع عليك بعد ساعه بتلعب، بعد نص ساعه بنلعب، ويمكن ما تلعب. لا هذا الكلام حتى يعني بياثر على على على كره القدم.
6: صحيح كلامك،
5: ياثر عليها. المكسيك رغم الظروف، رغم المشاكل، رغم العصابات، رغم في كل الدول، لكنه شعب يحب كرة القدم. الشعب المكسيكي، يعني الشعب
6: المكسيكي مولع بكرة القدم.
5: المكسيكي يعني هذه كأس العالم الثالثة،
6: ما في الدوري المكسيكي ولا الدوري الأرجنتيني الملاعب.
5: صح أنا ولا غلط؟
6: لا لا كلامك صح.
5: السنة الثالثة يعني المرة الثالثة، يعني 70 يعني كأس عالم بيله، صح ولا لا؟ و86 كأس مارادونا، وهذا كأس مين؟ فكرة القدم هي كذا متعة للناس، نختلف نتفق. هو يحطوا لك كريستيانو وبيليه وهذا، ليش؟ عشان نختلف وعشان كرة القدم تستفيد.
4: ذكرت أمر جميل قبل ما ننتقل لمباراة النرويج والسنغال، ذكرت كابتن يونس أن أنت مع مجموعة من أساطير الكرة الخليجية في مجموعة جروب واتساب، فكل واحد يدلو بدلو ويحلل عن المباراة، تحليله للمباراة، كل واحد له منظوره.
5: صحيح صحيح. يعني شوف هنا في الأخوان مثلا في المنطقة الخليجية كبائتنا، ومنهم كابتن محمد سلطان، وفي البحرين كثير، يعني ما أريد أذكر أسماء. يعني أنا قليل، أنا ضعيف في التواصل، أنت عارف يعني حسين.
4: صحيح.
5: يعني يلا رد على الواتساب بعد أسبوع،
4: ترد علي بعد أسبوع، بعدين أضايق أنا أقول مش فاضي كابتن يونس.
5: وفاضي وجالس، بس أنا سبحان الله يعني ما عندي، لكني أنا حقيقة متابع جيد، يعني متابع للدوريات، للتحليلات، للقنوات الفضائية في الأردن، أتابع للعراق الدوري العراقي عاقبري، أتابع في الأردن، في لبنان، في مصر، مصر أون سبورت متابعها على طول ومتواصلين يعني. لكن يا أخي كرة القدم أنا عندي هذا المفروض، يعني يعني كبارية الاتحاد الدولي واللجان المنظمة، إنه يبقى كأس العالم هذا كأس العالم للناس، حق مكفول انه يشاهدوا كره جميله ونشاهد بدون مشاكل وبدون منع وبدون. لكن عندما تصير فيها هذه الاشياء مؤثره، تاثر على الاجيال، يعني ليش هذا يمنعون فلان وليش هذا، فانت تريد تعيش الناس في اجواء جميله. يعني الناس تنتظر هذه البطوله بعد 4 سنوات، انتظرها ليش؟ ليش انتظر الفجر وانتظر مباراه الساعه 5 الفجر والساعه 7 الفجر؟ ليش؟ عشان استمتع. فأنت يوم تشيل مني المتعة هذه بكرة القدم، بعد فترة الناس ما تحب تروح، تقول لك يمكن المباراة هذه في المكان هذا يمكن ما تكون كويسة، ممكن تصير أي شيء، ممكن فتخوف الناس. صحيح. لكن كرة القدم يا أخي في المكسيك، المكسيك بالذات شعب هوس كرة القدم
6: جدا. هو بالدوري الأرجنتيني والمكسيكي كابتن مع نقطة، المدرجات بالدوري المكسيكي والأرجنتيني فول مش طبيعي،
4: عندهم ملعب. شغف غير عادي في هذا الجانب.
6: طبعاً.
4: خلينا ندخل في مباراة النرويج والسنغال، يعني مباراة تفوق فيها النرويج بثلاث أهداف مقابل هدفين، ضمن الصعود إلى الدور إلى 32، خيبة أمل لمنتخب السنغال، الظهور المخيب للأمال في المباراة الأولى أمام فرنسا، رغم تألق الفريق وتميز الفريق إلا أنه خسر، بعد ذلك قدم مباراة كبيرة أمام النرويج ولكن لم يحقق الفوز. كابتن حسن،
6: شوف أول مباراة فرنسا والسنغال الريتم عالي أكيد تبع فرنسا أعلى، لكن فرنسا ربحت على السنغال بخبرتها، ودائما برجع بقول لك الفرقة عندهم كل الإمكانية الفنية والبدنية لحتى فريق كأس عالم، فريق من عندهم يحقق كأس العالم، هي معروف. لكن للأسف الأفارقة بحد ذاتهم، الاستعمار فرض عليهم، الفقر تحت 9 عرض، أوروبا عم تاخد كل لاعبينهم يجنسوهم، وأكبر دليل المنتخب الفرنسي 99% كله من أفريقيا، شوف لي شي واحد فرنسي الأصل ما
4: فيه. 4 لاعبين فقط بيمثل المنتخب الفرنسي من أصول فرنسية، بقية اللاعبين من خارج فرنسا.
6: مبابي من وين؟
4: ولكن
6: مبابي من وين؟
4: هم مولودين في فرنسا، ترعرعوا في فرنسا، بعكس طريقة التجنيس اللي يقام عليها بعض المنتخبات. التجنيس لاعب جايبينه خارج عن ثقافته، جاي كبير، بينما اللي موجودين في فرنسا الأفارقة هم ترعرعوا في فرنسا.
6: تسمح لي شوي.
4: يجيدوا اللغة الفرنسية.
6: صحيح صحيح. اليوم الاستعمار ب 80% بأفريقيا بيحكي اللغة الفرنسية. كوت ديفوار ولا هالدول هذه بتحكي لغة فرنسي، ولا السنغال ما بيعرف يحكي حتى لغة السنغال تبعه، إلا بيحكي معك كومون تي تابيل. هذه أول شغلة. تاني شغلة كابتن، بدي ألفت لك نظرك لشغلة. كل المدارس الأوروبية عندها مكاتب بإفريقيا، كلها بيشوفوا الولد، أنت عم تقول أي مولد، بيشوفوا الولد عمره 10 سنين، بياخدوا بيدفعوا لأهله 2,000-4,000 يورو، بيفرحوا أهله في 4,000 يورو، عفوا من هالكلمة، بيشتروا له فيلا ببلده اللي هو فيها. بعد 10 سنين صار عمره 20 سنة، 100 مليون و200 مليون و300 مليون و50 مليون، بيبيعوا. هاي الحقيقة هيك. هيك بلجيكا كم لاعب من أفريقيا جايبين، كم لاعب مجنس. فرنسا الأرسنال 80% من وين، الدوري الإنجليزي نصه من وين. فالسنغال فرنسا ربحت عليها بالإكسبرينس تبعها، وحتى النرويج ربحت على السنغال كمان نفس الشيء، نفس القوة البدنية، لأنه النرويج بتطع بقوة بدنية قوية عند السنغاليين. لكن كمان وجود هالند اللي هو مستوى أعلى من الكل أكيد ربحوا بالخبرة.
4: كابتن يونس، بالأرقام والإحصائيات أذكر لك الاستحواذ، النرويج 42%، السنغال 58%، السنغال أفضل، تسديدات 13 للنرويج، 16 للسنغال، تسديدات على المرمى 7 النرويج، 4 السنغال، الركنيات 4-5، دقة التسديد 54 للنرويج، 25 دقة التسديد. أما دقة التمرير تفوقت فيها السنغال 88%. بالأرقام السنغال كان الأفضل وكان الأميز في مباراة الأمس، ولكن خسر المباراة، فرضت المباراة يعني، أو تألق في المباراة النجم هالند، ربما كان العلامة الفارقة.
5: لازلت يعني مصر أنا على أفكاري، لازلت أفكاري يمكن مختلفة معاك ومختلفة مع الكثير من الناس، يمكن مش حسن.
4: حسن قريب أفكارك.
5: حسن مليك. قريب. شوف يا أخي، إحنا أنا أشوف الوضع، أنا متابع جيد الفرق العالمية، متابع جيد. شوف السنغال اللي أشوفه لا من من من المجموعة اللي تلعب وكوت ديفوار والمعرف مين، الآن في لازال الفارق الذكاء والتصرف وحسن التصرف في الملعب هي اللي فارقة، الأشياء البسيطة، الجزئيات البسيطة اللي في كرة القدم. تصرف هنا خاطي، وهنا تصرف أعلى بكثير، التصرف غير جيد في فرقنا سواء العربية أو الآسيوية. الآن أنت ذكرت السنغال وهذا، إنه الاستحواذ بنسبة 52 أو 54،
4: 53%
5: للسنغال.
4: نعم، مقارنة بالنرويج كان تقريبا 42%.
5: شوف هذا كأس عالم، والحسابات في مختلفة للمدراء الفنيين والأجهزة وكذا، يعرفوا إنه مستوى الندية مع الفريق السنغالي متساوي، وهذه مباريات عشان توصل وعشان تفكر أبعد، عليك إنك في كثير من المباريات إنك تعطي الكرة للخصم، للمنافس اللي معك، يعني مو ضروري إن الكرة تكون معك، يعني أحيانا أسلمك الكرة عشان أبدأ أنا في تهيئة نفسي من ناحية دفاعية، أنظم نفسي وأمنع عليك الخطوط وأخليك بدون فائدة في في في الكرة. اليوم في فرق كثيرة أشوفها إنها بتأخذ، مثلا فرنسا أو الأرجنتين، في كثير من المباريات إنهم يأخذوا الأهم في المباراة ويبدوا يخففوا الرتم، لأنه في مباريات قادمة أصعب وأنت محتاج. يعني تخيل البطل راح يكون بعد شهر، صح ولا لا؟ في النهاية يعني عنده فترة طويلة، فالحسبة اللي نحن نحسبها كجمهور ريد المباراة سريعة، لا، أنا في المباراة نهدي الآن، نبدأ في بعض أي أوقات المباراة نسيب للفريق هذه الكرة وخليه يلعب، وإحنا نبدأ نسكر، مثل اللي حصل معهم في الهجمتين اللي راحت. هالاند راح كان الأقوى،
4: صحيح.
5: لازالت الفرديات في كرة القدم هي الأفضل، مهما قلنا انه الجماعه لازال ميسي الافضل، لازال كريستيانو فارق في هناك، لازال مبابي فارق، لازال هالاند فارق، واللعيبه في كلها. اذا كره القدم
4: جميل.
5: اذا انا بقول لك لازالت كره قدم هي كره الفرد، الفرد مهما عملوا المدربين وكذا لازالت كره القدم يديرها فرد الافراد. فكل ما كان عندك النجم الفرد الذكي المسيطر اللي يقدر على الفرق يقدر. انا بضرب لك مثال اخر بعكس كذا، مصر كنا نتوقع انه مصر بتجيبها تلعب كذا شوي، لكن من خلال الايام الاخيره لا، شعرنا انه في قوه وفي صلابه وفي فرد مسيطر على مجموعته اللي هي حسام حسن. السيطره هذه تعطيك ناتج، تعطيك نتيجه، وهذا اللي حاصل في مصر.
6: جاي الكابتن شحاته،
5: حسن شحاته في فتره من الفترات اوكي مسيطر على المجموعه، ثلاثه ابطال افريقيا. اليوم انا بتكلم عن كاس العالم.
4: صح صح.
5: كاس العالم مختلفه. صح.
4: يكفي أن حقق أول فوز لتاريخ منتخب مصر.
5: صحيح. هذا ما يكفي
4: تحت قيادة مدرب وطني، هذه فرحة غير عادية
5: الوطنيين دائما. شوف كابتن قهري وحسام من أحد تلاميذ الكابتن قهري في التسعين ومهدافه. حسام لو تعرف حسام حسن نفسه طبيعته، حسام حسن لو لعبه أخته وأخوانه وعيال عمه لازم يفوز، لازم يفوز، يما بتطلع أنت في مشكلة معه.
6: فهو مظبوط.
5: هذا حسام.
6: انت انا امبارح انا
5: هذا حسام. هذا حسام، هذا طبع
4: صح
5: حسام.
4: صح صح صح.
5: والشخصيه هذه مؤثره في مصر. كانت ناس تتكلم اعلام ضد وحسام وهذا كانوا ضد، لكن اليوم مصر وحده،
6: حتى اهدائه للفوز
5: مصر
6: انا بدي افرح الشعب والشعب الغلبان كلامه هذا
5: اللي يعرفه حسام. هو
4: ما نرجع لحديثنا عن المباراه، النرويج تاهل فرنسا الى الدوره 32 ما وترافقها النرويج. السنغال والعراق ربما يودوا على المونديال، لأنه في حال تواجه الفريقين أي فوز ثلاث نقاط، وأتوقع أنه من الصعب يتم اختيارهم كأفضل ثالث. يعني السنغال والعراق خارج حسابات كأس العالم.
5: في إمكانية ثلاث نقاط والأهداف
4: ما أتوقع
5: الأهداف.
4: ما أتوقع، لأنه أغلب الأفضل ثوالث في المجموعات تقريبا من أربع نقاط بيتم اختيارهم. فغريبة، أمر ما غير متوقع. ربما البعض توقع السنغال سيقدم مباريات كبيرة، سيكون طرف في التأهل للدور القادم، ولكن لم يحدث ذلك. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نخرج إلى فاصل، وبعدها للحديث عن المباراة العربية الخالصة بين الأردن والجزائر، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: قبل العاصفة، تحليلات فنية، قراءات تكتيكية، أخبار المنتخبات والنجوم، وتوقعات أبرز المواجهات في كأس العالم 2026 مع نخبة من المحللين والإعلاميين والمدربين واللاعبين. يأتيكم يومياً من الساعة 9 مساءً وحتى 11 مساءً مع حسين جعبوب. ما قبل العاصفة، حيث تصنع التوقعات وتبدأ الإثارة.
1: موسى التعمري

الأردني. مباراة كان فيها الأفضلية لمنتخب الجزائر على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى الفرص، ولكن الهدف الأول أردني. الرامي بن سبعيني، الرامي وسط الميدان، رياض عيسى مندي، عيسى مراوغة، انطلاق الآن، يمشي كونة من 17 بالغالي وخطير وتسديدة، والحارس تصدى ترجع مرة ثانية، كونة برا ورا برا كانت من أيدوني بعد الكرة الأولى من إبراهيم ماسك.

السبعيني، بن سبعيني، بن طالب لازم تلعب بريتم اسرع، لازم تجري الكره مثل هذه الكره خطيره، خطيره هذه على منتخب

0: هذه الكره من رياض، تقريبا الركنيه عدد 6 للخضر في هذه القمه العربيه هنا في سانتا كلارا. تمشي كرة بالتنفيذ، يضرب الراس، هدف التعادل، هدف التعادل عن طريق بوعلي، التعادل الخضر، كرة بالراس، كرة ثابتة في المرمى في وسط.
1: حياكم الله مستمعينا. إذا هكذا كانت أهداف، استمعتم إلى أهداف المباراة، هدف التعادل بالنسبة للمنتخب الجزائري، وبعد ذلك أتى هدف الفوز في الدقيقة 82 للاعب أمين غويري، فوز مستحق كابتن يونس. لكن قبل ذلك أرحب بضيفنا في الاستوديو الكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا.
2: أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا
1: وشرفت، حياك الله
2: لكم.
1: مباراة أبدأ معك من خلال هذه المباراة، مباراة الأردن، مباراة عربية خالصة، تقدم الأردن، رجع الجزائر في المباراة ثم حقق الفوز، فوز مهم بالنسبة للجزائر.
2: طبعا يعني كان فوز مهم جدا للكرة الجزائر، الفريق الجزائري، خاصة أنه تأخر في بداية المباراة وقدر استطاع أن يعود برومونتادا في الشوط الثاني. أهداف كانت ملعوبة وكانت في ضغط قوي بالنسبة من المنتخب الجزائري على أساس أن يكسب 3 نقاط، وقد استطاع تحقيق ما أراد به.
1: كابتن يونس، خلينا نستمع الهدف الثالث، هدف الفوز.
0: هدف غدار، الخضر يسجلونه في آخر المشوار عن طريقي من الكوري، من ركنية كرة ثابتة، دين الجزائر 1 الأرض. عودة قوية للخضر.
1: كابتن يونس، أنا حقيقة دائما أتساءل من خلال هذه المباراة، النجوم الذين ينشطون في المنتخب الجزائري ينشطون في أندية كبيرة، حتى ممكن يعني أتكلم عن الأندية اللي لعبوا فيها، ولكن الفريق دائما منذ فترة لم يظهر بشكل جيد. هل هي عدم الانسجام بين اللاعبين في رأيك، أو هناك أمور أخرى تحول دون ذلك أن يظهر الفريق الجزائري بشكل كبير؟
3: والله شوف، الجزائر ولادة، الجزائر يعني خليني أقول لك جيل 82، يعني من الأجيال الكبيرة، يعني جيل 82 اللي في في في إسبانيا وخروجهم في المجموعة واللعبة، يعني القصة،
1: نعم،
3: قصص كأس العالم وهذا تواطى وهذا ما عارف إيش والكلامات. في الجزائر دائما يعني 86 نفس الكلام. عمليات الجزائريين عندهم إمكانيات كبيرة، يعني الجزائر فريق صراحة،
1: ولكن كبير. أريد ولكن
3: لأن نحن نحكم على الفرق هذه في أيام معدودة، يعني في أيام خلال فترة التجمع، هذه فترة الشهر اللي هي كأس العالم، يعني تحكم عليها فتشوف أشياء كثيرة. اللي أشوفه فنيا، لو رجعت للأهداف وعدت واشتغلت الأهداف، تحصل الأهداف يمكن معظم أهداف اللي دخلت على الفرق العربية والآسيوية قد تكون متشابهة بالضبط. أخطاء تمرير وقطع الكرة من خلال الضغط للفرنسيين، للمدريمين قطعوا الكرات وراحوا الكرات مفتوحة في الوقت اللي أنت ما قادر تعديهم، خطوط متوازنة أعلى منك في الخطوط، أعلى منك في الضغط، أعلى منك في الدفاع، فما عندك صعوبة في الخروج بالكرة. يعني بتكلم فنيا عن هذا الكلام. باقية الأهداف اللي تدخل علينا نحن، على على على الأردن دخل كورنر صح ولا لا، ودخل واحد كرة مقطوعة راحوا فيها، قطعت خطأ تمرير من الأردن وصار الهدف الثاني. الأهداف هذه متكررة مع العراق، وتكررت مع الفرق، معظم الفرق هذه اللي
1: العربية
3: معظمها إذا دخلت عليهم أهداف دخلت عليهم كذا من كورنر، من فاولات، وكرات الثابتة، والاستغلال في الاستغلال الجزء هذا كرات ثابتة ونقطع الكرة الآن ونروح تحول، فكل الأهداف صايرة بالصورة هذه. هذه تدل على انه يعني انت ممكن تعمل هذا التحول مع فرنسا، تعمل مره واحده، يصير الخطا مره مش 5 مرات، مش الاخطاء اللي صارت مع تمريره للحارس العراقي، مش التمريره اللي تصير مع مدري من، هذا الكلام ما يصير في مع فرنسا، مع ايطاليا، مع المانيا، ما يصير كثير، يصير مره واحده،
4: لان الخطا دائما محسوب.
3: خلاص هم ما عندهم هذه الاخطاء، احنا عندنا للاسف الاخطاء متكرره، وعندما نروح نهاجم الفرق هذه وهي فرق أكثر تنظيم منك، أكثر قدرة على التنظيم على احتوائك أنت في الوصول إلى مرماها، هم عندهم القدرة، فلهذا يسيبولك ويعطوك الاستحواذ.
1: أرجع لسؤالي مرة ثانية، ذكرتك النجوم اللي ينشطون مع منتخب الجزائر ينشطون في أفضل أندية، آية نوري مانشستر سيتي خط الدفاع، بن سبعيني في بروسيا دورتموند، ماندي في ليل الفرنسي،
3: كلهم الجزائر،
1: رفيق بلغالي في هلاس فيرونا، فالفريق أغلب ينشطون في أندية كبيرة، إلا أن منتخب الجزائر ظهر بشكل متواضع، ربما أيضا حتى الجزائر تقريبا ثاني أفضل منتخب عربي من خلال الأسماء التي تنشط في أوروبا. تعليق كابتن داود.
2: يمكن أنا بجيب هذا الكلام على أساس الأجهزة الفنية التي تم التعاقد معها والأسماء المدربين والمدارس الكروية. يعني منتخب الجزائر يحتاج له لأسماء كبيرة على أساس أن عندهم عناصر مميزة خاصة لتنشط في الدوريات الأوروبية وحتى في الدوريات العربية الكبرى مثل الدوري السعودي والدوري القطري، في لاعبين يعني في الجزائر. ولكن أنا وجهة نظري أن المنتخب الجزائري يحتاج إلى أجهزة فنية ذو مستوى عالي جداً، اسم كبير على اساس انه يطور المنتخب وليس الكره، يطور المنتخب.
1: المدرب الحالي الان فلاديمير بيتكوفيتش، هذا مدرب البوسنة هرسك السابق اللي كان معهم في مشاركات كثيره، ومدرب ربما وصلهم كاس العالم السنه العام الماضي او السنه النسخه الماضيه، وصل ايه بوسنة هرسك النسخه الماضيه،
2: بس لا زال مثلا
1: ليس بالمدرب الكبير،
2: يعني مش من المدرب الكبير اللي من الصف الاول المدربين العالميين.
1: اتفق معك هذه النقطه.
2: فالمنتخب الكره الجزائريه تحتاج الى مدرب على اساس انه يعني يعيد الانسجام الكبير العناصر المنتخب وليست كدوري
1: اسماء، يعني مجرد اسماء ما في انسجام.
2: الكره الجزائريه ما في انسجام، يمكن تختلف عن الكره المغربيه يعني معظم اللاعبين تبدوا من المراحل السنية،
1: بل عكس استقرار
2: من المراحل السنية والفرق الشباب والناشئين والأولمبي. أما الكرة الجزائرية فمعظم لاعبيتها متوزعين على الدوريات الأوروبية،
1: أما
2: فليس قليل من اللاعبين الجزائريين المميزين يلعبوا في الدوري المحلي، فلذلك يحتاج يعني عقليتهم وفكر اللاعب الجزائري خلال الدوريات الأوروبية محتاج إلى مدرب يعني يصر هذه المستويات والإمكانيات اللاعبين في الفريق كفريق واحد. أما حاليا فأنا أعتقد أن الكرة الجزائرية محتاجة إلى اسم مدرب كبير يعني إذا أرادت تقدم.
1: كابتن يونس، أيضا اليوم خسارة أو فوز الجزائر على الأردن فتح باب الأمل كبير لأن يصعد الجزائر للدور القادم ومواجهته أمام النمسا. حتى الأسماء بين الفريقين ليست بالفارق الكبير بين النمسا والجزائر، ربما الجزائر يعبر أبعد من ذلك، هو قادر فعلها في أكثر من مرة.
3: شوف الجزائر، احنا دائما نقول الجزائر هذه ولادة بالمواهب، ولادة موجودة فيها المواهب في الجزائر، في خارج الجزائر، في فرنسا، في كل أوروبا. أنا أختلف مع كابتن داود في خلال المدرب، لخلال الفترة اللي أنت بتجيب مدرب ولعيبتك مشتتة في كل مكان. الآن احنا عندنا مثال واحد جميل في كرتنا العربية اللي هو المغرب. من كم سنة أي واحد متابع الكرة المغربية يعرف أنه الكرة المغربية بدأت من كذا سنة في تعديل منظومة العمل كاملة في البنية التحتية، في الترتيب، في المدربين، في الناس. فبدأت ظهر جيل من المدربين الأذكياء، جيل من المدربين الفنانين، ومنهم طارق السكتاوي، يعني من أفضل وأمهر اللعيبة اللي مرت على المغرب.
2: احنا مدرب منتخبنا الحالي،
1: اكيد
3: مدرب منتخبنا طارق السكتاوي، خلاص يعني طارق السكتاوي ما عاد احنا نقول هو مدرب عماني، نعتبره الان واحد من ابناء عمان، نتمنى ان شاء الله على خير ونتمنى ان شاء الله التوفيق. شوف الافكار ايه داود، عندما يجي جيل وفي افكار قريبه متقاربه، اي جيل على مستوى كره قدم، مستوى سله، مستوى، عندما تتوالف الاجيال ويكون جيل يجي لك. الجزائر مرت فيها كثير فرق جزائر، جيل 86 و82 هذا في البرازيل مختلف.
1: حتى 2014 ايضا جيل مختلف
3: مختلفين.
1: وصل وحرج المانيا.
3: دليل انه في المواهب موجوده صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: متفقين على المواهب، متفقين على الناس المتواجده في الجزائر داخل الجزائر او خارج الجزائر،
1: وحتى المهاجرين اذا خارج الجزائر
3: خارج الجزائر، المهم موجوده المواهب
1: الان والجوده موجوده.
3: الان عمل انا اشوف انه المنظومه الجزائريه نفسها عمل. شوف المغرب قلنا مثال، بنية تحتية، ترتيب، عمل، تنظيم، حتى
2: وضع استراتيجية واضحة جدا.
3: يعني أنا مثلا أجي ما بتكلم عن استراتيجيات وأتكلم، لا أتكلم عن فريق بيلعب كرة. هذا الفريق شوف متجدد، مش الفريق اللي كان مع المدرب السابق اسمه وش نسيت اسمه. الآن المدرب اللي موجود
2: المدرب المغربي قصدك؟
3: المغرب الفريق هذا متجدد، معظم متجدد، معظم الفريق يعني ما هو الفريق نفسه.
1: صحيح.
3: في كثير من التغيرات، والمتغيرات اللي اخذها يعني انا مثلا لاعب بنحدي بوعدي
1: لاعب المغرب
3: أيوة بوعدي ولد صغير 18 سنه بيلعب محل نجم اسمه المرابط.
1: صحيح.
3: هنا صارت مشكله فيه لانه هذا رقم 6 اصلي الدفاع وقطع الكره صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: يجي واحد مختلف عن المرابط تماما،
1: مختلف باسلوب اللعب،
3: اسلوب لعبه هذا يمسك الكره يلعبها يروح منها المهاره عنده اعلى من القوه الجسمانيه وكذا، فبان كلاعب مهاري غير، وبجنبه ايضا لاعب وسط ثاني اخر بنفس الطريقه، الاطراف بنفس الطريقه، فتجد ان المجموعه كلها اصلا ما اخترت لعيبه قوية، ما اخترت لعيبه طوال، ما اخترت لعيبه حريفه، فاختار اللعيبه الحريفه تناغم العمل.
1: طيب انا برجع ذكرت امر مهم بالنسبه للمنتخب الجزائري، يعني معقولة هم المسؤولين والمعنيين بالاتحاد الجزائري ما نغروا لنظرة تصحيح المسار؟
3: المفروض الحين
1: أكيد هم قريبين من الشأن الرياضي، أكيد قريبين من كل ما يحدث، يملكون نجوم، ينشطون في أندية كبيرة، لكن الجزائر لا تحقق نتائج.
3: أنا أشوف أنه كرة القدم كل واحد يتعلم من الآخر.
1: صحيح.
3: خليني أضرب لك مثال، خلي هذا البرازيليين كانوا هم إلى اليوم هم المصدرين للكرة في العالم، لا تقول لي غير كذا.
1: فترة الأخيرة قلت
3: لا لا لا
1: قل
3: لا
1: النجوم،
3: هم المصدرين
2: أنا بس أختلف معاه، قلت الجودة،
1: قلت الجودة بس
2: الجودة قلت. هم كابتن
3: أنا ما اختلفتم معي، ما اختلفتم
2: ما اختلفنا مع كابتن،
3: أنتم ما اختلفتم.
1: صحيح.
3: أنتم ما خلصت أنا كلمتي معي. اليوم البرازيل هي المصدر الأول للكرة، للاعبي الكرة في العالم، وراح يظل.
1: صحيح.
3: وراح يظل
1: كثافة سكانية عالية،
3: راح يظل القدم. راح يظل وأمهر وأعلى من المجموعة اللي موجودة في أوروبا. الآن الناس بدأت تعمل المخططات، تعمل المستقبل، تعمل بكرة والسنة الجاية والعشر سنوات. أنا أتذكر في 85 و86 و87 أتذكر 87 ومتابع كذا في البرازيل، في البرازيل قبل ما تولد أنت. أنا أتذكر والله، يعني هذا من الحكايات اللي واحد كأس العالم تجي في رأسه في 90 بدو أو في الفترة هذه في 88 خلاص الناس تريد سقراط، تريد جونيور، تريد أوروبا، تريدهم. كان البرازيل ما يعطونهم.
1: السبب؟
3: يحافظ على الجودة في البرازيل. كانوا يقولوا في البرازيل، يقولوا للقدامى هذا الناس اللي معارضين للاعب يخرج بسرعة، كان يقول لك هذا بعدين بيختلف لعبه. اليوم اللاعب البرازيلي الموجود حاليا ما هو اللاعب البرازيلي اللي نعرفه نحن في الثمانينات، لانه الجوده اختلفت، اسلوب اللعب اختلف، طريقه اللعب اختلف هنا الان،
2: وحتى العقليه
3: الان،
2: حتى العقليه البرازيليه اختلفت.
3: انا بقول لك هذه ترى انت اختلف عليك كل شيء. ليش يختلف عليك؟ يختلف عليك لانك انت ما عندك هذاك اللاعب اللي مال الشاطي والمهاره والكعب وتصير تستمتع. في اوروبا يريدك انت تلعب بالباص، اللمسه، المستين، توتات، هنا مختلف،
2: تعليمي
3: مختلف مختلف. هذا العمل كل واحد يقدر يعمله، لكن الجينجا والرقصات البرازيليه اللي تقوم عليها كره القدم، تقيم عليها كره القدم، رقصات السامبا وهذا تقيم عليها كره القدم، هذه مفقوده الان.
1: طيب ارجع عشان ما نروح الموضوع
3: برازيل، يعني انت
1: بامكانك تعجبني انا حتى انا والله احب البرازيل. كابتن يونس، كابتن داود، هو اللي فهمته من كلام كابتن يونس يجب الاستفاده من تجارب الناجحه للدول الاخرى. الجزائر يجب ان تستفيد من التجربه المغربيه التي صنعت جيل استطاع ان يصل الى يعني نصف نهائي كاس عالم في النسخه الماضيه، اليوم يقدم مستويات كبيره وكانه احد، ولكن هو ايضا من المنتخبات المنافسه حتى ممكن بلقب كاس العالم.
3: والله بدون خسران كلامك، يعني هي المغرب مش صنعت جيل، هي صنع اجيال. اصلا الاجيال هذه متكرر عندها في كاس العرب، عندها فريق اخر
1: ما شاء الله. صحيح،
3: كاس في المغرب وفي الشباب وفي السن هذه في هذه موجوده اصلا، خلاص موجود. هذا المغرب الان 10 سنوات انا باكد لك هي في هذا المستوى.
2: هو انا اعتقد ان المغرب ينظر لبطوله 2030، يعني هذه البطوله اللي تقام في المغرب في 2030، اعتقد ان المغرب يفكر
3: ويعني يفكر ويحمل الاهداف،
2: ان الهدف الرئيسي هو المنافسه والحصول على كاس العالم. لان هذه الان طريقه العمل اللي هم يقوموا بها قامت بها منتخبات، المنتخب الألماني في 2000 يوم حرز في 2014 رسم الخطة على أساس إنه يفوز بكأس العالم 2014
3: أسبانيا
2: في البرازيل،
3: وأسبانيا قبل كده والأسبان،
2: الجميع يعني يخطط
3: لسنوات
2: طويلة. الآن احنا عندنا في آسيا أيضا المنتخب الياباني. صحيح. منتخب الياباني بعد كأس العالم هذا حيث ممكن بيكون من العشرة الأفضل في العالم منتخبات، لأنه يخطط لبعيد، ليس يخطط للسنة هذه أو السنة القادمة، يخطط لبعيد جدا. فالجزائر يعني للأسف يعني يمكن عندهم يعني ما شاء الله الإمكانيات البشرية من ناحية اللاعبين، ولكن أعتقد أنه تنقصهم يعني المغامرة، وأيضا تنقص هذا أنه يؤمنوا بكرة القدم الجزائرية عندها أفضل الأفضل، عندها ممكن تقدم أفضل
1: ما عندها. أكيد
2: عندها، فلذلك أنا يعني ممكن أن هذا يعتبر كأس العالم هذا درس كبير اللي تتعلم منه الأخوة في الجزائر لتطوير الكرة الجزائرية، لأن الإمكانيات الكبيرة اللي موجودة في الجزائر نفس الإمكانيات الموجودة في المغرب، نفس الإمكانيات اللي موجودة في مصر. هذه المنتخبات الثلاثة هي يمكن الواجهة القوية بالنسبة للكرة العربية، بالإضافة للمنتخب السعودي على المستوى الأسيوي. لكن أنا أعتقد أن المنتخب القائمين على الكرة القدم الجزائرية أعتقد أنهم هم لابد أن يتعلموا من هذا الدرس، هو الاهتمام بتهيئة الأجواء المناسبة للاعب الجزائري من التأسيس.
3: هم الجزائر.
1: خليني أدخل مع الأردن. كيف تقيم تجربة الأردن كأول مشاركة لكأس العالم؟ خسارة أمام النمسا بثلاث أهداف مقابل هدف، بعد ذلك الخسارة من الجزائر. كيف تقيم تجربة حتى على المستوى، أنا ما تابعت مباراة الأردن كثير، كيف ترى هذه المشاركة الأولى بالنسبة للمنتخب؟
3: كل جماهير الأردن غير راضية،
1: طبيعي
3: مثلها مثل الجماهير العربية في كل مكان.
1: صحيح، طبيعي
3: يعني. وهو يعرف أنه هو صح الآن، هو يشعر أنه إذا ما خسرته من أسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو من هذا، إذا خسرتها من أستراليا أو الدنمارك أو من هذا، إنه الأمر عادي، الأمر لا صعب بالنسبة له، صعب لأنه يعتبر إنه أنا أقدر على الدنمارك. كلنا نقول هذا، لا ما تقدر على حد الحقيقة، ما تقدر. هذا الإمكانيات مالك، لا تحتاج تتطور، تحتاج تشتغل عليها، تقدم عمل أفضل من كذا. فريق الأردني فريق جميل، فريق منظم، فريق حلو، باين إنه في عمل.
1: صحيح،
3: لكنه هي نفس الأخطاء اللي تصير في كل الفرق هذه، الفرق الأقل جودة، القوة الجسمانية في الالتحامات، في الضغط، في الضغط العالي بالذات، والضغط العكسي. كل الفرق ما خسرت من هذه الكناء، خسرت
1: تقريبا.
2: أنا أتوقع أن يعني الكرة المنتخب الأردني يعني هذا الأقصى ما عنده بيقدر يقدمه، لأن أولا الإمكانيات لا زال، فريق صعد لكأس العالم لأول مرة.
1: ثاني آسيا.
2: ثاني آسيا.
3: عمل حلو.
2: فلذلك هو ما أعتقد إن ما إحنا كنا يعني حاطين طموح كبير على أساس إن الكرة المنتخب الأردني يقدم مستويات كبيرة. أعتقد إنه على هذا المستوى الفريق يعني مقبول على النتائج وعلى الأداء اللي قدمه خلال مباراة النمسا وقال وأمام المنتخب الجزائري. أيضا لا تنسى أن المنتخب الجزائري أنا بوجهة نظري المنتخب الجزائري كان أقوى من أقوى فنيا من المنتخب النمساوي.
1: صحيح. اليوم الأردن تقريبا ودعت المونديال بنسبة كبيرة.
3: لازلت عندها مباراة
1: ولكن خلاص من الصعب جدا ثلاث نقاط صعبة جدا يعني بنسبة كبيرة. هم
2: بيكون مباراتهم مع الأرجنتين
1: وأيضا العراق بنفس الطريقة يعني تقريبا شبه مودع المونديال وأيضا المنتخب التونسي. هذه ثلاث المنتخبات العربية ما ظهرت بشكل كبير. ربما البعض يضع علامات استفهام على المنتخب التونسي الذي له عدة مشاركات في كأس العالم يملك عناصر تنشط في دوريات أوروبية يفترض أو من المفترض أن يظهر الفريق بشكل أفضل من ذلك أو يقدم. دعنا نتحدث اليوم عن المباراة الماضية بالنسبة أو المباراة نعم ننتقل لمباراة عفوا قبل ما ندخل لمباراة البرتغال أريد أختم حديثي عن الجزائر والأردن. كيف ترى آمال المنتخب الجزائري كابتن يونس؟
3: أنا يمكن ذكرت لكم في الحلقة الماضية تواصلت بتكلم قدركم المباراة الأخيرة بين الجزائر والأردن هي اللي راح تعطي ثلاث نقاط الواحد ممكن تنجحه في المباراة. صحيح. يعني الجزائر الآن أمامها أنها ممكن تأخذ نقطة والتفكير في الوصول للمرحلة الثانية.
1: نعم.
3: عشان تكون من ضمن الأربع نقاط ولو كسبت يعني هذا أمر آخر وهم عندهم القدرة.
1: نعم.
3: هم الجزائريين عندهم القدرة عندهم الإمكانيات عندهم اللعيبة يعني ما نقول ما عندهم اللعيبة.
1: مشكلة ترى هل والله نستغرب.
3: هو الآن نحن أنت ما في مشكلة أنت صنعت مشكلة حسين.
1: فريق.
3: أنت صنعت المشكلة أنت. أنت قلت إن الجزائر عندها مشكلة هي ما عندها مشكلة الجزائر خسرت مباراة عادي.
1: أمام الأرجنتين.
3: عادي. لأنه خسرت أمام ميسي ما عندي مشكلة.
1: ما عندك مشكلة.
3: ما عندي مشكلة.
1: فوز على
3: الأردن.
1: نعم.
3: الآن عنده فوز الآن الطموح صار كبير في الشارع الجزائري والجزائر فيفا الفيري هذا ما عندنا نحن.
1: 1-2-3 فيفا
3: الفيري. عندهم الطموح.
2: كابتن يونس هل يعني في 82 الجزائر مش أمام النمسا؟
3: أيوه.
1: تاريخ يعيد نفسه.
2: تاريخ يعيد نفسه. يعني مباراتهم بين المنتخب الألماني والمنتخب النمساوي الفضيحة الكبرى
3: النمسا.
2: اللي عملوها فأعتقد أن الجزائر لا ينسى هذا
3: الثالث. لكن هي صح يعني وليه ما نقرأ
2: لا ما نقرأ معروفة إنه معروفة وشاهدناها
1: إنه ألمانيا تواطأت في هذا
2: التواطأ الاثنين
1: الاثنين
3: الآن هذا كم سنة يصير مضى عليها
1: 86 تقريبا 40 سنة
3: 44 سنة
2: 44 سنة
3: 44
2: 82 كانت
1: 82 مو 86 82
2: فأنا أعتقد أن المنتخب الجزائري يعني مطالب جدا أن يثأر لنفسه من هذه الحادثة على أساس أنه يستحق أنه يكون ليس من الثوالث لكن يكون الوصيف أو
3: داود محرض. داود محرض إعلامي كبير ها تبي ذكرنا الثار إحنا لأننا ما أنا في الثار
2: لا لا
3: احنا
2: كنا ثار
3: ثار
2: ثار, ثار, ثار يعني الجزائريين أمامهم ثار من النمسا ويجب أن يستردوا يعني
3: والله الفرق الجزائري يعني حقيقة مال 82 86 وبيت عصاد وبيت رابع يعني فرق
2: كان تيمومي الخضر بلومي
3: بلومي
2: ومادقر
3: عصاد
1: 2014
2: مصطفى دحلب
1: 2014 المنتخب الجزائري الأول مرة يصعد للدور الثاني في 2014 ما كان له صعود سابق إلى دور 16
3: 82 ما صعد
1: إذا أول صعود كان له في 2014 كان ظهور مميز حقيقة المنتخب الجزائر بعدها غاب عن المشهد بشكل كبير حتى في أفريقيا الحين نتأمل
3: أن نرجع الصعوبة هنا إيش الصعوبة اللي كانت أنا بذكرك هذه الفترة كانت 16 فريق يعني أنت تقابل يا ألمانيا يا إيطاليا يا البرازيل
1: صحيح.
3: يعني ما عندك حل فهمتني حتى لو قابل بولندا بولندا كان الهداف منها
2: بونيك
3: بونيك ولا
2: إيه بونيك
3: يعني أنت بتفرج على
1: من هذا النجم هداف
3: أنت
2: هذا كان من كان لاعب جوفانتوس
3: بعدين راحوا اليوفي هذا
2: اليوفي هو بلاتيني
3: فترة الدور الإيطالي
1: لا
2: بولندي
1: بونيك عارف ليفاندوسكي هو الوحيد اللي اشتهر من
3: اسمه عندك أنت
1: الجيل المالي
3: هذا عندك انت. احنا نتكلم احنا نتكلم عن كاس العالم، كيف تتكلم عن بيلي وتتكلم عن 60 سنه و70 سنه؟ اذا لازم هنا الثقافه تعم متابعه كاس العالم ومتابعته كاس العالم. ما هي كره القدم اليوم؟ لا هذه احداث صارت، ومثل ما قال لك داود
1: علي قصه جميله اللي ذكرتها عجبتني مال الثار الجزائريين من
3: هذه انت
1: من النمساوي
2: من النمسا. انا اعتقد انا طالب الجزائر
1: بالثار. لا توصي حريص، اتوقع هم جاهزين لهذا الثار. مجملا المنتخبات العربيه ما زال هناك بصيص من الامل بالنسبه للمنتخب القطري، للمنتخب السعودي ان يحققوا نتيجه ايجابيه في المباراه القادمه ويتاهلوا كافضل ثالث. كابتن يونس،
3: والله شوف في كره القدم احنا ما نقدر نقول انك ما تقدر تسوي اي شيء. ممكن القطريين والسعوديين عندهم اصلا خبره، عندهم خبره وعندهم لعيبه مرت عليك. يعني انت اللعيب هذا انا ما اشوفه ما العب ضده، فأتفاجأ فيه في الملعب وهو نجم. يعني أنا كنت أصور معاه وأخذ فانيلته، اليوم ما ألعب ضده صح ولا لا؟ فالعملية اليوم أنه قطر صحيح أن النتيجة الماضية كانت مزعجة للشارع الرياضي، وبالنسبة للسعودية نفس الكلام، لكن احنا عندنا أمل أنه هذول الناس نعرف أهالي منطقتنا، نعرف أبنائنا، نعرف أخواننا في الخليج، ممكن يسوون أي شيء وتستوي معاهم. يعني استوت في 94 وتأهلوا، ما كان حد متوقع الجيل ماجد والعويران والهريفي وما عرف مين والثنية، ما كان حد متوقع، لكنهم صعدوا وعملوها صح ولا لا؟ قطر ممكن تعمل، يعني ممكن، يعني ما قلنا احنا ما هذا، لكن اذا ما كسبت، يعني بالنسبة اذا ما فزت انت وما تأهلت للدور الثاني، يعني ما نفرض تكون هناك مصيبة. الإقالات والتغييرات والمطالبة بالذبح ومطالبة ما يصير.
2: لا بعد يعني قطر وقطر السعودية
1: صعب أمام البوسنة والهرسك،
2: لكن تبقى هذه كرة القدم، يعني المفاجآت حاضرة واردة إنها تتحقق، فقط يحتاج إلى الإرادة والإصرار والصبر في المباراة. المنتخب القطري قادر إن يتجاوز البوسنة والهرسك، والمنتخب السعودي قادر أن يوصل للنقطة الرابعة
1: ويتجاوز الرأس الأخضر.
2: الرأس الأخضر
1: لكن غريب
2: فرق الرأس الأخضر فعلا مفاجأة. من الفرق يمكن كمان يسمى المصطلح الحصان الأسود، إذا كان نطلق على رأس الأخضر هو الحصان الأسود لهذه البطولة، أول بطولة يشارك فيها، لم يخسر إلى الآن هذا المنتخب، يعني في أول مشاركة لم يخسر، استطاع المحافظة على شباكه في مباراة إسبانيا، استطاع العودة أمام الأورجواي وتحقيق التعادل في مباراة كانت جميلة، قدم لاعبو الرأس الأخضر مستوى كبير. أيضا نحن نطالب المنتخب السعودي أنه يقدم كل ما عنده، الإمكانيات موجودة مع المنتخب السعودي
3: إن شاء الله
2: لتقديم أفضل المستويات والكسب مباراة الرأس الأخضر لكي يصعد إلى الأدوار المتقدمة إن شاء الله تعالى.
1: خلينا نحدد المنتخبات العربية، ربما المغرب ومصر هم الأقرب للوصول للدور 32، بعد ذلك نأتي إلى الفرق التي ربما تجد مساحة، أو الجزائر يأتي في المرتبة الثالثة بعد الفوز على المنتخب الأردني صحيح. ثم قطر والسعودية لديهم أيضا بصيص من الأمل أن يكونوا طرفا في الدور 32. ظهور مميز نقول حتى هذه اللحظة المنتخبات العربية، أو التقييم للظهور العربي كيف نقيم هذا؟
3: الظهور العربي جيد، ما نقول ممتاز
1: لأنه
3: جيد، نقول جيد. يعني يعني المغرب ومصر والجزائر ايضا اعطتنا شويه يعني
1: صحيح.
3: ارتياح كذا، ونتمنى ان الجزائر تعدي ومصر تعدي ونضمن، بالاضافه الى انه السعوديه ايضا عندها نقطه صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: والنقطه هذه حافز كبير ترى، يعني انك انت باذن الله تعدي
1: الرأس
3: الاخضر. لكن
1: خلينا قطر هي اصعب مباراه امام الوسام هرسك، هي صعبه بالنسبه
3: صعبه، لكنهم ايضا القطريين عندهم خبره
1: صحيح.
3: القطريين عندهم خبرة، القطريين والسعوديين عندهم خبرة.
1: عشان يجيك متفائل كابتن يونس.
3: أنا دائماً
1: متفائل.
3: أنا دائماً متفائل. أنا أقول لك عندك أنت الخبرة وعندك أنت بتلعب دوري محترفين، عندك يعني معظم اللاعبين بتمر عليك يعني بتخاف من ايش؟ ما هم اللاعبين اللي بيلعبوا معك في السعودية، اللي يلعبوا في السعودية كثير منهم سجلوا كل الأهداف كلهم نجوم
1: صحيح.
3: في دورياتهم صح ولا لا؟ اليوم انت بتلعب مباريات السعودية، عندك مباراة مهمة يريد لك
1: رأس الأخضر. التركيز
3: الرأس الأخضر أفضل الفرق الأفريقية تنظيم من ناحية الدفاعية الجماعية، أفضلهم كلهم،
1: هذا بشهادة كثير من المحللين،
3: هذا كلهم أفضل منهم كلهم، أفضل من مصر والمغرب والجزائر كلهم تنظيم دفاعي، لهذا صعب أنك تسجل فيه.
2: لكن حارس مرمى ممتاز،
3: ولكن عنده الفرصة أنه ممكن يسجل، لهذا هنا يحتاج الحذر، يحتاج انك تطلع هذا الفريق من ملاعبه من مكانه من منطق مناطق قوته، فاذا طلع من مناطق قوته هنا تقدر تهاجم هذه المناطق وتقدر تسجل منها.
1: رغم ان اورغواي سجل هدفين على الرأس الاخضر
3: إيه؟
1: ولكن
3: لكن هذه اورغواي مهما صار فيها تبقى الاورغواي احد ابطال كاس العالم
1: في اسوأ حالاتها في المركز الثاني. الغريب في الامر ان منتخب اورغواي في المركز الثاني بعد إسبانيا.
3: ثقافة كرة القدم الكرة العالمية ترى غير اللي نتكلم عليه أنا وأنت وداود والأفكار، ترى ثقافتهم هم مختلفة، ثقافتهم في الأورغواي في المكسيك في أوروبا في هذا مختلف جدا.
1: الأورغواي يملك مدرب جيد بيلسا، مدرب كبير، مدرب
3: وهي دولة سكانها قليل،
1: مصدرة للنجوم
3: مصدرة النجوم. شوف الثقافة هنا مختلفة،
2: يعني شفت مثل ما كنا نتكلم عن الجزائر تحتاج إلى مدرب، شوف بيلسا مع الأورغواي كيف عامل، يعني عامل فارق كبير في الجانب الفني في المنتخب الأورغواي. فأنا أعتقد أن ما يحتاج المنتخب الجزائري مثل المدرب بيلسا على أساس أنه يضبط يقدر العناصر
1: يعني الجزائرية. الدقيقة قبل ما نكمل حديثنا كابتن يونس، الهدف الخامس بالنسبة للمنتخب البرتغالي، ردت فعل

0: مفاجأة هذا تصير في كأس العالم اللي اللي اللي نحن نحبه ونعرفه. كأس العالم اللي هي فرق أفضل كأس العالم 16 فريق أفضل العالم. لكن 48 يا أخي خليت
1: البطولة.
0: ريحتنا أنت الأهداف كل يوم سمعتنا أهداف. لكن ما تعني إنه قوة المنافسة.
1: صحيح قوة المسابقة. شاهدنا منتخبات متواضعة جدا.
0: أيوة يعني النتائج 5-4-6-7 متكررة.
1: صحيح.
0: يعني هذا ممكن يطلع لك فريق كان من الدول الأفريقية وشيء يخسر يا داود 6-7.
2: أنا أعتقد إن يعني كثرة الأهداف اللي حصلت في هذا كأس العالم الهداف يتجاوز 8 أهداف هذا الموسم يعني.
1: وأكثر رقم 8 أهداف.
2: بيتجاوز 8 و9. يعني هو لا هو 13 هدف اللي سجلها الفرنسي جاستين
0: فونتين
2: في هذه 13 هدف في بطولة واحدة
1: نسخة واحدة
0: في الفترات الأولى في الأربعينيات وفي الخمسينيات
1: بعدين ربما أهل رقم ثاني أهل رقم كان ظهر رونالدو الفينومينا R9 البرازيلي 8 أهداف في كأس العالم 2002 أيوة.
2: أنا أعتقد إن هذا
0: ثمانية شوف 8 مقبولة 9 مقبولة
2: لا بيتجاوز هو العدد هذا بيتجاوز
1: عدد
2: خاصة إذا استمر ميسي ومبابي في الصراع لأنه هو بيكون الصراع ما بين هذه اللاعبين.
1: لمن تتوقع الصراع بنتي مصلحة من توقعاتك؟
2: أنا توقعاتي إنه يكون لمبابي.
1: كابتن يونس
0: مبابي راح يعدي ميسي بس مش في كأس العالم هذا.
1: أنا عندي إحساس إنه في هذا كأس العالم
0: مش في هذا كأس
2: لا
0: العالم.
2: أنا أختلف معك.
0: خلاص
2: بختلف. في كأس العالم هذا مبابي
0: يعدي
1: يفوقه بالأهداف. عندي إحساس إنه كريس مبابي راح يفوق ميسي في الأهداف في هذا المونديال. راح يتعدي حتى في الرقم التاريخي.
2: تعرف
0: فرق هدفين.
1: فرق هدفين وثلاثة.
2: لا بيكون الفرق هدفين.
1: كان عنده 14 أمس سجل جولين صار عنده 16-18 هدفين بسيطة يا كابتن يونس.
0: أنت هداف وتعرف. لا قلت لك قبل كذا قلت لك الهداف ممكن يصير السباق على الهداف مع الجميع مع كثير من الناس وغير مبابي وغير ميسي.
2: شوف. يعني أعتقد إن مبابي بيحاول إن مباراة الأردن ميسي مباراة الأردن قدر المستطاع إن يسجل عدد أهداف أكثر على أساس إن في الأدوار الإقصائية بتكون
1: الأهداف أقل.
2: أقل الأهداف بتكون أقل جدا جدا يعني.
1: قبل ما ننتقل في ننتقل للمباريات القادمة بتحليل بسيط عنها كنت أتابع أمس التوقف مع المباراة فرنسا والعراق. شفت مبابي لما يوجه اللاعبين وكأنه قيادي ما وجدت ما أعرف طبيعة الفرنسيين أنه ما في يعني قبول كبير بينما ميسي مع الأرجنتين مختلف تماما يعني يعمل حركة يعني تحس أنه حب اللاعبين لميسي واضح الأرجنتين بينما مبابي ما أعرف يمكن صغر سنه حتى هذه اللحظة أو ما حطم أرقام كبيرة تجعل الفرنسيين أو اللاعبين يعني يكونون عندهم حب كبير لهذا اللاعب ما أعرف أنا ما أريد أدخل في نفوسهم بس أنا بعطيك الأكشنات اللي كنا بنشوفها من اللاعبين تعاملهم مع أمبابي. طيب خلينا ندخل في مباريات اليوم. البرتغال متقدم حتى هذه اللحظة 5 دون رد
0: أمام
1: على أوزبكستان سجل هدفين كريستيانو. المباراة القادمة بعد ساعة من الآن تقريبا ساعة وخمس دقائق إنجلترا أمام غانا مباراة أيضا قوية ثم بنما في الساعة 3 صباحا يوم غد بنما كرواتيا أما في تمام الساعة 6 صباحا كولومبيا أمام الكونغو الديمقراطية. كيف تقرأ هذه المواجهة بين إنجلترا وغانا كابتن داود؟
2: لقاء قوي.
1: نعم.
2: يمكن المنتخب الإنجليزي أيضا من المنتخبات اللي أنا نتابعها في كأس العالم تعمل بصمت يعني بصمت وليست يعني شو يسمونه هذا يعني
1: الظهور
2: الإعلامي كثير
0: كيف يلعب بصمت
2: هدوء
0: هدوء
2: يعني أنا ما شفت أنا ما
0: شفت الإعلام الإنجليزي وين هادي أنتوا بتتابعون الإعلام ما أنا وهذاك اللي بنتكلم الإعلام الإنجليزي ما عنده إلا إنك تفوز بالبطولة صراحة
2: أنا ما شوف ما تابعت الأخبار كثيرة يعني مثل الأخبار اللي تتناقل عن المنتخبات الأرجنتين فرنسا إسبانيا البرازيل قليل ما ناس

0: على حنان الاخضر
1: يعني
0: تتناقض.
1: هاري كين ممكن ياخذ هداف الدوري هذا، هو
0: ممكن ممكن
2: ممكن. نختلف او نتفق، انا ما عندي ثقه فانا في المنتخب الانجليزي انه يوصل، يعني ممكن يصل بعيد ولكن ليس فريق بطولات. ما اعرف، يمكن لاني تعودت من انا صغير ما عمري شفت المنتخب الانجليزي بطل العالم، حتى بطل اوروبا، حتى بطل اوروبا ما شاهدته. ما اعرف، ما صار عندي ثقه ان الانجليز قادرين يحققوا هذا اللقب، رغم كل عام يدخل المنتخب الانجليزي مشاركاته في كاس العالم
1: مرشح.
2: مدكك بالنجوم ومرشح بشكل كبير ان يتوج بلقب كاس العالم، الا ان نشاهد المنتخب الانجليزي يخرج في ركلات الترجيح بهدف عكسي او بهدف دون رد. ما اعرف
1: ايش انا عندي راي. شوف الفريق الانجليزي مرشح قوي السنه هذه،
2: طيب
1: وهو
2: ليش
1: كل سنه يدخل مرشح؟
2: ايش الاسباب
1: كل عام؟
2: نعم.
1: يدخل مرشح.
2: اتفق
1: انا
2: معك.
1: ما قلت لك بطل، يدخل مرشح من ضمن المرشحين، من ضمن العشرة مرشحين.
2: نعم.
1: لازم تحط
2: أو من ضمن الخمسة حتى.
1: لازم تحط الفريق الإنجليزي، ولازم تحط الفريق الهولندي، ولازم تحط البرازيلي، ولازم تحط، وفي الأخير أنت راح تظهر مجموعة عندك هي المرشحة، واللي قد ترشحت من قبل، واللي منها كاس، منها بطل، ممكن يكون أحد الأبطال السابقين. يعني مش بطل جديد.
2: أي بالضبط، إنجلترا شال في 66.
1: بس 66.
2: أيوة.
1: يعني يمكن البطل من ضمن الفرق هذه
2: اللي سبق أن توجد باللقب
1: إلى الآن. شوفوا المخطط كأس العالم، قلت لك الفترة طويلة، شهر تلعب، شهر تحت الضغوط، شهر أنت في الإعلام الإنجليزي والإعلام الصعب، شهر يعني عشان تلعب مدة شهر لازم تفوز كل يوم نفسيا وجسديا وذهنيا، لازم تفوز كل يوم لين توصل للمباراة النهائية، وهذه صعب.
2: يعني البقاء الأفضل،
1: البقاء الأفضل
2: هذا اللي
1: يأكد
2: كلامك لما نختلف أو نتفق بأن بطولة أبطال أوروبا فنيا أقل مثلا من الدوريات أو أقل فنيا. ما أعرف إذا كانت صح ولا غلط، لأن الدوري الإنجليزي طويل 36 جولة 38 جولة. الفريق اللي توج بالدوري هذا بعد صراع طويل،
1: صراحة
2: أبطال أوروبا خروج المغلوب في دوري 16.
1: ومتى يخسر الفرق هذا في الدوري؟ في شهر 4، في شهر 5، هنا يختلف الدوري، لأنه الدوري طويل. أنا بقول لك الآن هذه بطولة طويلة،
2: بطولة طويلة
1: صح ولا لا؟
2: يحتاج مختلف
1: التعامل الكبير.
0: بعدين الكرة الإنجليزية يعني الفرق هناك عدة فرق تتنافس، يعني ليس ليس مقتصر على فريقين ريال مدريد برشلونة باريس ومارسيليا، لا يعني تحصل ان تقريبا 6 أو 7 فرق تتنافس، يعني مباريات تكون صعبه جدا، لكن خاصه الدوري الانجليزي. ولذلك يعني المجهود اللي بذله اللاعب الانجليزي في الدوري مجهود كبير، يعني
2: اضافه لكاس الاتحاد الانجليزي وكاس الرابطه. بس كابتن يونس وكابتن داود، المنتخب الانجليزي ظهر بشكل كبير في المباراه الافتتاحيه من كرواتيا،
1: اعطى
2: مؤشر بانه ممكن ان يصل بعيدا في هذا المونديال. غانا ظهر بشكل متواضع امام بنما
0: الآن المنتخب الإنجليزي يشتغل بالعقلية الألمانية، يعني توخيل عامل شغل
2: ولأول مرة
0: في الفريق الإنجليزي، يعني ضابط الغرفة، غرفة التغيير الملابس، في كل شيء عامل انضباط كبير يعني. فلذلك يمكن العقلية الكرة الإنجليزية
2: تختلف
0: بدأت تتغير، يعني فممكن ان احنا نرى التغيير في التنافس
2: يتوج بكأس العالم.
0: احنا اليوم ننتظر يعني المباراة الاولى مع المنتخب الكرواتي، هو لقاء كان اوروبي بحت، يعني نشوف المباراة اليوم مع مدرسة أخرى، مع المدرسة الأفريقية، هل بيمشي بنفس القوة بنفس
2: المستوى؟
0: فننتظر بعد مباراة اليوم غانا، المنتخب الإنجليزي حيكشف عن نفسه أكثر يعني.
2: أيضا ولأول مرة يقود مدرب غير وطني يدرب المنتخب الإنجليزي، ربما هذا أيضا يكون
0: سويدي إريكسون.
1: لا كان إريكسون، وكان إريكسون. شوف الكرة الإنجليزية غيرت كثير
0: إريكسون
1: في
2: الفترات
1: الأخيرة، سويدي غيرت كثير في شوف هو التغيير. شوف هذا إنجلترا، الإنجليز هم عندهم كلاسيكيين، يعني لعيبتهم، مدربينهم، مبارياتهم، ترتيبهم، هم لهم أسلوب خاص، لهذا هم أفضل دوري متابع. ومثل ما قال لك داود
2: متابع بملايين، ضخ حقوق بس
1: أيوة.
2: جوائز،
1: يعني دوري مختلف، دوري
2: يعني مختلف
0: على فكرة. نحن نتابع من بداية الثمانينات، كان كأس الحليب،
1: كانت من السبعين يا رجال،
0: كأس الحليب يقوم
1: يا داود، كان اليوم
0: نقلنا تلفزيون العماني.
1: خليني أقول لك هذاك اليوم ابو سمير سعيد كابتن سمير ابوه قلت له يا اخي نحن نشوف من 78 79 كاس الحليب، انتم اللي ما تعرفون شيء في عمان ولا هذا يخبركم ولا هذول يخبروكم انه في
0: يعني
1: عمان
0: نحن نشوف نتفرج توتنهام
1: عمان تنقل
0: توتنهام والاستون فيلا
1: كان مانشستر مانشستر يونايتد
0: وبايرن احنا يا جماعه نتابعها يعني
1: حصلت لي حد معي
0: لا والله
1: كان في البيت
0: انا كنت اشجع
3: كاس العالم
1: 94
3: نقل في
1: لا 94 ثمانينات 82 منقول 78 منقول انتم هنا مخليين عمان كانه ما فيها شيء
2: والله فرحت حسيت اني صغير بالنسبه لكم
1: صغير انت حتى يا رجل انت ما يعرف ميسي هذا
0: لا بس حقيقه يعني الكره الانجليزيه نحن كنا نتابعها ونتابع الفرق الانجليزيه
2: كيف تقرأ منتخب غانا ممكن يقوم برده فعله ويظهر بشكل كبير امام انجلترا منتخب غانا
1: شوف خلينا اقول لك حاجه واحده انا بس رايي طيب. الاخير ها
2: ايوه
1: شوف انا قلت لكم من جيت وانا بقول لكم كاس العالم حسبه مختلفه يعني لازم تاخذ المباريات باقل جهد يعني الفريق اللي انت تفوز واليوم تقول انت نحن كحكم انه اداؤه ضعيف هاك مش اداؤه ترى في الادوار الاولى لانه هو بيروح وبيهدي هنا بيسجل جول ويخلص وتنتهي لأنه أمامه فترة طويلة فأنت لازم تقتنع أنه هذه مثل كأنه الدوري الإنجليزي شغال 38 مباراة أنت أمامك شهر واللاعبين الأجانب واللاعبين المحترفين هذول اللي في ألمانيا في إيطاليا في كل مكان هذا اللي هم من شهر 7 ويمكن بعضهم ما أخذوا إراحة
0: أنا أعتقد أن
1: كابتن على هذا الكلام فاليوم هم مرهقين جسمانيا ذهنيا مرهقين
0: تعرف الناس. بعض الفرق يعني أنا أعتقد أنها كانت تركز على الدور 32 خاصة الفرق الكبيرة يعني تعمل لأن كأس العالم حيبدأ من الدور 32
1: من هناك
0: الحقيقي يعني كأس العالم الحقيقي بالنسبة للكرة المنتخبات الكبيرة من 32 هي تدخل في كأس العالم الحقيقي
1: وأتوقع طيب. إنجلترا فايزة 2-0
2: طيب إنجلترا فايزة 2-0
1: على معهم هاري كين
2: تتحب هاري كين
1: لأنه معهم مهاجم يسمونه هاري كين
2: الناس باختصار كيف تقرأ مباراة بنما وكرواتيا كابتن داود
0: والله شوف يعني المنتخب الكرواتي منتخب يضم عناصر جدا ممتازة عناصر أعتقد تستحق أنها تواصل للأدوار القادمة خاصة بقيادة مودريتش كبير اللاعبين الكروات المنتخب البنمي حقيقة يعني تنقصني المعلومات عنها ولكن من المنتخبات اللي تكافح وتجتهد في تطوير نفسها خاصة هو من الأندية الفرق الأمريكا اللي تعتمد على الكرة الأمريكا اللاتينية السرعة والمهارة لكن يبقى المنتخب الكرواتي هو الأقرب
1: كرواتيا الأقرب ويكفي كرواتيا الأقرب كرواتيا الأفضل ويكفي إنه بنما تحمل الأفضل يا أخي مكان أو قضية يكفيهم إنهم يلعبون بهذا القناة باسم هذا القناة وإنهم يقدموا فريق في كأس العالم.
2: جميل.
1: صح ولا
2: كابتن لا؟ كابتن يونس كيف ترى أو تقرأ المواجهة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية؟ كولومبيا فاز على أوزبكستان 3-0. الكونغو تعادل في المباراة الأولى أمام البرتغال. كيف تقيم هذه المواجهة ومن أقرب للفوز في رأيك؟
1: هذه المباريات المتقاربة. كولومبيا والكونغو من مباريات المتقاربة جدا. متقاربة في الناحية القوة هذا هنا بدنية. أقوى بدنية وهذول أقل جسمانيا لكنهم أمهر.
2: الكولومبيني
1: أمهر وهذا تصير صدام هنا واحد ماهر واحد قوي فلازم تكون هناك لكن كولومبيا الأقرب يعني نحن ترشيحات نشوف أن كولومبيا الأقرب
2: طيب أنا بختم هذه الحلقة سعيد جدا بهذا الحديث الشيق مع الكابتن يونس أمان أبو أسامة نجم الكرة العمانية سابقا وأيضا الشكر موصول للكابتن داود سالم نجم الكرة العمانية سابقا ولكن بختم يعني أعلى تقييم في مباراة البرتغال كان في فرنانديز برونو فرنانديز على تقييم في مباراة البرتغال وبعد ذلك يأتي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثانية إصرار وعزيمة أو عفوا مندش ثم كريستيانو رونالدو إصرار وعزيمة هذا النجم الذي استطاع أن يحرز هدفين في عمر 41 في بطولة كأس العالم حضورنا الكريم
0: يعني عمر
2: موصول
0: عمر 41 سنة لاعب ومهاجم وليس حارس ولا حارس أو مدافع وهو مهاجم فأنا أعتقد أن يعني
1: كرة القدم يا داود كرة القدم هي فيها هذه الأشياء فيها الهداف كبير فيها أصغر لاعب فيها حارس مال الحارس هذا الأشهر حارس اليوم
2: الكولومبي
1: لا أقصد لا ما ال
0: ما
1: رأس
0: الأخضر
1: رأس الأخضر هذا كيب فيردي كيب فيردي حارس عادي مغمور لهذاك في الأخير أنت نجم النجوم في البطولة في كأس العالم
2: صحيح
1: واليوم
0: هو الأبرز
1: صار الأبرز أنت خليك من الأبرز وهذا اليوم القنوات تتهافت أمه اللي كانت تريد تجي للبطولة هذه الكأس العالم اليوم هي في أحسن القصور يستضيفها كل الناس ويتابعها كل الناس والصحافة والإعلام هذه كأس العالم
0: هذه كأس العالم
1: أنا بقول لك هذه كأس العالم
0: هذه كرة القدم بعد هذه كرة القدم اللي سحرت الجميع
1: احنا والله ارتحنا ويوم جميل معاك انت والأخ عيد
2: حقيقة بصوت أحمدي كان بصوت أحمدي ما فيه
1: تكلم لا انت احنا ما قلنا نزعل احنا قلنا نسولف انت قلت لهم عن دبد احنا من زمان ما تلاقينا والكلام الحلو مال المعسكرات ومال الجلسات ومال
2: في حلقات قادمه ان شاء
1: الله طبعا العبد انا لحقت عليهم الفتره الاخيره 93 في فرنسا
0: في فرنسا
1: ورحت معاهم اخر الفتره هذه
0: ورحنا
1: ايران تصفيات كاس العالم
0: خلينا نذكرها
1: مال كاس العالم احنا شاركنا هذه اول مشاركه لمنتخباتنا صح
2: كاس العالم يعني داود انت اكبر من كابتن يونس من اكبر من ثاني ما اعرف من
1: داود لا داود الصغير داود الصغير داود هذا الصغير لا لا والله ما حد كبير لا والله ماشي خليني اخبرك لا لا داود يعني انا لحقت على جيل داود
0: انا اتابعه وانا كنت صغير بعد لا زال
1: يعني
0: 81
1: صحيح والله
0: 81 اول مباراه شفت الكابتن يونس كان 81 لا 80 قبل مباراه نهائيه
1: في النهايه 80
0: لا قبل قبل مباراه نهائيه كان مباراه بالدوري في استاد الشرطه كان
1: مع سداب
0: وضرب شفتها كيف تعرض للخشونه من قبل اخشن لاعب في
1: لا والله انا سعيد جدا والله اليوم خاصه اليوم داود يعني متواصلين لكنه مو بهذيك الكثره
2: صحيح.
1: لكن المحبه ما تعني انك انت تتواصل معي كل يوم انك تحبني وهذا لا بالعكس احيانا
2: محبه في القلوب
1: وممتن احنا ما تلاقينا انا وانت
2: تلاقينا قبل فتره بسيطه
1: من الكاس
2: لا
1: من مباراه الكاس كنا نجلس في المقهى ويتحدي ويقول قلت له انا بنشل الكاس يقول والله صعب يا ابو سامي انت بس ما عندك فريق
2: والله فاجاني وشل الكاس
1: قلت له بنشل الكاس مع غفار
0: يوم كان في مسندف
1: ما المسندف قلت له احنا
2: بنشرح ويقول لي بسجل
1: قلت له
2: هذا بيدخل لاعب والله
1: قلت له اسمع هذه اللوحه وهذه شوف احنا بيصير كذا وباذن الله احنا بنعمل على كذا وبنوصل لكذا ما عندك
0: تخطيط التخطيط السليم
1: قلت له بيصير عندنا كذا وما في نجوم عندنا لكن بعد الموسم بتشوف كم نجم عندنا راحوا مثل اليوم
2: هذا اللي صار مستمعينا الأكارم وصلنا إلى ختام حلقة اليوم برنامجكم ما قبل العصفة أيضا تحيات مخرج البرنامج عيد الخويطري وأيضا كان معنا في التصوير أو في الإخراج المرئي بدر البلوشي وفي الإشراف العام على هذا البرنامج الأستاذ الإعلامي سالم الحبسي وصلنا معكم إلى الختام على المحبة كنا وعلى الخير سنلتقي بعون الله تعالى دمتم بخير وفي أمان الله.

Ojíš, hajete. Uchalí.